0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: بيتها
1: وصال
0: راكي يا جدي يا هدي بإجرة وين في كشتة
1: وصال
0: وانا عقصتك الحي
1: وصال
0: هالشايبة وانا الضيطة
1: وصال
0: وشو بدك في الصيد
1: بدي الصيد بدي وبدي
0: ايه يا جدي
1: شوف السما حدي
0: ايه يا جدي
1: اشرب عبوة بالحراش وما اعرف وانا هدي

0: تلاقوني تبوها انا اتحي وانتي عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف.

معنا كل الخبرج شاب وعاشق طابج كل ما بيجتمعوا قلبين قصتهم هي هي ما زال هنا الحب متفقين ليش انتوا ليش زعلانين بدنا نجوزهن بعرس وعيد عقبالكن يا كل

نار هشت الأنات علي اسمك في خيال الحارة بالأمطار ليلاكي وعملت لك إشارة هشت الأنات علي جارة تحكي للجارة والجيرة تشمت فيك وهرب

صباح الخير من مكان. السادسة الربع في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 23 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الFM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس على الموجة 93.7. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة البقرة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

أياما معدودات.

0: والعسر.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة البقرة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. الجبهة الداخلية تعلن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة صباح اليوم باستثناء بلدات خط المواجهة. اعتراض مسيرتين إحداها من اليمن والأخرى من لبنان. ترامب يتوقع إعلان النصر المطلق على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. والحرارة ترتفع قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. ترفع في هذه الساعة معظم القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية على الجمهور في أعقاب التصعيد الأخير، وبموجب القرار تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد باستثناء البلدات الواقعة على خطوط المواجهة، فيما يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المدارس صباح اليوم. اعترضت الدفاعات الجوية الليلة الماضية مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية من الشمال والجنوب، فبالقرب من إيلات أسقطت مسيرة أطلقت من اليمن، وبالمقابل دوت صفارة الإنذار مرتين في الجليل الغربي، حيث تم اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان ولم تقع إصابات أو أضرار. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم الإعلان عن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وفي حديث لشبكتي CNN ونيوز نيشن أوضح أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنح كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. وأضاف أن أسعار النفط ستنهار عند الإعلان عن النصر. وفي حديث مقتضب لشبكة سكاي نيوز قال إنه يعتقد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية وأن إيران تقوم بما يجب عليها فعله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي برئيس الوزراء نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي قال إنه اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره وليس اتفاق سلام شاملا. ومن المقرر استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من الشهر الجاري. يعاد اليوم فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بعد إغلاقها مؤقتا على خلفية التصعيد الأخير وإطلاق الصواريخ من إيران. وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق إنه تقرر فتح معبر كرم شالوم كرم أبو سالم بهدف استئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل تدريجي. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد أنه تقرر أيضا إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركة تنقل الأشخاص بشكل محدود في الاتجاهين. أسفر حادث عنف في قرية كابول الليلة الماضية عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. وفي المنطقة الصناعية بكريات جات أصيب اثنان من سكان حورة في النقب بجروح طفيفة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وجرى اعتقال ثلاثة من سكان البلدة على ذمة التحقيق. أورد هذا النبأ مراسلانا نجيب قزل وأحمد أبو سويس. ضمن أولى مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة، فاز الليلة الماضية مكابي تل أفيف بقاعته على هبوعيل حولون بنتيجة 107 نقاط مقابل 93. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن اللقاء قيم في تل أفيف يافا بدون جمهور بحسب تعليمات الجبهة الداخلية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة، في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
8: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
9: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
7: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع عبد

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على ما سمعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 23 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

الصحف العبرية الصادرة اليوم بمجملها تناولت أحداث أمس من قصف متبادل بين إسرائيل وإيران وتعليمات الجبهة الداخلية وردود الأفعال في الداخل والخارج والمشهد بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط. صحيفة معاريف في صفحتها الأولى عنونت بالبنط العريض والخط الأحمر حرب 17 ساعة، مع صورة كبيرة لجزء من ذيل صاروخ إيراني سقط أمس في منطقة السامرة. وتكتب معاريف: بعد أقل من يوم من القتال وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أعلن الرئيس ترامب وقفا فوريا لإطلاق النار بين الجانبين. ترامب قال: أخبرت نتنياهو أنه قد يجد نفسه قريبا وحيدا في مواجهة إيران. في طهران رد النظام الإيراني: لن نسمح باستمرار الهجمات تحت ستار وقف إطلاق النار. بعد ذلك أعلنت الجبهة الداخلية عن عودة كاملة للوضع الطبيعي والروتين اليومي، بما في ذلك النظام التعليمي، اعتبارا من الساعة 6 من صباح اليوم عودة النظام التعليمي باستثناء خط المواجهة في الشمال. تتابع معاريف: الإيرانيون حذروا، مدعومين بتصريحات من وزير الدفاع بالوكالة ماجد بن رضا، من أن استمرار أو أي استمرار للهجمات الإسرائيلية سيقابل برد عسكري أشد قسوة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تسمح لإسرائيل أو الولايات المتحدة باستغلال وقف إطلاق النار لمواصلة الهجمات تحت ستار أو غطاء وقف إطلاق النار. هذا التصعيد المفاجئ وراءه حملة ضغط أمريكية مكثفة ومنظمة بدقة. وكشفت تقارير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب تحدثا هاتفيا قبل دقائق من التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب على موقع تروث سوشيال. بحسب تقارير من إسرائيل، أوقفت أورشليم القدس الهجمات على إيران بناء على طلب صريح من الرئيس ترامب، لكنها وجهت رسالة حازمة للأمريكيين مفادها أنها سوف تهاجم معاقل حزب الله في بيروت إذا استمرت المنظمة بإطلاق الصواريخ على التجمعات السكانية في الشمال، في شمال إسرائيل. رئيس الوزراء نتنياهو قال: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، ونحن أقوى من أي وقت مضى، لكن صراعنا معهم لم ينتهي بعد. حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة علينا خلال 24 ساعة الماضية. هذه المعادلة غير مقبولة، لا يمكن تحملها في رأيي. ظنوا أنهم أطلقوا النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. هذا لم يحدث ولن يحدث، ليس وأنا رئيسا لوزراء إسرائيل، يقول رئيس الوزراء نتنياهو. ويتابع نتنياهو ويقول: بعد هجوم إيران على إسرائيل أصدرت تعليماتي للجيش بمهاجمة أهداف عسكرية واقتصادية في جميع أنحاء إيران، فعلنا ذلك والآن الوضع تحت السيطرة. إذا ارتكب النظام الإرهابي في إيران أي خطأ وهاجم مرة أخرى سوف نرد بقوة. إسرائيل لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق بالقدر اللازم، يقول نتنياهو. ويقول أيضا: سوف يكون هناك تفاهم كبير وكن التقدير والاحترام في محادثاتي الطيبة مع الرئيس الأمريكي ترامب. سوف نتابع قراءة العناوين لكن بعد أولى أغنيتنا لحظة الصباح.

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد نتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية. العنوان الرئيسي في الصحف العبرية الصادرة اليوم هو ما جرى أمس من تبادل إطلاق النار وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران، وإصدار الرئيس الأمريكي قرارا وطلبه من نتنياهو لوقف الحرب. في الصفحة الثانية لمعريف، رئيس المعارضة يائير لبيد في تعليقه على تجدد القتال مع إيران قال: خلال الحرب مع إيران بأكملها دعمت المؤسسة الأمنية والحكومة بكل قوتي، إن جولة القتال الحالية لا تخدم أي هدف استراتيجي لدولة إسرائيل. عندما تكون هذه الجولة فقط لحسابات ولغير هدف استراتيجي، يقول رئيس المعارضة يائير لبيد، فإنها لا تعبر عن دعم كامل ولا تخدم أي هدف لدولة إسرائيل. في مقال للكاتب بن كسبيت على الثالثة منها تحت عنوان: لا يوجد فائز كالعادة، إسرائيل عاجزة عن اختراق أي جبهة، بل أصبحت رهينة لإيران وحزب الله، وهذا لا يقارن بما سيحدث لنا عندما ينتهي عهد ترامب، سوف يحدث طوفان، يقول الكاتب بن كسبيت في مقال طويل على الثالثة من معرفة. في صفحتها الرابعة كتبت معريف: جولة جراحية، ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أكثر من 15 هدفا عسكريا في أنحاء إيران، شملت مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة ومصنعا للبتروكيماويات وأنظمة دفاع جوي، ومع ذلك امتنع سلاح الجو الإسرائيلي عن مهاجمة العاصمة طهران، اختار أهدافا يمكن للأمريكيين القبول بها وتفهمها. مصدر إسرائيلي قال: نفذت الهجمات بالتنسيق مع الولايات المتحدة. على نفس الصفحة عنوان آخر: دول الخليج تكافح من أجل تقديم جبهة موحدة، قطر حاولت وتحاول منع التصعيد في المنطقة، أما الإمارات فتدعم سرا الهجمات على إيران. وتكتب بمعريف أن وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء القطري جابر الثاني أكد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى كبح التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل بما يساهم في تعزيز الأمن. كذلك فعلت السعودية التي أيضا لا تريد التصعيد وتريد تهدئة الوضع في الخليج. في المقابل تكتب معريف: الإمارات كانت تدعم سرا الهجمات على إيران، وأيضا تقول بأن هناك حق في الرد على ما تقوم به إيران من إغلاق لمضيق هرمز وإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه دول الخليج. على الخامسة منها: الحوثيون يقفزون على عربة الحرب ويعلنون أنهم سوف يمنعون السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر. وأعلنت جماعة الحوثيين عن في بيان لها أنها شنت هجوما على إسرائيل وفرضت حظرا كاملا على الملاحة الإسرائيلية في هذا الممر الحيوي، مع تحذير صريح من تصعيد محتمل ومن المتوقع أن يثير أي هجوم من جانب الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر مخاوف جدية في أسواق الطاقة.
بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق إيران لمضيق هرمز إثر تجدد القتال. إذا قام الحوثيون بإغلاق مضيق ماب المندب فسوف يؤثر ذلك على أسواق الطاقة العالمية، حيث يعد البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس ممرا ملاحيا استراتيجيا بحد ذاته. هذا الممر الذي أيضا تمر منه العديد من السفن التي تحمل البضائع عبر العالم يعد ممرا استراتيجيا، وإذا ما قام الحوثيون بإغلاقه فسوف يؤثر على الملاحة الدولية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ردا على الهجوم الذي قامت به إيران قال سوف نقوم بضرب كل هدف في إيران ولن نتوانى في الرد بقوة وقسوة على أي مغامرة إيرانية جديدة.

في صفحتها 12 تكتب معاريف روتين الرحلات الجوية مستمرة على الرغم من التوتر والإنذارات، فإن جدول الرحلات الجوية في مطار بن غوريون مضاء باللون الأخضر. وتضيف الصحيفة أن المسافرين القلقين وصلوا مبكرا إلى المطار أمس وتنفسوا الصعداء عندما اتضح لهم أن المجال الجوي لا يزال مفتوحا رغم إطلاق صفارات الإنذار وسقوط صواريخ في بعض المناطق في إسرائيل. رغم ذلك كله استمر العمل في مطار بن غوريون، الآلاف من المسافرين توجهوا إلى المنطقة المحمية في مبنى رقم 3 ترمينال 3 وتركوا أمتعتهم في طوابير عند مكاتب تسجيل الوصول. وزارة التربية والتعليم أعلنت أيضا أنه بناء على التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية ستستأنف الدراسة اليوم في جميع المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد وستجرى بشكل كامل ووجاهي وفق البرنامج الدراسي المعتاد. كذلك أعلنت الوزارة أنه في بلدات خط المواجهة في الشمال يسمح بإجراء النشاطات التعليمية داخل مباني أو أماكن يمكن الوصول منها إلى المناطق المحمية والمطابقة للمعايير خلال الوقت المحدد للحماية. فيما يتعلق بامتحانات البقروت، أشارت وزارة التربية والتعليم أنه لن يطرأ أي تغيير على القرارات المتخذة للأسبوع الحالي، وأكدت أن الطلاب لن يتقدموا هذا الأسبوع لامتحانات البقروت الخارجية. إعلان رسمي سوف ينشر خلال الأيام المقبلة يتضمن المواعيد الجديدة للامتحانات وآلية التقدم لها في مختلف المواضيع. أغنية ونعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام لتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية من صحيفة يدعوت أحرنوت التي هي الأخرى اختارت نفس الصورة التي اختارتها معريف لذيل صاروخ إيراني ضخم سقط في منطقة السامرة، وعنونت الصحيفة انتهينا في الوقت الحالي، الجبهة الداخلية تعلن العودة إلى الوضع الطبيعي. أقل من يوم على الهجوم على الضاحية في بيروت والذي أدى إلى إطلاق صواريخ من إيران ورد سلاح الجو على بعد 1300 كيلومتر، انتهت الجولة الحالية من المواجهة. تعترف إسرائيل بأن ترامب أجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار، لكنها توضح لن نسمح لطهران بخلق معادلة تحد من حرية العمل ضد حزب الله. هذا الصباح ستعود المدارس إلى وضعها الطبيعي باستثناء أولئك الذين يعيشون على خط المواجهة. سوف نعود ونتابع قراءة العناوين، لكن بعد أن نتحول إلى الزميلة غالية نطور قدور لتطلعنا على أبرز العناوين في جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك عبد الله ولجميع المستمعين والمستمعات. طبعا في جولة الصباح الإخبارية بعد أخبار السابعة سنكون مع كل التطورات ما بعد هذه المعركة القصيرة التي شهدناها يوم أمس بعد إعلان الجبهة الداخلية طبعا عن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية. سنتوقف مع آخر التعليمات وكل ما يتعلق بذلك واستئناف الدراسة كما نعرف اليوم ما عدا بلدات خط المواجهة. سنكون أيضا مع التطورات الأمنية ما بعد وقف إطلاق النار، كانت هنا ذلك بعض الخروقات. الدفاعات الجوية اعترضت الليلة الماضية مسيرتين في الشمال والجنوب، سنكون مع كل التفاصيل. أيضا في كل ما يتعلق بالمشاورات الأمنية في الكابينيت الذي التأم مرتين يوم أمس ورئيس الوزراء تأكيده طبعا على أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء إيراني. كذلك سنتوقف عبد الله مع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يتوقع إعلان النصر على إيران خلال أسبوعين بعد التوصل إلى صفقة وصفها بالجيدة. عدا عن كل التطورات الأمنية سنكون أيضا في الشؤون الحزبية واستمرار المساعي في المجتمع العربي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. وما دمنا ذكرنا المجتمع العربي، أيضا العنف يتواصل، إصابة مواطن من كابول بعد تعرضه لإطلاق النار. سنكون أيضا مع كل هذه التفاصيل. ندعوك عبد الله، ندعو جميع المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة. العديد من الملفات والوقفات التحليلية أيضا ما بعد ما شهدناه يوم أمس عبد الله.
0: شكرا للزميل غالية نطور قدور.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشر.

33 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية من صحيفة دعوت أحرنوت. نتابع قراءة العناوين صحيفة دعوت في مقال للكاتب بن درور يميني تحت عنوان أيديولوجية التدمير في حرب ضد الأيديولوجية تفقد كل حسابات توازن القوى أهميتها. لذا فإن الادعاء بأن إسرائيل قد ردت بقوة هائلة وأحرقت طهران فسوف تتوسل الأخيرة لوقف إطلاق النار هو مجرد وهم ونقص في الفهم، يقول الكاتب درور يميني. أيضا الكاتب رونين بريغمان على الرابعة من دعوات أحرنوت في مقال تحت عنوان كانت لإيران الكلمة الأخيرة، كتب من الصعب إيجاد إنجاز إسرائيلي في نهاية المطاف، حتى لو حاولوا فإن جولة القتال القصيرة هذه ستنتهي سريعا. فشلت إسرائيل في تجديد حملتها ولم تستدرج ترامب وعادت ربط الساحتين اللبنانية والإيرانية وتركت طهران تحدد مسارها، وقد تجد نفسها إسرائيل في نهاية المطاف أمام اتفاق أمريكي إيراني تعارضه. في أقل من يوم اتضحت حدود القوة الإسرائيلية وعمق الاعتماد على الولايات المتحدة من وجهة نظر أعداء إسرائيل. يتابع الكاتب هذه صورة استراتيجية قيمة للغاية، الجولة التي أطلقها نتنياهو والتي كان المفترض أن تنتهي بتجدد القتال مع إيران على الأقل من جانب إسرائيل استمرت أقل من 24 ساعة وانتهت بنتائج مخيبة للأمال. لقد كانت خطأ استراتيجيا محرجا ومثالا يحتذى به في هذه الحرب. في صفحتها السادسة تكتب يدعوت أحرنوت دولة إسرائيل حبست أنفاسها عندما دقت التحذيرات مساء أمس وبعد دقائق نفذت طهران بعد أن دقت التحذيرات مساء يوم الأحد وبعد دقائق نفذت طهران تهديداتها وأطلقت الصواريخ أطلقت صواريخ على إسرائيل ردا على هجوم ضاحية بيروت. وعندها أعلنت قيادة الجبهة الداخلية إلغاء الدراسة، وكان المعنى واضحا، نحن في طريقنا إلى جولة جديدة من القتال. عادت طائرات صلاح الجو إلى الأجواء الإيرانية في الصباح الباكر، واستيقظ المواطنون الإسرائيليون على ضوء إطلاق نار من اليمن وإيران. اتصل ترامب بنتنياهو وأمره بالتوقف عن إطلاق النار وقال سوف نوقف إطلاق النار. لكن تتابع أيضا صحيفة دعوت وتقول من لا ضوء أخضر إلى أوقف الهجوم. كيف أوقف ترامب نتنياهو في هذه الجولة من القتال؟ رئيس الأمريكي ترامب حذر نتنياهو من أن الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل قد يجره إلى مواجهة أوسع، قد يجد نفسه وحيدا في هذه المعركة، فيما أشارت تقارير لأن ترامب تدخل شخصيا لوقف الهجوم الإسرائيلي، هجوم واسع كانت إسرائيل سوف تشنه على إيران. القناة 12 قالت ونقلت عن ترامب قوله إنه نقل هذه الرسالة إلى نتنياهو خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في ذروة التوتر الذي أعقب تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران. المكالمة انتهت دون اتفاق واضح، وأن نتنياهو لم يبلغ ترامب بالقرار الذي سيتخذه. ونقلت القناة عن أشخاص اطلعوا على فحوى المحادثة قولهم إنهم شعروا بأن ترامب نجح في شراء بضعة أيام إضافية ومنع رد إسرائيلي فوري، لكن نتنياهو
بحسب التقرير عقد لاحقا مشاورات مع كبار قادة المؤسسة الأمنية قبل أن يبلغ وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأنه قرر مهاجمة أهداف داخل إيران. وخلال محادثته مع نتنياهو قال ترامب من الأفضل أن تكون حذرا جدا فيما تفعله لأنك قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران. أغنية ونعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام نتابع قراءة العناوين، وهذه المرة من صحيفة هآرتس التي اختارت عنوان آخر بخلاف ما عنونت به يدعوت أحرنوت ومعاريف، وكتبت الصحيفة مأزق دموي، مقتل 5 جنود خلال أسبوع في حملة لا تزال أهدافها غير واضحة في لبنان، طفل رضيع يقتل برصاص جندي داخل سيارة في الخليل، الأب يقول ضغطت على الفرامل كما طلبوا مني، وزعم الجيش أن الجندي أطلق النار على السيارة التي كان يستقلها فهد أبو هيكل لأنه كان أو شعر الجنود بالخطر على حياتهم، أو شعر الجندي الذي أطلق النار بالخطر على حياته، واعتقد أن السيارة تريد أو أن تدهسه وتزيد من سرعتها. أبو هيكل دفن طفله الرضيع في يوم الجمعة الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل، رافضا أن يصدق ما جرى أو أنه كان خطأ غير مقصود.

وتتابع وتكتب صحيفة هآرتس في صفحتها الأولى بأن مقتل هذا الطفل الرضيع الذي يبلغ 7 أشهر برصاص جندي في الخليل يوم الثلاثاء وفقا لبيان الجيش أنه قتل عن طريق الخطأ عندما شعر الجندي بالخطر على حياته.

كما تكتب بهآرتس عن الأعمال التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية. مستوطنون يقتحمون بلدة حوارة ويثيرون أعمال شغب. والهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة 8 فلسطينيين في هذه الأحداث. مقاطع فيديو أيضا أظهرت صورة في البلدة عن مستوطنين يقرشقون الحجارة ويحطمون نوافذ السيارات ويسرقون المفاتيح. أعمال الشغب استمرت نحو ساعتين في حوارة دون تدخل من قوات الأمن. يظهر أيضا مقطع فيديو آخر صورة في حوارة جنديا يضرب فلسطينيين اثنين برفقة مجموعة من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة. الجيش يقول إنه وصل بعد ساعات من نشر الفيديو. لم يتم العثور على الجندي الذي اعتدى على الفلسطينيين، وقال إنه سوف يتخذ إجراءات بحقه وحال العثور عليه كما تقول صحيفة هارتس.

نكتفي بهذا القدر من الصحف العبرية وننتقل إلى الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. نتنياهو لترامب: عدم الرد على إيران سيقوض الاتفاق. نقل موقع إكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن عدم الرد على إيران سيكون له تأثير سلبي على إسرائيل والولايات المتحدة، وهو يضر بالاتفاق الجاري التفاوض بشأنه. إصابة شخصين من حورة إثر إطلاق النار. لبنان: مفاوضات التوصل الاتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. ترامب: طلبت من نتنياهو عدم الرد على إيران. إصابة طفلة إثر تعرضها للدهس في كريات أتا، ووزارة التربية والتعليم تعلن استئناف الدراسة اليوم.

الكنيست يصادق على قانون جديد يتيح اقتطاع تعويضات العمليات من أموال السلطة. تقديرات أولية 500 مليون شيكل حتى الآن ثمن التصعيد مع إيران. بسبب التصعيد العسكري مع إيران، شركة الطيران ويز تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل.

الادعاء العام الإيطالي يفتح تحقيقا ضد بن غفير على خلفية أسطول الصمود. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة واعتراض مسيرة من اليمن في سماء إيلات. عقوبات أوروبية على الحرس الثوري الإيراني على خلفية إغلاق مضيق هرمز. في موقع مكان أيضا نقرأ هذه العناوين: الكابينيت يبحث وقف إطلاق النار ويربطه بالمواجهة في لبنان. فانس يؤكد وجود ملفات تباين فيها مصالح الولايات المتحدة مع إسرائيل حاليا. إيطاليا تفتح أيضا تحقيقا ضد الوزير بن غفير بشأن إساءة معاملة نشطاء في ميناء أشدود. تعليق مهام المدعي العام كريم خان بقرار من الهيئة الإدارية العليا للمحكمة الدولية. ترامب يتوقع إعلان النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير. السعودية تعزز دفاعاتها وسط مخاوف من تصعيد مع إيران.

الجبهة الداخلية تعلن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة باستثناء بلدات خط المواجهة. كاتس نرفض التهديدات الإيرانية وكل هجوم على بلدات الشمال سيقابل بقصف الضاحية. أسعار الأسهم المتداولة اليوم حسب بنك إسرائيل: سعر صرف الدولار الأمريكي شاقلان وأربعة وتسعين أجورا، اليورو ثلاثة شواقل وتسعة وثلاثين أجورا.

نختم بحالة الطقس، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقتكم الوراء الميكروفون عبدالله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة السادسة، يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه تحية وإلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نبأ يفيد بتحطم مروحية هجومية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز. ترامب يتوقع إعلان النصر المطلق على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. إيطاليا تضع بن غفير قيد التحقيق في شان أسطول غزة. تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والحرارة ترتفع قليلاً.
3: راديو مكان الأخبار.
7: السابعة في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بسقوط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز أمس، وأضافت أنه تم إنقاذ فردي الطاقم بنجاح ونقلهما إلى مكان آمن. توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن يتم الإعلان عن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وفي حديث لشبكتي CNN ونيوز نيشن، أوضح أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنح كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. وبدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل رغم تشاركهما في الكثير من المصالح. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن فانس قوله إن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، مشيرا إلى أن طهران تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. واعتبر فانس أن التوصل إلى اتفاق والتأكد من تنفيذه سيكون إنجازا كبيرا للشعب الأمريكي، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل التحقق على المدى الطويل من التزام إيران بتعهداتها بشأن أي اتفاق يتوصل إليها. اعترضت الدفاعات الجوية ليلة الماضية مسيرتين، إحداهما قادمة من اليمن والأخرى من لبنان، ولم تقع إصابات أو أضرار. رفعت قبل حوالي الساعة معظم القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية على الجمهور في أعقاب التصعيد الأخير، وبموجب القرار تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد باستثناء البلدات الواقعة على خطوط المواجهة، فيما يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المدارس صباحاً. يعاد اليوم فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بعد إغلاقها مؤقتا على خلفية التصعيد الأخير وإطلاق الصواريخ من إيران. وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق إنه تقرر فتح معبر كرم شالوم كرم أبو سالم بهدف استئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل تدريجي. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد أنه تقرر أيضا إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركة تنقل الأشخاص بشكل محدود في الاتجاهين. أعلنت إيطاليا ليلة الماضية فتح تحقيق ضد وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير بتهمة إساءة المعاملة والسخرية من نشطاء أسطول الصمود العالمي في مايو أيار الماضي، بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء جدود. قررت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية ليلة الماضية تعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال التصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار إن المكتب التنفيذي للهيئة قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهرا في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية دون تراض مع محامية في مكتبه. وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل المدعي العام من منصبه.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 32، هضبة الجولان وبئر السابع 34، اللد 30، وفي إيلات تصل إلى 40 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
9: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، معكم فيها أسعد عطار، شريهان حاجير بيكي، أحمد عويسات أوسكار، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: الجبهة الداخلية تعلن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة باستثناء بلدات خط المواجهة، مشاورات أمنية في الكابينيت، ورئيس الوزراء يؤكد أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء إيراني، الرئيس الأمريكي يتوقع إعلان النصر على إيران خلال أسبوعين بعد التوصل إلى صفقة وصفها بالجيدة، الدفاعات الجوية تعترض الليلة الماضية مسيرتين في الشمال وفي الجنوب في منطقة إيلات دون وقوع إصابات. اجتماع آخر للأحزاب العربية في إطار المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وإصابة مواطن من كابول بعد تعرضه لإطلاق النار. هذه العناوين بالإضافة إلى ملفات عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل بالطبع بإعلان الجبهة الداخلية عن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة باستثناء بلدات خط المواجهة. ينضم إلينا هذا الصباح شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. صباح الخير لك شمس.
10: طبعا خير غالية وإلى جميع المستمعين.
9: تغيير سريع طبعا في كل التعليمات، لكل من لم يستمع أمس إلى كل هذه التغييرات، لم تعد هنالك قيود في البلدات، عاد طبعا خط المواجهة.
10: نعم، عمليا نحن صار في عنا خبرة، عم بيصير في عنا يعني تغير من حالة إلى حالة في سرعة قصوى، من صفر إلى 100 احنا بنسميها بجيش. وهذا اللي حصل عمليا حسب تقييم الوضع اللي عملناه، يعني أزلنا جميع القيود اللي وضعناها على جميع أنحاء البلاد، أكيد باستثناء منطقة خط المواجهة وبعض البلدات هناك في استثناء وبجن، بالإضافة لخط المواجهة اللي هناك بعد في عنا تقييد على التعليم، مسموح فقط إذا كانت هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري، فممكن في بعض المؤسسات اللي ما رجعت فيها الدراسة هناك لازم نتواصل مع السلطة المحلية مع الطواقم التدريسية. والتجمر هناك مسموح حتى 100 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 400 شخص في داخل مبنى إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري أكيد خلال الفترة الزمنية المتاحة. وأيضا بالنسبة لأماكن العمل مسموح فقط إذا توفر هناك مكان.
9: هذه في المناطق الحدودية؟
10: نعم فقط نعم في المناطق الحدودية. مهم جدا نتذكر أنه بعد في عنا جبل شمالي يمكن يكون في هناك طائرات معادية اللي ممكن أنها أو مسيرة طائرات مسيرة اللي ممكن تيجي وتعمل سفرات إنذار. عشان هيك مهم جدا نخلي عنا يقرا صح الاحتمال أقل، ولكن دائما ممكن يكون في عندنا احتمال لسفرات انذار، فمهم جدا نحمل تطبيق جبهة الداخلية ونعمل له تحديث. احنا عملنا تحسين لتطبيق جبهة الداخلية قبل اسبوعين حتى بس اطلع على التلفون مباشرة اعرف شو هو التهديد وكيف لازم اتصرف. عملنا نغمات الوان اللون الاصفر، يعني لازم اجهز نفسي انه في عندي تهديد في طريقه لإلي زي التوجيه المسبق. واللون الأحمر يعني صفرة انذار تهديد لازم أتصرف بشكل مباشر، واللون الأخضر إنه خلص التهديد وبإمكاني استمرار في حياتي الاعتيادية. مهم جدا يكون عندنا دائما محتلا التطبيق.
9: طبعا مهم جدا حتى إذا كنا نتحدث عن وقف لإطلاق النار وهدوء نسبي، مهم جدا أن يكون هنالك تطبيق الجبهة الداخلية.
10: نعم هو يعني
9: رغم أنه يعني شمس، يعني أريد أن أسألك، نحن نعرف أنه في حال يعني هنالك تهديد إيراني مثلا تصلنا الإنذارات حتى بدون التطبيق؟
10: لا هو مش إنذارات، إحنا عم نحكي عن الإنذار المسبق، ما نسميه توجيه مسبق، اللي هو بيوصل بشكل تلقائي على الهواتف عبر منظومة سيل برودكاست احنا بنسميها، او هيك اسمها التقني، يعني اللي يعني الهوائيات بتبعث رسالة خطر للتلفونات اللي متواصلة معها، فهي بتوصل بشكل مباشر. احنا لما بيكون في عنا بيوصل،
9: ولكن هذا لا يغني كما تقول عن التطبيق.
10: لا هذا لا يغني، بس هو هذا التوجيه المسبق بيعطينا بضع دقائق لما هو من البلدان البعيدة، يعني من إيران ومن اليمن في عنا بضع دقائق اللي هي ثمين جدا لازم نستغلها. عنا كمان هاي القدرة يعني في لما بتسمح الظروف كمان من منطقة لبنان في عنا توجيه مسبق، فمهم جدا نتطلع على وهو بس بيجي بس عن طريق تطبيق جبهة الداخلية وبس عن قذائف وصواريخ مش طائرات مسيرة. مهم جدا نتطلع على شاشة الهاتف نعرف من وين جاي التوجيه المسبق. إذا كانوا من لبنان عندي في خط المواجهة بضع ثواني، في منطقة الشمال عندي دقيقة، وفي منطقة المركز عندي حتى دقيقتين. فمهم جدا ننتبه للتوجيه المسبق من أي بلاد جاي، كيف بعرف؟ بتطلع على شاشة الهاتف، مهم جدا أقرأ هناك شو مكتوب وألتزم في التعليمات المكتوبة هناك. التوجيه المسبق بيعطينا ثواني ثمينة جدا اللي هي منفذة للحياة.
9: فعلا ثوان ثمينة جدا. ونحن نتحدث طبعا، أنت تحدثت هنا وركزت على كل ما يتعلق بالمنطقة الشمالية الحدودية، عدا ذلك في كل أنحاء البلاد الأخرى نحن نتحدث عن أمور اعتيادية، إن كان نحن فترة أعراس، إن كان في كل المناسبات، كل الأمور من ناحية التجمهر، التعليم، كل شيء عادي.
10: بالضبط جدا، ما في عندنا ولا أي تقييد على جميع أنحاء البلاد. مهم جدا احنا كأهل نعمل محادثة مع اولادنا، يعني اولادنا احنا التغيير صار سريع جدا علينا، فاكيد كمان على اولادنا اللي فجأة فتنا على حاجة طوارئ، ومهم جدا نعمل محادثة نفحص نجس النبض نشوف ان كل شيء تمام معاهم كمان، لانه هاي التغيرات اللي عم بتصير معنا في المنطقة ممكن تأثر، فمهم جدا احنا كأهل كمان ننتبه لهاي الامور.
9: طبعا تغييرات سريعة كما نقول، وحتى اللحظة إعادة طبعا العودة إلى كل ما يتعلق بالحياة الطبيعية باستثناء طبعا الأماكن الحدودية. نشكرك جزيل الشكر شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. شكرا لك شمس.
10: أهلا غالية وبالسلامة للجميع.
9: بالسلامة للجميع، شكرا. ونحن الآن إلى انتظام الدراسة اليوم كالمعتاد بعد وقف إطلاق النار مع إيران، والقرار بشأن إلغاء امتحانات البقروت هذا الأسبوع يظل ساري المفعول. وسام جبر والتفاصيل.
11: ما إن أعلنت الجبهة الداخلية عن رفع جميع القيود التي فرضت خلال اليومين الأخيرين، حتى سارعت وزارة التعليم إلى الإعلان عن استئناف التعليم الوجهي وانتظام الدراسة في المدارس كالمعتاد صباح اليوم، باستثناء المدارس الواقعة في البلدات والقرى على خطوط المواجهة في شمالي البلاد، فالدراسة تنتظم فيها في المناطق المحمية والآمنة. هذا التطور يأتي بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف النيران على الجبهة الإيرانية، وبحسب البيان الصادر عن وزارة التعليم بهذا الخصوص، فإن القرار بشأن إلغاء جميع الامتحانات الخارجية وامتحانات الثانوية العامة البجروت في المدارس لهذا الأسبوع سيظل ساري المفعول، وأن الوزارة ستقوم بتحديث الأوقات الزمنية والمواعيد الجديدة لهذه الامتحانات في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالبلدات والقرى الواقع على خط المواجهة في شمالي البلاد، وكذلك في أورهكنوز وميرون وسفسوفة وباريوحاي ويسودة معلا وكسرى سماع وبيجان وزدي العزر، فسيسمح بإقامة الفعاليات والنشاطات التربوية التعليمية في داخل مباني تحتوي على مناطق آمنة يمكن الوصول إليها في الوقت المحدد بحسب التعليمات الخاصة بحالات الطوارئ. وكانت وزارة التعليم قد أوضحت في وقت سابق أن جهاز التعليم على استعداد تام للعودة الفورية إلى الدراسة المنتظمة والاعتيادية في حال رفع القيود التي فرضتها الجبهة الداخلية. رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي السيد زياد فيصل:
12: نحمد الله أن الوضع الأمني انتهى وعادوا طلابنا للمدارس، رغم أنه بقيت أيام قليلة للسنة التعليمية. طبعا نحن في أوج امتحانات البجروت، فنتمنى للمتقدمين النجاح، وأيضا في أوج حفلات التخرج، فما أجمل من أن يلتقي شركاء العملية التربوية والتعليمية من طلاب أهالي وطواقم تدريسية في لقاء متواضع بعد سنة مليئة بالتحديات والضغوطات. طبعا باسم اللجنة القطرية نشكر كل الطواقم التدريسية على ما بذلوه من جهد من أجل أولادنا، ونبارك لكل الخريجين، ونتمنى لطلابنا سنة تعليمية قادمة ناجحة وهادئة.
11: إذن الدراسة تنتظم اليوم بعد أن أعلنت الجبهة الداخلية عن رفع جميع القيود التي فرضتها مساء يوم الأحد بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية.
9: ونحن نعود إلى الهجمات الصاروخية. الدفاعات الجوية اعترضت الليلة الماضية مسيرتين من الشمال وفي الجنوب دون وقوع إصابات، وكل ذلك جاء بعد وقف إطلاق النار وجولة التصعيد التي استمرت لساعات معدودة بين إسرائيل وإيران. للمزيد حول آخر التطورات الأمنية ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الأمنية إيال عليمة. مساء الخير، صباح الخير لك، أهلا بك.
13: صباح النور غالية. أقل من 24 ساعة استمرت جولة التصعيد بين إسرائيل وإيران في أعقاب الغارة الرمزية التي شنتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، والتي جاءت بعد أسبوع قتل خلاله 5 جنود في لبنان لإرضاء وإسكات الأصوات الداعية إلى الرد في العاصمة اللبنانية. إيران نفذت توعداتها بالرد وأطلقت أكثر من 20 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل ورغم معارضة الولايات المتحدة ردت بهجمات محدودة استهدفت منصات للدفاعات الجوية وقصف مصانع بتروكيماوية. ساعة الظهر أعلنت إيران من جانبها أنها أنهت القصف الصاروخي باتجاه إسرائيل التي استجابت من جانبها للإعلان الإيراني وأوقفت النار. إثر الإعلان الإيراني حزب الله أطلق القذائف باتجاه بعض التجمعات السكنية في خط المواجهة. إسرائيل ردت بقصف أهدافها في جنوب لبنان، العودة إلى الأساليب القديمة رغم محاولة إيران إضاجة جنوب لبنان في المعادلات الجديدة. جولة التصعيد مع إيران أثبتت مرة أخرى أن إسرائيل مقيدة أكثر من أي وقت في الماضي بقرارات واشنطن وبموازين القوة الجديدة في المنطقة بعد الحرب التي أبقت إيران وأتباعها قوة مركزية، وخاصة بعد انضمام جماعة الحوثي إلى جولة التصعيد وإطلاق صاروخين من اليمن. بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار تم إطلاق مسيرتين باتجاه الأراضي الإسرائيلية قد تم اعتراضهما بعد منتصف الليلة دون وقوع إصابات أو أضرار. من الجانب الآخر فإن عجز إسرائيل عن إنهاء المعركة في لبنان يجرها إلى جولات متتالية من التصعيد إصرارها على البقاء في المناطق التي احتلتها في لبنان بلا جدوى عسكرية حقيقية يفوت الفرصة لحلنا سياسي تاريخي مع الدولة اللبنانية، ويبقي إيران وحزب الله أصحاب القرار في الجبهة اللبنانية. غالية،
9: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أنه في حالة إطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل فإنها سترد على ذلك بقوة. نتنياهو ترأس الليلة الماضية جلسة أخرى للكابينيت وأكد رفض إسرائيل المطلق لفكرة توحيد الجبهتين اللبنانية والإيرانية كما تسعى لذلك طهران. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الضوء على الموقف الإسرائيلي من آخر المستجدات السياسية.
14: اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة ومشاورات أمنية استخباراتية حثيثة يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة. الليلة الماضية ترأس نتنياهو جلسة للكابينة الموسع نوقشت خلالها الخيارات العسكرية الإسرائيلية في مواجهة حزب الله في لبنان وإمكانية تجدد اعتداءات صاروخية من إيران على الأراضي الإسرائيلية. أوساط سياسية كبيرة تؤكد بأن الرئيس ترامب يريد تفادي انزلاق الأوضاع إلى حافة الهوية وعدم تجدد القتال، ولكنه يتفهم أيضا بأن إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال اعتداءات إيرانية محتملة مستقبلا. وعلم بأن ترامب حذر نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية بينهما من توجيه إسرائيل ضربات قاسية ضد إيران، وأنه في حالة تدهور الأوضاع نحو حرب واسعة نطاق فإن إسرائيل ستبقى وحدها في الميدان. نتنياهو تطرق إلى موقف إسرائيل حول هذا الموضوع فقال:
15: ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה הירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
14: יקול נתניהו חילל היום אל אחיר, חוולת איראן וחזבאללה פרד מועדלה ג'דידה עלינה, והזה מועדלה לא תוטאק וגייר מקבולה עלי. לקד כנת איראן וחזבאללה אלה יעתיקד, באננה לן נרוד על התלק נר עלינה מן לובנן ואיראן. הזה אמר לם ולן יחדוס. כמה פעלנה חילל עשרת סינין, פאינני אוסרו על חקינה ללעמל דוד עדאינה. בעד התלק חזבאללה ואיראן הסווריך על הרדי לישראליה, أصدرت التعليمات لجيش الدفاع بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت والقضاء على نشطاء حزب الله، وكذلك بمهاجمة أهداف عسكرية ومدنية اقتصادية في أنحاء إيران. حاليا هناك وقف لإطلاق النار، يقول نتنياهو، لأن النظام الإرهاب في طهران أوقف اعتداءاته علينا بعد أن وجهنا إليه ضربات عسكرية مؤلمة، لكنه في حالة ارتكاب هذا النظام خطأ واستئناف الاعتداءات ضدنا سنرد عليها بشدة لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع نفسها، يقول رئيس وزراء. في الختام يبقى السؤال: كيف سترد طهران على استمرار إسرائيل في قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية في بيروت؟ في حالة عودة طهران إلى ساحة القتال ضد إسرائيل قد يتجدد القتال بين إسرائيل وإيران. هذا الأمر غير مستبعد، لسيما في ظل تقديرات أوساط إسرائيلية بأن العودة إلى القتال مسألة وقت. حاليا حالة تأهب القصوى لا تزال قائمة حتى إشعار آخر.
9: والرئيس ترامب يستبعد عودة إسرائيل للقتال في سلسلة مقابلات إعلامية. كرر ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا مع التأكيد على عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
16: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين. إذن بعد أن تمكن مما وصفه مسؤول أمريكي باحتمال انجرار الولايات المتحدة إلى حرب جديدة، تفرغ الرئيس الأمريكي قليلا لحضور لعبة NBA في ميديسون سكوير غاردن، هذه اللقاء الشهيرة في نيويورك، حيث استقبل يجب القول بهتافات استهجان عارمة. على خلفية الحرب أم لا، في كل الأحوال غالية ترامب يواصل التأكيد كما ذكرت على قرب تحقيق الاتفاق مع إيران. في مهرجان انتخابي توقع ترامب انتهاء الحرب مع اتفاق خلال أسبوعين، قائلا إن الولايات المتحدة ستنتصر انتصارا مطلقا على الجمهورية الإسلامية، وأن أسعار النفط هذه القضية المهمة جدا لترامب في الداخل الأمريكي، إذا أسعار النفط ستعود إلى الانخفاض سريعا. ترامب في مقابلة هاتفية توقع مع موقع يهودي أمريكي، أوضح ترامب مجددا أن إيران لم تمتلك أسلحة نووية. دعينا نستمع.
17: Iran cannot have a nuclear weapon, and it's as simple as that. They cannot have. The destruction is so powerful.
16: They cannot have. بسيطة جدا، لا يمكن امتلاك هذه الأسلحة الدمارة الهدامة لإيران، هكذا ترامب. أما لسكاي نيوز قال ترامب إنه لا يعتقد بأن إسرائيل ستعيد الحرب مع إيران، عندما أصرت القناة على السؤال كيف سيتصرف ترامب إذا استأنف فعلا أورشليم القدس المعركة. قطع الرئيس الأمريكي هذه المقابلة الهاتفية. البي بي سي قال ترامب إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضعن لتعليماته ولم يخرقها في المكالمات الهاتفية التي أجراها معه خلال الساعات 48 الأخيرة، نذكر مدة اليومين الأخيرين من التبادل بين إيران وإسرائيل. قليلا ما حدث وراء الكواليس غالية، بالاستناد إلى موقع إكسيوس، حذر ترامب نتنياهو خلال إحدى هذه المكالمات الهاتفية من أن مزيدا من الضربات الإسرائيلية على إيران لابد أن يكفل عزلة رئيس الوزراء نتنياهو دوليا. نائب ترامب جي دي فانس من أشد المعارضين للحرب، ذكر ختم مرحليا على الأقل فصل الاقتتال الأخير بالقول إن الخط الموجه للإدارة الأمريكية هو المصلحة الأمريكية وإن لم يرق الأمر لإسرائيل. في الأثناء، طهران غالية التي تعتبر نفسها منتصرة ليس فقط في جولة القتال الأخيرة بل على الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالمفاوضات. إذن طهران تواصل إبداء الصلابة وتحدي رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أصر الليلة الماضية على وجوب اقتناع وتحقيق قناعة من بلاده بصدق نوايا الولايات المتحدة في هذه المفاوضات. ضرب عزيزي أبرز مثال في المطالب الإيرانية حول الأصول المجمدة للجمهورية الإسلامية، حيث قال إن واشنطن وعدت في بداية هذه المفاوضات بتحرير هذه الأصول، نذكر مليارات الدولارات، ولكن حتى الآن أضاف عزيزي لا مؤشر ولا إشارة على نية الولايات المتحدة الالتزام بتنفيذ ذلك. غالي،
9: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونتوقف الآن مع جانب تحليلي في كل ما يتعلق بما شهدناه يوم أمس. ينضم إلينا السيد أفنر فيلان، ضابط كبير سابق في الجهاز الأمني والخبير في الشأن الإيراني. بوكر توف لخا.
18: بوكر توف، صباح الخير.
9: صباح الخير. ولا نتخيل مما شمعت كتاب بكتابة كل ما نسي ترامب أمر لتكشورة أمريكاية ومش أخنا كارتو تبريد تسيق بتوخ شفو أي من التخون مخلط إم إسكا شو متأيرو تا كما شو توف إذا ريالي؟
18: אני לא חושב שיש עסקה טובה כרגע שאפשר להשיג. יכול להיות שהוא יכול להשיג עסקה שהיא לא כזאת גרועה ועדיפה על המשך המצב הקיים. אבל בוא נגיד, מיתרי הורמוז היו פתוחים לפני שנכנסנו למלחמה הזו. המשטר האיראני היה במצב קשה מבחינה כלכלית. היה להם הרבה מאוד חומר מואשר בצורה של 60%.
9: ועדיין יש.
18: ועדיין יש, ולא היה צריך להיות, אם לא היו יוצאים מאותו הסכם שטראמפ אומר שהוא כל כך גרוע של אובמה. אז הסכם הזה שאולי אפשר לקבל, זה הסכם שבו פותחים את הורמוז, ויש איזשהו הסדר בתחום הגרעיני שאיראן מוותרת על חלק מהדברים.
9: כן, הוא מתעקש גם ברעיונות שלו שאיראן לא יהיה לה נשק גרעיני. השאלה, ואנחנו יודעים גם כמה המשטר האיראני מתעקש על הנושא הזה וגם על האורניום המועשר.
18: איך, איך הוא יוודא את זה? זאת אומרת, הם, גם, גם בהסכם של אובמה, בעמוד הראשון איראן כותבת שאיראן לעולם לא תפתח נשק גרעיני. אז מה? הם שקרנים. איך הוא יכול לוודא את זה? הדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה למנוע מהם יכולות. אבל כל המשטר הזה שם, והמשטר הזה עכשיו הולך לקבל הרבה מאוד כסף כחלק מההסכם. וכנראה שהוא לא הולך לוותר על כל היכולות הגרעיניות שלו, אז המילים שלו לא שוות הרבה. צריך לגבות אותם במעשים שימשכו עכשיו במשך שנים קדימה.
9: מעשים שימשכו קדימה, מבחינת מה? ההסכם הזה שיהיה יותר בקרה וביקורת וכל התהליכים הבינלאומיים? מה שהיה עד עכשיו כביכול?
18: בואי נגיד, אם יהיה הסכם, ואני עדיין סקפטי לגבי אם יהיה הסכם, כי טראמפ אומר הרבה פעמים, אבל נניח שיש הסכם, אז כן, ההסכם הזה חייב שיהיו לו שיניים של פיקוח ובקרה. וחוץ מההסכם, נצטרך להמשיך עם בקרה מודיעינית מאוד אדוקה על מה שקורה באיראן. ועם יכולת להפעיל כוח אם צריך, אם נראה שהאיראנים סוטים ממה שמותר להם. כולל זה שאם הם ממשיכים להפעיל את הפרוקסיז שלהם, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה החות'ים, בין אם זה פרוקסיז אחרים. המערכה עם איראן לא תסתיים גם אם עכשיו אם יהיה הסכם שפותח את הורמוז.
9: ואם אנחנו נדבר על המערכה ומה שהיה אתמול, מערכה קצרה, אנחנו בשקט זמני, או שלערכתך אנחנו יהיו כל מיני מערכות כאלה?
18: אז אם יצליחו להגיע לאותו הסכם שדיברנו אליו, אז כן, יהיה פה איזשהו שקט, לא יודע לכמה זמן. אבל אם לא יהיה הסכם, ואני עוד לא רואה את ההסכם הזה קורה, אז אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסבבים כאלה. אני לא יודע כל כמה זמן, אבל זה מאוד מסוכן, כי מה קרה? חיזבאללה תוקפים את ישראל, אנחנו מגיבים בירי בדחיה, שהוא היה ירי מאוד מאוד סמלי. ואנחנו חוטפים טילים בליסטים איראנים, זו משוואה שישראל לא יכולה לחיות איתה. מצד שני, אנחנו לא אלה שקובעים. בסוף המערכה המשמעותית פה היא בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו הבאנו והחלטנו לעשות את זה מערכה משותפת, אז אנחנו עכשיו משלמים את המחיר של הדבר הזה.
9: ואני רוצה לשאול אותך קצת במונחים הצבאיים. אתמול שמענו גם בכל מה שקשור לתקיפה, שהכל היה מוכן לתקיפה ומערכה מאוד רצינית, אך נבלם ברגע על ידי הנשיא טראמפ. כמה זה יכול להשפיע בכלל, קודם כל, על תדמיתה הצבאית של ישראל, ושנית כל גם על השגת מטרות המלחמה בכלל?
18: אז אני חושב וזו שאלה מצוינת, כי את שואלת בדיוק את שתי שאלות שהן נפרדות. מבחינת תדמית צבאית, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות, ישראל הוכיחה שהיא by far המעצמה הצבאית הכי חזקה באזור. ראינו את זה בכל הגזרות, פרקנו את חמאס, ואפשר לראות מה עשינו לחיזבאללה, גם עם הביפרים וגם עם חיסולי נסראללה וכל הבכירים, ומה שאנחנו עשינו באיראן בשני הסבבים. אז צבאית אין פה שאלה שאנחנו חזקים. אבל השאלה היא איך מתרגמים את ההישגים הצבאיים האלה לאסטרטגיה מדינית, ופה אנחנו מגמגמים. ואנחנו ראינו את זה גם אתמול. אז גם אם עכשיו היינו הולכים לעוד מערכה מאוד גדולה, שעכשיו היינו פוגעים בהם נניח בתשתיות האנרגיה ובגשרים ובתשתיות החשמל וכל הדברים האלה, יש פה שאלה איך זה היה מקדם את המטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל. כי כרגע מה שקורה, המשטר האיראני הזה הוא משטר מאוד קיצוני, מאוד חסר עקבות, מאוד צס אלי קרב, בטוח בעצמו, תוקפן. ולכן אני לא חושב שזה היה מקדם את שינוי המשטר באיראן. זה רק היה מייצר עוד לחץ על שוק הנפט העולמי, שמזה טראמפ מנסה להימנע ממשבר אנרגיות גלובלי. בלי לקדם מטרות אסטרטגיות.
9: ואתה דיברת פה על הכוח של ישראל ועד כמה שהצבא הוכיח את עצמו בכל המערכות, ויש כאלה שחולקים על זה, ואתה, נכון, אתה גם הזכרת שאין תהליך שישלים את מה שהיה. עדיין חיזבאללה מתפקד בדרום לבנון, בלבנון בכלל, ודרום לבנון. עדיין חמאס בעזה, עדיין המשטר קיים. כאילו, אתה נתת מכות ומכות מאוד חזקות, אבל תכלס, במבחן המעשה, עדיין יש לך איום.
18: נכון, כי מי שחושב שאפשר, ישראל כמה שתהיה חזקה, להסיר את כל האיומים רק באמצעים צבאיים, הוא חי בסרס, מה לעשות? תראי, בסוף אני מסתכל על שני הגבולות שהיו הכי שקטים בשלוש שנים האחרונות. הגבול המצרי והגבול הירדני. היה שם שקט מוחלט. וזה בזכות הסכמים מדיניים שנחתמו לפני עשרות שנים. למה אנחנו לא מדברים על זה? בסוף הביטחון זה לא רק הפעלת כוח צבאי. הביטחון זה היכולת של, שלנו לגדל את הילדים
9: רואה, שלנו. אתה רואה שיהיה תהליך מדיני? אתה צופה את זה?
18: אני חושב שאף אחד לא עובד אפילו בכיוון היום. הממשלה הזו לא רוצה, הממשלה הזו מה שהיא רוצה, זה ממשלת מלחמת נצח, ועוד כוח, ועוד כוח, ועוד כוח. כן. בלי לתרגם את זה למשהו אחר. עכשיו, תהליך מדיני זה לאו דווקא חייב להיות הסכם.
9: כן.
18: ניקח את זה, את עזה כדוגמה. היה אפשר לייצר איזושהי אלטרנטיבה שלטונית לחמאס. לא רצינו. אז מה אנחנו מקבלים שם? מקבלים את חמאס, חוזר להתעצם, כי אין וקום.
9: בהחלט. תודה לך על הדברים האלה, אבנר וילן, דאבט כביר סאבק פי אל-ג'הז אל-אמני אל-חביר פי שאן אל-איראני. תודה על כל הדברים האלה. תודה. אני כמובן אסכם חלק ואתרגם.
18: תודה.
9: יום טוב. إذن سألته بداية عن الصفقة التي يتحدث عنها الرئيس ترامب خلال أسبوعين. إذا هو يقول لا توجد صفقة جيدة، يمكن أن تكون صفقة أقل سوءا كما وصفها، على الحديث طبعا عن فتح هرمز وكل ما يتعلق باليورانيوم المخصب، ويقول الصفقة الجيدة ربما ستشمل فتح هرمز، ولكن في كل ما يتعلق بمنع القدرات النووية الإيرانية كما يبدو لن يكون هنالك تنازل، كما هو يقول، وهو يقول بأنه في نهاية المطاف يجب أن يكون هنالك اتفاق يعني قوي، وأن يكون هنالك مراقبة دولية ومتابعة. الاتفاق عادة إذا ما هنالك اتفاقات سيكون هنالك هدوء نوعا ما. وبالنسبة لتأثير القرارات التي اتخذت والضغط الذي اتخذ من قبل الرئيس ترامب على وقف المعركة، هو يقول بأنه إسرائيل في كل ما مرت به في السنوات الأخيرة أثبتت بأنها قوية وقوية جدا من الناحية العسكرية، ولكن ينقص كل ذلك متابعة هذه القوى العسكرية بمسار سياسي يأتي طبعا باتفاقات لكي تتم كل هذه الأمور، لأنه لا يكفي المسار العسكري لوقف طبعا كل التهديدات. إذن هذا الحديث مع ضابط كبير سابق في الجهاز الأمني، خبير أيضا في كل ما يتعلق بالموضوع الإيراني. وينضم إلينا الآن السيد طاهر أبو نضال الأحوازي، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية في الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. أهلا بك معنا أستاذ طاهر.
19: أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
9: أهلا بك. كيف ينظرون عندكم إلى كل ما كان وهذه المعركة القصيرة التي كانت يوم أمس؟
19: بعد التحية لكم مجددا ولمستمعيكم الكرام. بالواقع بالنسبة لكل ما حصل خلال العمليات العسكرية ليس الفترة الأخيرة أو يوم أمس بل حتى قبلها وعدم استمرارها، كانت هناك خيبة أمل حقيقة من الشعوب داخل جغرافيا إيران السياسية بسبب عدم استمرارها، خاصة أن الشعوب عجزت من هذا النظام الذي استخدم كل طاقاتها البشرية، الثروات وإلى آخره، إلى توسيع الإرهاب ليس فقط في المنطقة الشرق الأوسط بل حتى العالم. نحن نشاهد يوميا كشف الخلايا اللي صنعتها إيران في أوروبا، في أفريقيا، في أماكن أخرى. وحتى هذه اللحظة والنظام الإيراني لحد الآن يتعنت ب يعني قضايا رفضها العالم. واحدة من عدن قضية توسيع الإرهاب، ميليشيات النووي، الصواريخ الذي والتمويل الذي أطالت يعني الشعوب في العالم. ونحن إذا نرجع للتاريخ يعني التفجيرات اللي حصلت.
9: نعم. وأنت أستاذ طاهر تتحدث هنا عن خيبة أمل من عدم استمرار الضربات العسكرية.
19: نعم.
9: يعني
19: نعم.
9: يعني أنت من الأهواز، يعني ماذا كان، يعني على ماذا كنتم تعلقون أمالكم في كل ما يتعلق بهذه الضربات؟
19: بالتأكيد يعني هو أهم شيء اللي الأحوازيين وغير الأحوازيين يفكرون، أولا إسقاط هذا النظام الدكتاتوري، وأيضا مبادئ الشعوب الذي ناضلت عليها، ومن أهمهم الأحواز المحتلة منذ عام 1925، وهي القوة الأساسية لإرهاب النظام الإيراني، إن كان من باب الثروات اللي تقريبا 90% من دخل هذه الدولة هي من ثروات الأحواز النفط والغاز، وأيضا استخدام الموانئ والجغرافيا الأحوازية الممتدة من مضيق باب السلام أو ما يعرف بهرمز وصولا إلى كرمانشاه يعني اتجاه العراق، واستخدمت هذه الأرض وهذه الجغرافيا جسر لتوسيع إرهابها كان اتجاه دول الخليج العربي أو حتى المشرق العربي وحتى وصولا إلى إسرائيل يعني لبنان سوريا اليمن العراق. هذا الأمور الأحوازيين يعتبرون أنه الأحواز أصبحت منذ احتلالها خنجر وهي بوابة الشر حقيقة للحروب بالعالم. يعني احنا حتى إذا ننظر لقضية ما يتحدث عنه الإعلام الإيراني حول نصرة فلسطين، نصرة المستضعفين، نصرة كذا، بالواقع لولا التدخل الإيراني والثروات اللي استخدمتها من أرض الأحواز لا يمكن القضايا بالوطن العربي والشرق الأوسط كان حلت من زمان وانتهت، يعني الشعوب عاشت في أمن وأمان وسلام، خاصة أنه يعني حتى منظمة التحرير اللي تعتبر هي تمثل الشعب الفلسطيني ومحترف بها حتى من قبل إسرائيل يعني بالتعامل المفاوضات وإلى آخره، كان حلت هذه القضايا من زمان، ولكن النظام الإيراني هو سبب كل هذا واستخدم.
9: وأنت تحدثت هنا عن أنه يعني كانت هنالك توقعات والأمل بأن يتم إسقاط النظام، وكانت هنالك أيضا تقديرات بأنه في حال سيكون هنالك توجيه ضربات هذا النظام سيتزعزع، ولكن كما نرى هذا يعني لم يأتي بهذه النتيجة حتى الآن. يعني أنتم يعني هو بحاجة إلى أمور ربما أكثر في الداخل الإيراني بأن تتغير من أجل إسقاط النظام.
19: هذا صحيح، ولكن علينا أن نشير للأدوات اللي استخدمها النظام الإيراني منذ بداية الثورة 79. استخدم القمع الواسع، حضراتكم ومتابعيكم الكرام سمعوا يعني بأيام الأولى للحرب 12 يوم وحتى 40 يوم يعني كيف النظام الإيراني قتل ما يعرف
9: حتى المظاهرات ما قبل هذه المعارك. نعم
19: وما قبلها يعني جغرافية إيران السياسية والأحواز إذا أبدأ عدم لمستمعيكم الكرام الثورات وبالمقابل للقمع يعني تصبح في العشرات من حد الأقل بالعصر الحديث من انتفاضة 2005 2012 2017 2019 تموز 2021 خرجت 27 مدينة في الأحواز رافضوا هذا النظام، ولكن وجهت وأتت بالميليشيات من العراق من لبنان من أماكن وحتى الحوثيين وقمعوا الشعب في يوم واحد. اعتقلوا في الأحواز المحتلة عنك دولة 3500 محتقل يعني في يوم واحد، ولحد الآن يعني الأسرى بالمحتقلات.
9: نعم وسؤال أخير أريد أن أسألك يا لضيق الوقت أستاذ طاهر، يعني استمعنا إلى الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق خلال أسبوعين، اتفاق جيد كما يقول، ماذا تقول أنت بالنسبة لهذه التصريحات؟
19: لا أتصور مع كل تقديرنا واحترامنا لسيادة الرئيس ترامب يعني هذا النظام المتقلب حقيقة وعرف بأعمال وشعار التقية، يعني يوميا النظام الإيراني يوعد وإذا كان النظام الإيراني تفيد معه المفاوضات أو يقبل المفاوضات كان يعني اتفق منذ 2011، ولكن لحد هذه اللحظة النظام نظام مراوغ وليس لديه قيادة حقيقة الذي تنظر للمصالح الشعوب أو حتى المنطقة. وعليه أن نشير لنقطة مهمة، نظام الإيراني دائما دائما يستخدم الهيمنة الهيمنة في علاقاته مع الدول مع الشعوب، يريد أن هو يسيطر وتكون الشعوب
9: النقطة واضحة. شكرا لك السيد طاهر أبو نضال الأحوازي عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية في الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، شكرا لك على هذا الحديث الخاص لمكان، أسعدت صباحا.
19: لكم الشكر والتقدير.
9: أهلا بك. فاصل ومن بعده سنعود.
3: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
20: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
20: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
21: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: الله الله يا أبو الورد.
22: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
9: ونعود بعد الفاصل لمواصلة جولة الصباح الإخبارية. في ظل التصعيد المتواصل تشهد الساحة السياسية الناشطة تساؤلات حارقة حول مصير مفاوضات إعادة إحياء القائمة المشتركة، فهل تدفع أوزار الحرب وتصعيد الأحزاب العربية نحو لم الشمل وتسريع الاتفاق، أم أن رياح الخلافات ستعصف بما تبقى من فرص وتغرق المشهد في جمود تام؟ عن مساعي إعادة تشكيل القائمة المشتركة واللقاءات المرتقبة في تقرير الزميل فالح حبيب.
23: في ظل التصعيد المتواصل طفت على السطح تساؤلات حول انعكاسات الحرب على مفاوضات إعادة إحياء القائمة المشتركة، فهل تعجل هذه الظروف الاستثنائية ولادتها أم تقودها نحو الجمود؟ تكتسب هذه التساؤلات أهميتها مع انطلاق جولات تفاوضية حاسمة، حيث تلتقي الأحزاب الأربعة اليوم باللجنة السباعية، يليها لقاء رباعي يوم الخميس. يأتي ذلك في وقت يبدي فيه الشارع العربي ضجره من المماطلة والمراوحة، وفي حين تؤكد أوساط من الجبهة أن تجميد المفاوضات غير وارد وأن الخيار القائم هو الحسم، إما نحو المشترك أو بقائمتين. تأمل قيادات في التجمع أن تكون الحرب دافعاً لتسريع الاتفاق لإدراكه أن المجتمع العربي يواجه تحديات جسام لن ترحم معها الجماهير أي تقاعس سياسي بين اليوم وخميس الحسم على الأقل، كما تحاول وصفه جهات سياسية وتصب إلى ذلك. تجد الأحزاب نفسها في سباق مع الزمن، فإما أن ترتقي إلى مستوى التحديات المصيرية وتلبي رغبة الشارع في الوحدة على الأقل للوهلة الأولى، وإما أن تطلق رصاصة الرحمة على المشتركة. الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة، هل تصنع الأزمات الائتلاف أم يعمق العناد شرخ الانقسام؟
9: ونحن الآن إلى قرية كابول، حيث تعرض مواطن لإطلاق النار الليلة الماضية. عن استمرار التحقيق في هذا الحادث ينضم إلينا الزميل إياد حرب. صباح الخير إياد.
24: صباح الخير غالية. نعم، يعني للأسف غالية، نزيف الدم في القرى والبلدات العربية يتواصل بوتيرة مقلقة فيما تتزايد جرائم العنف وحوادث إطلاق النار بشكل يكاد يتحول إلى مشهد يومي، فمع كل حادثة جديدة ترتفع حصيلة الضحايا والإصابات وتتعاظم حالة الخوف والقلق بين السكان الذين يعيشون تحت تهديد دائم على أمنهم الشخصي. وفي السياق، الليلة الماضية أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق النار في قرية كابول. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى المركز الطبي في مدينة نهرية للمعالجة. وقال المسعف فراس رئيس من نجمة داود، كان المصاب واعيا ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في أنحاء جسده، قدمنا له علاجا طبيا منقذا للحياة، ثم نقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو يعاني من حالة خطيرة وإنها بل كانت مستقرة. وكانت قد هرعت إلى مسرح الجريمة قوات شرطية وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناح. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة.
9: إليك شكرا لك الزميل إياد حرب. شكرا. والنيابة العامة تقرر طي ملف التحقيقات ضد 4 من أبناء عائلة الزعبي من الناصرة تم اعتقالهم قبل حوالي 4 سنوات بحضور وزير الأمن القومي للاشتباه فيهم بغسل أموال تقدر بحوالي 55 مليون شيكل. تامر الكيلاني والتفاصيل.
0: بعد أكثر من 3 سنوات من التحقيقات المكثفة، قررت النيابة العامة في لواء الشمال إغلاق الملفات الجنائية ضد 4 من أبناء عائلة زعبي من مدينة الناصرة في قضية وصفت عند انطلاقها بأنها واحدة من أكبر التحقيقات الاقتصادية التي طالت مصلحة تجارية داخل البلاد. وتعود القضية إلى عام 2022 عندما أطلقت الوحدات القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لاهب 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب وجهات حكومية أخرى تحقيقا واسع النطاق ضد شركة صرافة تابعة لعائلة زعبي بشبهات تشغيل شركة صرافة بصورة غير قانونية وتقديم خدمات ائتمان وخصم شيكات دون التراخيص المطلوبة، إلى جانب شبهات غسل أموال ومخالفات اقتصادية خطيرة. وادعت الشرطة خلال التحقيق أن نشاط الشركة تضمن عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 55 مليون شيكل، وهو ما منح القضية زخما إعلاميا واسعا، خاصة بعد تنفيذ حملة مداهمات كبيرة في مدينة الناصرة شارك فيها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير شخصيا. ووثقت عدسات مقربين من بن غفير زيارته لمقر شركة الصرافة التابعة للعائلة خلال الحملة الشرطية، كما أظهرت تسجيلات مصورة الوزير وهو يتحدث عن مواصلة استهداف مصالح اقتصادية أخرى في مشاهد أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع العربي وبين الأوساط القانونية. لكن مسار القضية شهد تحولا دراماتيكيا خلال جلسات الاستماع التي سبقت تقديم لوائح اتهام، فطاقم الدفاع المؤلف من المحاميين تمير كلودرين ورامي زعبي

0: مقالات ومداهمات ومصادرة أموال ومستندات. ويثير هذا التطور تساؤلات حول الفجوة بين حجم الاتهامات التي رافقت القضية منذ بداياتها وبين النتيجة النهائية التي انتهت بإغلاق الملف دون لوائح اتهام بعد أن تحدثت الشرطة عن شبهات غسل أموال بملايين الشواكل، وشاركت شخصيات سياسية رفيعة المستوى في الترويج للحملة.
1: ومن الشؤون الجنائية نحن الآن إلى النقب. العشرات من العائلات من قرية تل عراد المهدمة الذين هدموا بيوتهم بأنفسهم يلجؤون للإقامة في المدرسة الوحيدة في القرية مع انعدام حلول بديلة بعد خسارتهم لبيوتهم. مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: حالة أخرى سوى حالة الطوارئ هي التي أدت إلى وقف الدراسة في المدرسة الابتدائية في قرية تل عراد في النقب الشرقي، وذلك بسبب اضطرار عشرات العائلات إلى اللجوء إلى صفوف المدرسة ومرافقها بعد أن خسروا منازلهم التي أجبروا على هدمها ذاتيا بعد صدور أوامر قضائية أمهلتهم حتى هذه الأيام بالقيام بذلك، وبعد هدم نحو 40 منزلا في أحد أحياء القرية وعدم توفر حلول بديلة للسكان، وجدوا أنفسهم يقيمون مع الأطفال والطلاب في حرم المدرسة. النائب وليد الهواشلة:
3: الناس دخلت المؤسسات العامة والمؤسسات التربوية في ظل يعني أفق لحل أو التوصل إلى حلول مع أهالي المنطقة. الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية في ظل يعني عمليات هدم قرى وأحياء وبيوت وإبقاء آلاف العائلات بدون أي مأوى. سنعمل خلال الفترة الحالية إن كان هناك يعني أفق سياسي وإن كان يعني هناك أيضا تحرك أيضا شعبي على رفع قضية النقب على أعلى المستويات. والأمر الآخر مهم جدا أن نذكر الجميع أننا قبيل انتخابات عامة، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل يعني إخراج هذه الحكومة من دائرة صناعة القرار واستبدالها بحكومة أخرى نكون مؤثرين فيها في المرحلة القادمة، من أجل لجم ووقف كل هذه الأعمال وكل هذه التشريعات والمخططات تجاه أهلنا في المجتمع العربي وتحديدا في منطقة النقب.
2: هذا وقد وصلت إلى القرية طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ترافقها قوات من الشرطة لمتابعة ومراقبة عمليات الهدم الذاتية التي سوت كما ذكرنا حيا كاملا بالأرض، فيما تنتظر باقي الأحياء مصيرا مماثلا في المستقبل القريب.
1: وهذه الشارة تنقلنا إلى الزاوية الرياضية، بالأخص مع اقتراب موعد انطلاق المونديال بعد غد الخميس. كل التفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
4: في كرة السلة وضمن أولى مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا، فاز الليلة الماضية مكابي تل أفيف بقاعته على هبعول حلون بنتيجة 107 نقاط مقابل 93 نقطة، وأقيم اللقاء في يافا بدون جمهور بحسب تعليمات الجبهة الداخلية، ويستضيف الليلة الساعة 9 هبعول أورشليم القدس بالقاعة الرياضية أرينا هبعول تل أفيف بعد أن توقفت المباراة الأولى بسبب الصواريخ الإيرانية. وبالقسم السفلي يتبارى الليلة الساعة 6:30 إليتسونا تانيا ونسيت سيونا، وبعدها بساعة ونصف يلعب مكابي رعنانا وهبعول الجليل الأعلى.
5: مكابي تل أبيب 107 هبعول خولون 93 مكابي تل أبيب ولا ليتרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. הסדרה עוברת עכשיו לחולון למשחק מספר 2.
4: عالميا من أبرز نتائج المنتخبات الليلة الماضية تحضيرا للمونديال والذي سينطلق بعد غد الخميس في المكسيك، تغلبت هولندا بالوقت بدل الضائع على أوزبكستان بهدفين لهدف، وهزمت فرنسا إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف لهدف، سجل مايكل أوليسي هاتريك ثلاثية.
6: أوليسي واحد على واحد، واحد على ثمر، واحد على ثمر، أوليسي حاطها. ما هذه الروعة، ما هذا السحر.
4: الكابتن محمود مرضي لاعب خط وسط المنتخب الأردني لكرة القدم تحدث عن الاستعدادات لكأس العالم ومواجهة النمسا، الجزائر والأرجنتين.
7: احنا بنحاول نسخر خبرتنا كلاعبين خبرة متواجدين داخل المجموعة، ان شاء الله بنحاول نظهر بصورة خلينا نحكي تليق بالانجازات اللي حققناها في اخر 3 سنوات. احنا كلاعبين جايين ننافس

0: ونقاتل على كل مباراة. احنا لاعبين يعني بكل تأكيد اول كأس عالم إنا مش مبرر انه احنا لا سمح الله نخسر او انه نتعثر ونحكي عذر انه احنا اول مشاركة إنا، لا بكل تأكيد، خصوصا انه في لاعبين يعني ممكن يكون اخر كأس عالم بالنسبة لهم، فحلو انه الواحد يعني ينهي مسيرته في ظهور خلينا نحكي يليق بإنجازاته اللي حققها مع المنتخب.
1: ومن بين المباريات الودية الليلة للمنتخبات يلتقي الساعة 7 منتخبا إستونيا وليتوانيا بيلاروس ضد بوركينا فاسو، وبعدها بساعة المجر أمام كازاخستان وروسيا أمام توباغو.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من أسعد عطار. أعد البرنامج كانت معنا في الإنتاج شارهان حجير بيكي، أحمد عويسات في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. يوما هادئا وموفقا. بعد قليل موعدكم مع أجندة والزميل نادر أبو تامر. يوما طيبا نرجوه لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
6: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
6: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
5: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. نبأ يفيد بأن المستوى السياسي يرى ضرورة مهاجمة الضاحية في بيروت ردا على كل إطلاق للنار من لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يلمح إلى أن إسرائيل قد لا تكون راضية عن الاتفاق المتبلور مع إيران. إيطاليا تضع بن غفير قيد التحقيق في شان أسطول غزة، وتعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية جلسة له ليلة الماضية، وتفيد مراسلة قناة كان جيلي كوهين أن موقف المستوى السياسي هو الاستمرار في تسديد ضربات إلى الضاحية في بيروت ردا على أي إطلاق للنار على إسرائيل. هذا وأفادت قناة الجزيرة صباح اليوم بغارات إسرائيلية على بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان، وقد هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بالرد بأشد قوة إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية إنه بإمكان الولايات المتحدة عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. ونقلت فوكس نيوز عن فانس قوله إن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين الإسرائيليين والولايات المتحدة، لكن لدى واشنطن أيضا بعض المواقف التي تختلف فيها المصالح. وأضاف أن ترامب كان واضحا جدا في هذا الشأن، وهو أنه بينما لإسرائيل أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وقد توقع ترامب أن يتم الإعلان عن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأوضح أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنح كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بسقوط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز أمس، وأضافت أنه تم إنقاذ فردي الطاقم بنجاح ونقلهما إلى مكان آمن. ولم يتضح على الفور ما إن كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي. أعلنت إيطاليا الليلة الماضية فتح تحقيق ضد وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير بتهمة إساءة المعاملة والسخرية من نشطي أسطول الصمود العالمي في مايو أيار الماضي، بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أجدود. قررت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية ليلة الماضية تعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال التصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار إن المكتب التنفيذي للهيئة قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهرا في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية دون تراض مع محامية في مكتبه. وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل المدعي العام من منصبه.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: لكل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة بعد يوم كامل وساعات طويلة خلال الأمس وليلة أمس الأول من التوتر من صافرات الإنذار من الاحتماء في الأماكن المغلقة من التصعيد العسكري ما بين إسرائيل وإيران. ها هي الحياة الطبيعية تعود منذ السادسة صباح هذا اليوم إلى معظم أنحاء البلاد بوساطة وضغوط أمريكية بعد يوم أمني شائك معقد متوتر كاد يقود المنطقة إلى مواجهة أوسع، لكن الحمد لله ذلك لم يحدث. وسنكون بطبيعة الحال مع القضايا اليومية الاعتيادية التي نفتحها تباعا عبر هذا الأثير من خلال هذا المسير حتى الساعة العاشرة مع مستقبل القائمة المشتركة والاجتماعات الحاسمة المصيرية بين الأحزاب العربية المفروض أنه تنتهي هذا الأسبوع لحد يوم الخميس. سنكون أيضا مع حالة التخبط السياسي داخل الشارع العربي لدينا وأيضا داخل الأروقة الأخرى، ما يجري داخل حزب الديمقراطيين، نعيش أيضا ما يعيشه الطلاب من حالة القلق والأرق وعدم الاستقرار في الدراسة، يوم في تعليم يوم فيش تعليم، يوم زوم يوم بدون، بعد أسابيع من انتهاء الحرب ومن التوتر، وتتواصل النقاشات حول تأثير الأوضاع الأمنية على الصحة النفسية والجسدية لكل مواطن. سنكون كذلك مع الإنجازات التي يحققها أكاديميونا من أبنائنا وبناتنا ومع مسائل متنوعة أخرى، الطيب والبلدات اليهودية المجاورة، سنكون عند قضايا الهدم والعنف والجريمة، ورياضيا ملف المونديال الملف الأكبر الذي يحبس العالم أنفاسه ترقبا له. طاقم الأثير في هذا المسير فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. صباح الخير.

طبعا أفيد بأن موقف المستوى السياسي الإسرائيلي يتمثل بالاستمرار في تنفيذ ضربات عسكرية في بيروت ردا على أي إطلاق نار باتجاه إسرائيل. في السياق نفسه ذكرت قناة الجزيرة صباح اليوم أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان. وفي إيران طبعا يقولون نحن سنرد بأشد قوة، عمليا جزء من استعراض العضلات ما بعد التوصل إلى هدوء أمني ووقف للنار.

0: أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مستهل هذا الملتقى مع الأستاذ الأديب محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: وبك وبجميع المستمعين والمشاهدين، يصبحوا على سعادة وعلى أمن وعلى هدوء
0: وعلى هدوء واستقرار، خاصة احنا يعني عشنا هذه الأجواء مرارا في الأعوام الأخيرة. كنت أتوقع أن تكون هذه الجولة سريعة جدا.
1: والله ماذا نفعل، هكذا قضونا ونحن نقبل هذا القضاء ونتعامل معه.
0: نعم، هذا بالنسبة طبعا للأحوال الأمنية، والحمد لله بأنها يعني استقرت وإن شاء الله يدوم هذا الاستقرار،
1: إن شاء الله أن يكون هناك أمن وسلام في المنطقة.
0: نعم، هل في استقرار أيضا بين الأحزاب العربية، علما بأنه كانت هيك بعض يعني البيانات التي صدرت من أطراف مختلفة وكأنها تقول بأنه لم نصل بعد إلى الصيغة المتوافق عليها؟ هل الصيغة بعيدة؟
1: الاجتماع الأخير كان اجتماعا هاما جدا، والأحزاب تبادلت فيه جميع الآراء، تبادلت، عادت وتحدثت عن التقنية والتعددية وعن المستقبل وعن جولة الانتخابات وعن الدعاية الانتخابية وعن كل ذلك. ثم بعد ذلك الأحزاب، أنت تعرف، الجبهة قدمت ورقة والتجمع قدم ورقة والحركة العربية للتغيير مع الجبهة قدم ورقة والحركة القائمة الموحدة قدمت ورقة، وجميع كل حزب كانت ورقته ترفض من الأحزاب الأخرى. وأخيرا قدمنا الورقة التأسيسية التي وضعتها لجنة الوفاق بعد التشاور مع الأحزاب، وحدث الأحزاب ناقشت هذه الورقة، ناقشتها لوحدها أكثر من مرة، ثم ناقشوها لبعضهم ووزعناها عليهم. وبعد ذلك أيضا طلب بعض الإخوة فرصة في الجلسة من أجل قراءة الورقة من جديد، فأخذوا فرصة لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة عاد الجميع وأعلن رئيس الجلسة الدكتور أحمد الطيبي أن العربية للتغيير تعتمد ورقة لجنة الوفاق الوطني لتأسيس القائمة. وبعد ذلك أعلن أيضا الأخ الدكتور يوسف جبارين أن الجبهة تعتمد هذه الورقة، ثم أعلن الأستاذ الرفيق يوسف طاطور أيضا أن التجمع يعتمد الورقة. أما الدكتور منصور عباس فقال نحن نريد أن ندرسها في البيت، نطلب أن تعطونا يوما أو بعض اليوم حتى يوم الاثنين، وسوف نعود إليكم بملاحظاتنا، وعندئذ ممكن بعد أن نضع ملاحظاتنا أن نعتمد هذه الورقة. بعد ذلك جرى نقاش ماذا يكون في المستقبل. طلبت أن نحدد موعدا لتشكيل القائمة المشتركة، لتشكيل الرئيس والانتخاب رئيس القائمة والأعضاء. فحدث نقاش على ذلك، وبعد النقاش لم يكن هناك مرشحون طبعا حول الموضوع، البعض قال أنت مستعجل، البعض قال أنه يجب أن نحدد وقت حتى 15/6، البعض قال حتى 20/6، البعض قال أنه نحن أكثر من اللازم أخذت معنا وقت.
0: نعم. أستاذ
1: وبعد
0: أستاذ
1: ذلك
0: محمد
1: اتفق أنه في يوم يعني الخميس القادم،
0: الخميس القادم سيكون هناك اجتماع للحسم نهائي.
1: أنا الاجتماع كما قال رئيس الجلسة الدكتور الطيبي سيكون على نقطتين فقط. أولا، النقطة الأولى أن توافق الجميع الأحزاب، أن تعتمد جميع الأحزاب ورقة لجنة الوفاق بعد أن اعتمدها ثلاثة، أن تعتمدها الحزب الرابع أيضا. وبعد ذلك ينتقل النقاش إلى تشكيل القائمة المشتركة. الدكتور منصور عباس قال سيكون اجتماعا حاسما في تلك في هذه الجلسة القادمة.
0: مرتين حاسما؟
1: نعم، هذا سمعته منه. وأعاد على ذلك الدكتور الطيبي
0: حاسما.
1: أنا أقول لك الحقيقة، أنا لا أتوقع أنه في هذا الاجتماع
0: سيكون حاسما.
1: سيكون حاسما أتوقع أن يكون هناك نقاش. أنا
0: طب اسمح لي أبو علي، أنا بعرف أنت كلجنة وفاق أنت تريد أن تبحث عن المشترك دون أدنى شك من أجل تشكيل المشتركة.
1: نعم.
0: لكن البيانات قالت بشكل أو بآخر بأنه الخلاف هو على مستقبل المشتركة، يعني
1: نعم.
0: إذا منصور فات على الحكومة بدوش أنه الآخرين يسقطوا هذه الحكومة اللي هو بده يكون جزء منها. هل هون الخلاف؟
1: هو طرح هذه النقطة، فهو يحق له أن يطرح ما يشاء.
0: طبعا
1: وبعد أن طرحها حدث النقاش. البعض، أنت تعرف أنه بعد الانتخابات في حزب سوف يكون كما هو متوقع في الحكومة، في الائتلاف، وربما أيضا في الحكومة وليس فقط في الائتلاف. وهناك حزبان ممكن أن يشكلا شبكة أمان أو قوة، ممكن حسب
0: يعني الموحدة جوا، العربية للتغيير والجبهة قد يكون شبكة أمان
1: حسب الظروف.
0: نعم
1: وهناك حزب سيكون في المعارضة،
0: أعلن
1: وهذا شيء طبيعي وحق ديمقراطي،
0: يعني التجمع. لا طبعا أعلن من البداية أنه بده يكون في المعارضة.
1: لا هكذا من المتوقع.
0: نعم.
1: من المتوقع. أنا أقول لك لا تستطيع الأحزاب أن تعطي شبكة أمان كما قالوا لحكومة لم تتشكل بعد، ولا يعرفون من هو رئيس الحكومة، ولا يعرفون ما هي الخطوط الأساسية لهذه الحكومة وما هو برنامجها. هذا كان النقاش حول هذا الموضوع، إنه كيف نعطي شبكة أمان كذا. أنا ولكن هناك نقطة مهمة.
0: شو أهم نقطة في الموضوع؟
1: في ورقة الوفاق، إنه نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وهذه الحكومة هي خط أحمر، لا يمكن للأحزاب الأربعة أن تتعامل معها أو أن تعيد أو أن تؤيدها أو أن تتعاون معها في أي نقطة. هي خط أحمر، فهذا مجرد أنه هذه خط أحمر، فلا يمكن أنه يوم تجاه أن تطرح الليكود مثلا اقتراح نزع ثقة من هذه الحكومة وأن تؤيد الأحزاب العربية.
0: الخميس سؤال أخير أستاذ محمد علي طه، الخميس سيكون الاجتماع حاسم أم ممكن نحتاج لكمان واحد؟
1: أنا أعتقد ما تقول لك، حتى الآن إحنا بدأنا معركتنا مبكرا جدا وبدأنا نتحدث عن المشترك.
0: يعني أنت بتقول تستعجلوش.
1: نعم.
0: أنت بتقول للناس تستعجلوش، أعطوهن فرصة.
1: بسبب المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا، بسبب حالة العنف الخطيرة جدا، بسبب ما يحدث في الضفة الغربية، بسبب
0: الأسباب المختلفة. نعم.
1: بسبب ما يحدث في النقب، بدأنا المعركة مبكرا. لا يوجد حتى الآن، المعارضة الأحزاب الصهيونية لم تشكل قوائمها الآن. بقولوا لي إنه اتفق بنت مع لبيد
0: بعد.
1: طيب
0: مبكر.
1: وأين إيزنكوت؟
0: نعم.
1: وأين ليبرمان؟
0: سيد محمد علي طه، طبعا نحن ننتظر الخميس بما يحمله.
1: أنا أتوقع أنه يكون نقاش جدي حول كيف نمكن أن ننتخب الرئيس، كيف يمكن أن ننتخب الأعضاء. ونحن في لجنة الوفاق أعطينا هذا الحق فقط للأحزاب، نحن لا نريد أن نطرح رؤيتنا من يكون رئيس ومن يكون.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الأحزاب وحدها هي التي عليها أن تنتخب الرئيس وعليها أن تشكل القائمة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد علي طه الأديب رئيس لجنة الوفاق الوطني، والخميس في انتظارنا. شكرا.
1: نحن نأمل خيرات إن شاء الله.
0: أعطيك ألف عافية.
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: هذا ما يحدث بطبيعة الحال في كل ما يتعلق بتشكيل القائمة المشتركة. تعالوا نرى ماذا يجري في الطرف الآخر، الأحزاب الأخرى، منها حزب الديمقراطيين على سبيل المثال. ينضم إلينا المحامي والاقتصادي نضال مصالحة، مرشح في الانتخابات الداخلية في حزب الديمقراطيين. تحياتي نضال.
3: صباح الخير. أهلا فيك أخي أبو تامر.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية بهمكم شو عم بصير في القائمة المشتركة؟ بتتمنوا له النجاح؟ بدكم أنه يصير في قائمة مشتركة ولا بتفرقش معكم في الديمقراطيين؟
3: طبعا احنا بهمنا هذا الامر بشكل جاد. يعني انا يعني كرأيي انا الشخصي، احنا في عنا هدف بالانتخابات القادمة انه نغير الحكومة، هاي الحكومة الفاشية الموجودة اللي هي اثرت كثير سلبيا على مجتمعنا. ومن باب المسؤولية احنا بدنا انه نسبة التصويت تكون عالي جدا بالوسط العربي انه نوصل يعني تقريبا 70%. فإقامة المشتركة هو شيء مهم. احنا مش المشتركة هي مش خصم إلنا يعني، احنا بالعكس احنا من نادي انه بالائتلاف القادم انها الاحزاب العربية تكون مشاركة. احنا الحزب الوحيد اللي من نادي بهذا الاشي، فلذلك جدا مهم انه الكل يكون مسؤول عن المجتمع العربي. الهدف الاسمى هو تغيير بن غفير وسموتريتش وليس خلافات داخلية.
0: ما الذي يحدث داخل حزب الديمقراطيين؟ خاصة هناك من يقول بأنه في حال عدم تشكل المشترك حزب الديمقراطيين راح يستفيد من هذا الاختلاف على من المرشح الأفضل، وممكن جزء يختاروا الديمقراطيين.
3: هذا الإشي ممكن يعني من ناحية ممكن، ولكن مش هو هذا الهدف زي ما قلت أنا سابقا. احنا في عنا قلت لك خرم مرة هدف ان نغير الحكومة الحالية، وبرغم ذلك احنا الديمقراطيين احنا نختلف عن الاحزاب العربية انه احنا الحزب الوحيد اللي ينادي لشراكة يهودية عربية. الاشي مش موجود باحزاب يسارية.
0: موجود وقع. موجود في الجبهة طبعا، وعند المرشح يهودي في داخل الجبهة.
3: مظبوط بالجبهة الاشي موجود، بس هذا الاشي مش يعني ما بحزب عربي، هنا حزب يهودي يساري اللي هو رايح يكون داخل ائتلاف الحكومة، واحنا بدنا تأثير كعرب بدولة اسرائيل، بدنا تأثير من داخل الائتلاف وليس
0: نعم. نضال مين انتو الشخصيات العربية المرشحة داخل الديمقراطيين حاليا؟
3: في عدة مرشحين متنافسين، وبرضه طبعا هم يعني ناس ملاح وممتازين وبيقدروا طبعا برضه يمثلوا الوسط العربي. انا بقدر احكي لك عن حالي يعني مش عن
0: لا كاسماء يعني. في 4-5 مرشحين على مقعد معين
3: في موجودين. في موجودين.
0: كنت فوتوا انتوا على البرايمرز على مقعد عربي ولا هو يعني منافسة عامة في داخل الحزب؟
3: راح تكون طبعا منافسة عامة، ولكن في مقعد تمثيلي للوسط العربي المحل 12 راح يكون للوسط العربي.
0: 12 بس مش واقع 12 يمكن عندكم؟ لا
3: احنا حسب الاستطلاعات احنا امر واقعي، وطبعا بالاخر الحزب رايح يحط قائمة اللي هي يكون لها تمثيل برضو تمثيل عربي يعني محل زي ما بيقولوها محل ريالي
0: يعني واقع. يعني انتوا اللي بده ينافس ضمن الاماكن الاولى بده ينافس كل الاخرين كل المرشحين مش مقعد عربي فقط.
3: مزبوط، بس بين العرب اللي بيجيب اصوات اكثر هو راح يكون بالمحل التمثيلي. اذا بيجيب الواحد اصوات اكثر طبعا بكثير وراح يكون محل اعلى.
0: مين المتنافسين العرب على هذا المقعد؟
3: في عندك من الشمال، وفي عندك من الجنوب، وعندك بالمركز يعني، في عندك من الاخوان دروس، عندك أمير خنافس، عندك بدر مالك، عندك علي صرالحة اللي كان عضو الناس السابق برضو على تمثيل المقعد ميرتس، وفي عايد بدير، في برضو مرشحين
0: عايد بدير، وفي إحسان خلايلي.
3: إحسان خلايلي طبعا.
0: وسمية بشير.
3: وسمية بشير.
0: أنتوا يعني أنتوا المرشحين على مقعد ولا أكثر؟
3: في بيقدر الواحد طبعا يتنافس على اكثر مقعد، فيه مقعدين يعني، بس في مقعد بعيد شوي، اما على الاساس على المقعد التمثيلي تبع الوصل العربي.
0: كيف ترى قيادة يائير جولان لهذا التوجه؟
3: طلع يائير جولان هو اجى باجندة جديدة على الساحة السياسية بعد توحيد حزب ميرت وحزب العمل ومناشدته لمشاركة عربية يهودية. هذا الأمر بكى يعني ما كانش بالسابق بصورة واضحة، وهذا النداء هو نداء يعني حقيقي مش يعني تمثيلي. وأعتقد أنه هذا الائتلاف برضو ائتلاف مش تقني يعني، برضو استراتيجي، وبرضو المشاركة العربية هي مش تقنية بس يعني لازم تكون استراتيجية، لأنه هذا الحزب هو الحزب الوحيد اللي ظل اللي فيه يعني شراكة عربية حقيقية اللي بتقدر تجلب أصوات من اليسار الإسرائيلي اليهودي وبرضه من المجتمع العربي. حسب رأيي هي هاي الطريق الوحيد اليوم بعد الأزمات اللي مرت فيها بر فيها مجتمعنا، بالذات بعد قيام هذه الحكومة وبعد 17 في واقع اللي هو جدا جدا سيء، وعندنا مشاكل مدنية اللي لازم انه احنا نحلها. وانا حسب رايي مشان نقدر نحلها احنا لازم يكوننا تمثيل باحزاب يساريه اللي بتامن بالشراكه اللي برضه راح تكون قسم من الائتلاف. انت بتقدرش تغير بديل او بصفقه من برا زي ما كان بالماضي. احنا بالعكس بدنا نبقى مشاركين في القرار السياسي في هذه الدوله. وانا حسب رايي الاحزاب العربيه لازم برضه تفكر بنفس التفكير، لانه احنا ما ظلش عندنا مجال انه مشان نغير الوضع الحالي ما ظلش مجال ثاني. فاحنا جربنا كل الخيارات ولحتى هسه احنا فيش عندنا تغيير، بالعكس عندنا ازمات كل ما عملها بتتفاقم.
0: نعم.
3: من قضيه العنف والجريمه ومن قضيه البيت والمسكن ومن خرائط الهيكليه.
0: في اي احتمال انه إير جولان يشكل حكومه القادمه؟
3: إير جولان بيقدرش طبعا يشكل، لازم واحد يبقى برضه واقعي. إير جولان هو راح يكون ركن اساسي من الحكومه القادمه. تشكيل الحكومه القادمه راح يكون يا انا حسب رايي يا ايزنكوت يا بنت
0: يا ليبرمان.
3: وطبعا
0: بنت لما شكل الحكومه المره اللي فاتت كان عنده 6 مقاعد، ليبرمان مع 10-11 مقعد يمكن كمان يعرض عليها. الاحتمالات كلها ورده، السيناريوهات في الانتخابات صعب الواحد يحذرها من اليوم. نضال مصالحه، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه وبالنجاح للجميع ان شاء الله لما فيه مصلحه كل الناس في كل مكان. يعطيك العافيه،
3: شكرا جزيلا،
0: الى اللقاء، مع السلامه.
2: الان في مكان نادر ابو تامر.

0: مع حضراتكم نتابع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نرحب بضيفنا التالي الناشط الاجتماعي والسياسي دكتور حسام أبو بكر. تحياتي دكتور حسام.
1: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين.
0: كتبت في هذا المضمار في كل ما يتعلق بالمشتركة وأنت تقول يجب أن تكون لدينا يعني برامج سياسية، مش مجرد أنه احنا نقيم مشتركة من أجل المشتركة من أجل عبور نسبة الحسم ويوم الانتخابات، وإنما أكثر من ذلك. ما المقصود؟
1: نعم، يعني رأينا أنه الطرح السياسي تحيد جانبا لبضعة أيام أو لأسابيع قليلة من أجل فحص إمكانية إقامة المشتركة التقنية، ما يسمى بالمشتركة التقنية. ولكن عندما بدأت الحوارات تأخذ مجراها عادت إلى طاولة البحث بعض الأمور التي تتعلق في البرنامج السياسي، وهذا شيء طبيعي لأنه لا يمكن بتاتا أن نخلق واقع فيه الأحزاب تتفق فقط تقنيا ولا تطرح بعض الأمور السياسية. لهذا إذا كان يعني نقاط سياسية هي في واقع الحال تطرح وتناقش وتكون في أسس إقامة المشترك القادمة، فليكن برنامج سياسي واضح شامل مكتمل وأيضا يسمح بالتعددية ويعطي مساحة للاختلافات، لأنه نحن لا نخلق حزب جديد مع صياغة جديدة اللي فيه برنامج سياسي واحد متفق عليه من جميع الأحزاب، إنما عندما نتحدث عن برنامج نتحدث عن برنامج يحترم القواسم المشتركة ويكون متفق عليها وأيضا يحترم التعددية، وبدون ما تناقش القضايا السياسية وتضع على المحك ويكون هنالك هوية سياسية. المواطن عندما يريد أن يختار المشتركة، ورأينا إنه المشتركة تجذب عدد كبير من المواطنين ومن المنتخبين، هو يريد أن يسمع ليس
0: طيب
1: فقط.
0: حسام، هو ليش الطبيعي أنه طالما هي تعددية وطالما هي تقنية، يعني بعد يوم من الانتخابات كل واحد بيعمل اللي بيشوفه مناسب، ليش يجب أن نبحث عن هوية سياسية لما كل واحد بده يعمل شو بيشوفه مناسب؟ يعني مثلا الموحدة بدها تفوت على الائتلاف، الآخرون ربما بدهم يكونوا إما شبكة أمان، جسم مانع أو شيء آخر، وبالتالي في بون في اختلاف بين مواقفهن من الائتلاف، ليش بطلب منهن هوية سياسية واحدة؟
1: طبعا يعني اولا هذا يعني هذا لب الموضوع، انه يعني انا طرحت هذا الشيء منذ اشهر، ويعني كل الوقت توقعاتي كانت انه وايضا الطرح الافضل لمجتمعنا انه يكون قائمتين. انا لا ازال اؤمن في انه تكون قائمتين، من الواقعي أن تتفق الأحزاب على قائمتين أكثر من اتفاقها على قائمة واحدة. عندما يعني إذا كان الطرح هو فقط تقني، هنالك تحديات عديدة وكبيرة إضافية تقف أمام المشترك، وهذه يعني أنا عرضت في مقالي الأخير فقط التحديات، لم أتخذ موقف بالنسبة ل لقضية فلانية أو قضية أخرى. ولكن
0: تعال أسألك سؤال جوهري، هل الواجب والضمير والمسؤولية العامة في لدى القيادات العربية اليوم تؤهلها بشكل أو بآخر لتجاوز الثغرات والخلافات اللي كنا متعودين عليها في الماضي؟ تعرف بعد 7 أكتوبر، بعد تشكيل حكومة يمين، بعد تفاقم الجريمة، يمكن المسؤوليات اليوم أكبر.
1: يعني المسؤولية كبيرة جدا، وأنا يا ريت يعني إذا بيكون في بنهاية الأمر اتفاق على مشتركة، على الرغم من أنه مبدئيا وجوهريا أنا أؤمن في التعددية وإعطاء المساحة للمواطن للاختيار وليس فقط لون واحد من القوائم، ولكن إذا كان هذا الاختيار لقيادات الأحزاب ولمجتمعنا الذي يرغب بهذا الشيء فليكن، وهذا شيء اللي إحنا بحاجة إليه من أجل زيادة التمثيل السياسي للعرب في داخل الكنيسة. ولكن وهي مهمة جدا، ولكن أنا باعتقادي أن الخلافات هي ليست فقط خلافات تقنية ولن تكون فقط خلافات تقنية، على الرغم من أنه التحديات التقنية، من يقف على رأس هذه القائمة، من يكون المحرك في داخل هذه القائمة، كيف يحدد التمثيل لكل واحد من الأحزاب، أيضا هذه أمور وأيضا إشكاليات أخرى هل تتحول القائمة المشتركة إلى قائمة خالية من التمثيل النسائي؟ هل تتحول القائمة المشتركة إلى قائمة خالية من التمثيل المناطقي؟
0: يعني خالية؟ ما في عنا الدكتورة نهاية وشاح المرشح الرابعة الخامسة في الجبهة الخامسة، أو في عنا إيمان ياسين حاليا إذا استمرت في الترشح هي كمان موجودة في الموحدة، في عنا سيدتين
1: نسميها شبه خالية. يعني أنا باعتقادي الأماكن التي من الممكن أن تصل امرأة أو اثنتين في قائمة مشتركة، ولكن لا يزال هذا تحدي كبير أمام الأحزاب على كل قضية التمثيل النسائي. نحن لا نتطلع فقط إلى أماكن ترضية للنساء، هذه قضية جوهرية يجب أن نكون واعيين إلى هذا الشيء، ولكن أنا طرحتها كتحدي، تحدي أمام الأحزاب كيف سوف تقوم بحل هذه الإشكالية؟ كيف سوف تقوم بحل إشكالية التمثيل المناطقي أيضا؟ يعني كل هذه الأمور
0: شو المناطقي؟ يعني لو حسام أبو بكر موجود في هذه القائمة بمثلش كل الناس في كل مكان، هو بده يمثل بس بده يمثل أبناء زلفي أو أبناء شفاعمر؟
1: لا، أنا بالنسبة إلي كل شخص يكون يمثلني ويمثل المجتمع. أنا لا أطرح هذا الشيء من منظور حسام أبو بكر، أنا أطرح هذا الشيء من منظور الحديث الذي يدور في أروقة الأحزاب نفسها، والحديث الذي يدور بداخل المجتمع. هنالك المجتمع للأسف الشديد لا يزال ينظر هل المدينة الكبرى في البلاد ممثلة أو غير ممثلة، هل منطقة إكس ممثلة أو غير ممثلة، وهذا أنا طرحته كتحدي أمام الأحزاب. لم أقل أن هذا
0: سؤال
1: الموقف
0: أخير. سؤال أخير بضل مهم جدا جدا، تعرف يقولون أنه إذا لم تكن مشتركة في نهاية المطاف ممكن جزء من الناس اللي يشعرون بالغضب ما يصوتوش، هذا الشق الأول. والشق الثاني، هل في حال عدم تشكيل مشترك في احتمال أنه تكون بعض الأصوات اللي تروح للأحزاب الإسرائيلية الأخرى؟
1: يعني أولا الإشكاليات اللي ممكن أنها تكون، طبعا بشرط إذا كان قائمتين والقائمتين كان في اتفاق أخلاقي ما بين القائمتين، هذا يؤدي إلى الحفاظ على نسبة كبيرة من الأصوات الإضافية اللي كانت ممكن أنها تصوت للمشتركة. ولكن إذا لم يكن هذا الشيء، هذا التشرذم سوف يؤدي بنهاية الأمر نعم إلى خروج أصوات اللي تريد أن تصوت وأن تؤثر، أن تصوت إلى أحزاب غير عربية. وأيضا للأسف الشديد يعني كل الأبحاث وكل ما يقوم به الاستطلاعات تشير إلى أن عدم قيام قائمة مشتركة سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة التصويت في المجتمع العربي. يعني هذا على الأقل حسب الاستطلاعات. وأيضا إذا نظرنا إلى الاستطلاع الحقيقي، يعني الانتخابات عندما كانت أربع قوائم أو ثلاث قوائم تنافست في الانتخابات السابقة، رأينا كيف أدى هذا الشيء بنهاية الأمر إلى دخول 10 نواب عرب أو من الأحزاب العربية بدل 15 عندما كانت مشتركة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ حسام بكر على هذا الحديث لبرنامج الأجندة، يعطيك العافية حسام.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
9: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم،
10: في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
11: استعدوا لأجواء جنوني.
10: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
12: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
10: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون في ميالي مع المحاضر الجامعي بروفيسور محمود يزبك. أهلا وسهلا بك بروفيسور محمود.
2: صباح الخير أستاذ نادر، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك. الليلة طبعا كان في التهدئة، تم الإعلان الساعة 6 صباحا تعود الأمور إلى مجرياتها الطبيعية وما إلى ذلك. هل هذه جولة أخرى أم جولة أخيرة؟
2: بالنسبة لنتنياهو على ما يبدو هذه فقط جولة أخرى وفشل فيها، ويريد يعني بأقرب فرصة أن يعيد الحرب أو محاولة إعادة الحرب، لأن هذه الجولة كما كان يأمل نتنياهو لم تؤدي نتائج كما أراد، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لها موقف آخر، وهذا الموقف تبلور في اليوم الأخير بشكل كامل، أنه هو لا يريد، الرئيس الأمريكي لا يريد الدخول إلى حرب، ونفشل نتنياهو في جره إلى الحرب. لذلك سيسعى نتنياهو قبل الانتخابات القادمة في إسرائيل أن يجر الولايات المتحدة من جديد إلى حرب، لأنه بدون حرب نتنياهو على ما يبدو خسر المعركة الانتخابية. فلذلك كل المؤشرات تشير إلى أن هذه جولة وليس نهاية معركة. نعم،
1: تعرف حطوا يعني قبيل هذه اندلاع هذه الجولة وقبيل الحرب الأخيرة وما إلى ذلك، كانت هناك ثلاثة شروط أو ثلاثة بنود على الأقل وضعت أمام المواطن الإسرائيلي من قبل بنيامين نتنياهو: الصواريخ، الذرة، والنظام. ماذا تحقق منها؟
2: لا شيء أبدا. يعني أولا المهم يعني قضية الصواريخ والأحلاف، دعنا نسميها حزب الله وغيره حلفاء إيران في المنطقة، نزلت على الطاولة. لم تعد يعني خلال الشهرين الأخيرين لم نسمع ولو مرة واحدة في المحادثات أو في باكستان مع إيران مع الولايات المتحدة أن هذان الشرطان موجودان، انتهت. وهذا فشل إسرائيلي رهيب. تنين القضية يعني مثل ما قال فانس نائب الرئيس الليلة الفائتة، أنه قد يكون هناك اتفاق لا يرضي إسرائيل وهذا ليس مهما، المهم أن نصل إلى اتفاق في النووي مع إيران. وعلى ما يبدو أن إيران تنجح الآن بأن تضع التصور الذي تريده، وهو أنه دعنا ننهي قضية هرمز، نفتح هرمز ومن ثم في المرحلة التالية نتحدث عن النووي. وعلى ما يبدو أن الرئيس الأمريكي يريد ذلك، واقتنع أن هذه هي الطريقة التي يمكن التوصل فيها إلى حل. وهو يريد، الرئيس الأمريكي يريد إنهاء هذا الوضع المحرج جدا للولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في على مستوى العالم. ولذلك الخاسر الأكبر هنا في هذه القضية هو إسرائيل. حتى في القضية النووي على ما يبدو أنه سيعود إلى اتفاق أوباما 2015.
1: نعم. في اليوم في سؤال كبير اليوم يلوح في الأفق، وهو قضية البروكسي. هل إسرائيل هي دولة مستقلة مسؤولة عن قراراتها؟ هل بنيامين نتنياهو هو صاحب القرار الإسرائيلي الأوحد، أم أنه في نهاية المطاف هو مرهون بالقرار الأمريكي في كل حال من الأحوال في قراراته العسكرية؟
2: يعني التطور هذه اليومين الأخيرين أثبت بشكل واضح أنه نتنياهو أرهن نفسه للقرار الأمريكي. يعني هذا الوضع لم يكن بهذه الحدة موجود، بهذا الوضوح موجود قبل هذه المعركة الأخيرة، لكن الآن أصبح واضحا. يعني الآن حينما تقرأ ما حدث على الأرض بالواقع، كيف أن الطيار الإسرائيلي كان يركض تجاه الطائرة ليخرج ويقوم بالضربة التالية، وإذا في القرار الأمريكي بشكل واضح يقول له الرئيس الأمريكي أوقف كل ذلك وانتهت القضية. ولذلك حقيقة أستاذ نادر أنه القرار الإسرائيلي أصبح مرهونا، القرار العسكري الإسرائيلي مرهونا بالقرار السياسي الأمريكي، وهذا تطور كبير جدا في الشرق الأوسط، فيدل على أن إسرائيل دولة مستقلة مظبوط حسب، ولكن قرارها بسبب سياسة نتنياهو لم يعد مستقلا في القضية الإقليمية.
1: نعم. شفنا كمان شغلة جديدة بروفيسور محمود، وهي قضية وحدة الساحات. يعني منذ بداية هذا التصعيد الأخير، يعني في السنوات الأخيرة، وإحنا نرى يتحدثون عن هذا الموضوع، فجأة شفنا موضوع اليمن، موضوع لبنان. هل تعتقد بأنه وحدة الساحات أو هذه الشراكة بين الساحات المختلفة إلها ديمومة، أم إنها كانت يعني طفرة لمرة واحدة؟
2: هو عمليا يعني الولايات المتحدة حاولت ولبنان حاول أن يفصل الساحات عن بعضها البعض، لكن يعني أنا يعني ما حصل هو أنه السياسة الإسرائيلية عمليا الغرور، هذه سياسة شخص مغرور ومجموعة مغرورة وعدم فهم استراتيجي لما يحصل في المنطقة أدت إلى تأكيد وحدة الساحات. ما معنى أن تقوم إيران بشرط إذا ضربت بيروت سنضرب إسرائيل، وقامت فعلت ذلك، يعني ليس قضية تهديد كما رأينا، ولذلك يعني الآن إسرائيل عمليا ساعدت إيران على تأكيد قضية وحدة الساحات.
1: طيب بعد نسينا يعني موضوع الساحات بشكل أو بآخر استنفدناه، لكن تعالت نحكي عن قليلا عن قبضة ترامب. هل تمكن بنيامين نتنياهو من أن يخرج من قبضة ترامب، أم هو يعني مشترط عليه بشكل أو بآخر في كل تصرفاته؟ يعني مثلا هل قد يضرب بيروت في المستقبل رغما عن القرارات الأمريكية، يستطيع التمرد على قرار البيت الأبيض؟
2: نعم هو سيفعل ذلك، ليس يستطيع، هو سيفعل بالضبط هذا السيناريو المتوقع، لأنه يريد أن يثبت للإسرائيلي بأنه هو مستقل، وعندها سيكون رد إيراني من جديد وسيكون رد أمريكي. لكن هل دائما مثل ما نقول تسلم الجرة؟ يعني هذه المرة كان التدخل أمريكي في اللحظة المناسبة وأوقفه، لكن هل المرة القادمة يستطيع نتنياهو بهذا الغباء الذي الغباء الاستراتيجي حقيقة اسمه غباء استراتيجي أن يعني أن يجعل الولايات المتحدة في هذا الموقف من جديد، وأنه إيران تتوقف عن ضرباتها كما فعلت هذه المرة؟ يعني هذا عدم فهم استراتيجي لما يحصل في المنطقة. في المنطقة يوجد قوة إقليمية كبيرة اسمها إيران، وواحد من صناع هذه القوة الإقليمية هو إسرائيل نفسها، هو نتنياهو نفسه. ولذلك أنا يعني شبه متأكدة، يعني أستطيع أن أقول أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستكون جولة جديدة ليحاول نتنياهو إثبات نفسه أمام مجتمعه الإسرائيلي، أمام ناخبيه، بأنه مستقل وقوي.
1: شكرا.
2: ويجب يعني ويسعى لينتخب من جديد. نعم.
1: أشكرك على هذا الحديث لبرنامج الأجندة بروفيسور محمود يزبك.
2: شكرا لك أستاذ نادر، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون في مالية مع هذا العام الدراسي المتخبط بشكل أو بآخر، يوم في تعليم يوم فيش، يوم بالزوم يوم بعيد عن ذلك. ينضم إلينا المستشار التنظيمي والمسؤول المهني في كلية عالم الإرشاد الدكتور أحمد محاجني. أهلا وسهلا بك دكتور.
3: صباح الخير. أنا بك. صباح الخير.
1: كيف سننظر إلى هذا العام؟ يعني بالتقييم بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة، كيف سننظر إلى هذا العام الذي مر علينا ونحن بدأنا بشكل أو بآخر في إجماله وإيجازه قبيل منتهى؟
3: صحيح، ممكن نعتبر هذا العام كان فيه نوعا ما كان جيد، رغم التحديات والصعوبات اللي احنا واجهناها في خلال هذا العام، خاصة في الأشهر الأخيرة في الأيام الأخيرة كمان، لأنه حتى لو بيكون انقطاع عن التعليم الطبيعي أو الاعتيادي في يوم واحد بيعمل بلبلة عند الطلاب، بيعمل بلبلة عند الأهل، كمان بيعمل بلبلة عند المسؤولين من اتخاذ القرارات. يعني حتى وقت متأخر يوم أمس كان القرارات بعدها مش واضحة، كانت فيها ضبابية، وهذا كله بيأثر على أرض الواقع على كيفية وعملية التعليمية السليمة في مدارسنا العربية. لهذا السبب بتوقع إنه هذا التأثير في الأيامات القادمة أو في الأسابيع القادمة يكون في خطط واضحة للمدارس، على أساس يكون في عملية تقليص الفجوات التعليمية اللي كانت خلال السنة.
1: لأي درجة مهم أن نطلع الفجوات التعليمية، أم أنه الأهم لربما نأخذ بعين الاعتبار أنه الأولاد في حالة التخبط وبين الطلعات والنزلات المختلفة ضروري أنه نهتم أيضا بما يجري داخل نفوسهم وأرواحهم وكيانهم؟
3: صحيح صحيح، وهنا بدنا بالفعل نقول انه الجانب المهني في وزارة التربية والتعليم واخذ على عاتقه المسؤولية لتغطية هذا الجانب العاطفي والاجتماعي. لهذا السبب راح يكون في خلال عطلة الصيف القادمة راح يكون في برنامج اللي على مدار السنوات الأخيرة بيكون اللي بنسميه احنا عطلة الصيف، اللي هو بيكون برنامج خاصة في المراحل الابتدائية. لهذه السنة تم إضافة كمان من المراحل الابتدائية من صف الثالث حتى صف السادس، وكمان إضافة في المرحلة الإعدادية من 20/6 لحد 30/6 رح يكون كمان في برامج اللي هي بتتعلق في الجانب التعليمي والجانب الاجتماعي والعاطفي من خلال ورشات، من خلال فعاليات، من خلال أيام ترفيهية للطلاب. وكمان في المرحلة الثانوية كمان أضافه رح يكون كمان في برنامج اللي هو برنامج زوكاتي كمان للطلاب، على أساس يكون كمان يعطيهم تغطي لهاي الجوانب العاطفية والاجتماعية خلال عطلة الصيف، على أساس أنه جميع التحديات والصعوبات اللي واجهناها في فترة سابقة من أزمات ومن قلق ومن خوف ومن توترات يعطي للطلابنا الدرع الآمن، على أساس يكون في عنده جهوزية على الجانب النفسي في بداية السنة الدراسية القادمة.
1: هل القضية التعليمية التحصيلية مهمة للمربي أم نقدر نتغاضى عنها في السنوات الأخيرة، خاصة مع التصعيد بعد سنوات الكورونا وشفنا المعاناة اللي ربطت على كاهل الأولاد، في حاجة نهتم في الجانب التحصيلي كمان؟
3: أنا من وجهة نظري المهم جدا نكون في عملية مسارين متوازيين، اللي هو بكون المسار التعليمي وكمان جدا مهم المسار العاطفي والاجتماعي. ما بنقدر نعمل عملية تحييد أو تفنيد واحد من المسارين، لأن هذول المسارين مهمات جدا لبلورة شخصية أي طالب موجود في أي مرحلة من المراحل التعليمية، لأنه الجانب التعليمي جدا مهم من خلال مهارات، من خلال مهارات تعليمية، مهارات تفكيرية، مهارات ذهنية، هذا بيساعد الطالب على التطور على الجانب التعليمي. وإحنا عرفنا كمان في الأسابيع الأخيرة انكشفنا للأسف إنه إحنا كجانب تعليمي عندنا في البلاد حصلنا على درجات متدنية مقارنة مع دول أوروبية في امتحانات الدولية. هذا بدل إنه إحنا لازم يتم عملية استثمار في الجانب التعليمي، إعادة بلورة المناهج، إعادة فحص الكتب التعليمية، إعادة كمان تخطيط في الاستكمالات المدرسية وجميع هاي الجوانب. الجانب الاجتماعي والجانب العاطفي كمان مهم جدا، على أساس إنه الطالب يكون في عنده حصانة اجتماعية وحصانة نفسية، على أساس أن كل الأزمات اللي بنقدر نمر فيها من خلال حوادث مختلفة، حوادث طرق، حوادث قتل، حروبات، يكون الطالب عنده جهوزية لكيفية التعامل مع هاي الحادث من هاي الأحداث على الجانب الشخصية، ويعرف يكون في عنده مهارة كيف يقدر يقاوم ويتعامل مع هاي الأمور إذا حدثت في البيئة القريبة عليه.
1: كلمتك لكل الجمهور اللي عم بسمعك ولا سيما للأهالي، وإحنا عم نلخص.
3: الأهالي إلهم دور جدا جوهري ودور مهم، هن شركاء مع الطواقم التعليمية اللي موجودة في مدارسنا العربية. من وجهة نظري توصية ونصيحة إنه الأهالي يكون إلهم دور أكثر شراكة في العملية التعليمية والتعلمية، أكثر حضورهم، أكثر مشاركتهم في البرامج اللي بتكون في مدارسنا العربية، لأنه دور وصوت الأهل جدا مهم على على على على معيار التحسين، مش فقط الانتقاد اللي بيكون في بعض الأحيان غير مهني أو شخصي وكل هاي الأمور. لا، أنا بدي أخذها للجانب الآخر، يكون في شركاء مع العملية التعليمية في بنائها، في بلورتها، في بناء سياسة المدرسية، على أساس في النهاية تصب في مصلحة طلابنا وأبنائنا وبناتنا، على أساس يكون عندي المستقبل أفضل، مستقبل أكثر زاهر بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور أحمد محاجني، وبالتوفيق للجميع. إلى اللقاء، مع السلامة.
3: مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو

0: وساعات الصباح بالأمس خلفت مأساة إنسانية وآثار موجة من الاستنكار الواسعة. ففي واحدة من أكبر عمليات الهدم، نعم سبقت عمليات هدم، لكن هذه كانت واحدة من أكبر عمليات الهدم التي شهدتها البلدة في الأمس. خلال الفترة الأخيرة طالت الجرافات 20 منزلا تقريبا سكنيا ومنشأة زراعية، مخلفة وراءها مشاهدا قاسية من الدمار والحزن بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد عنوانه فقدان المأوى والسكن والاستقرار. فمنذ ساعات الصباح الأولى سادت حالة من التوتر بين المواطنين والترقب في البلدة عند وصول قوات كبيرة مؤللة من الجرافات والجبات العسكرية الثقيلة إلى المنطقة المستهدفة، حيث بدأت عمليات الهدم وسط حضور أصحاب المنازل وقفوا عاجزين.
1: طيب وقفوا عاجزين السؤال أمام السؤال هذا. جهاد، هل هذه العملية كانت مفاجئة مباغتة للناس أم كان قبلها صدرت يعني سلسلة من التحذيرات من الإنذارات وما إلى ذلك من أجل إتمام عملية الترخيص؟
0: نعم، كان هناك مرافعات من طاقم من المحامين، وكان هناك أوامر بتجميد بناء هذه الأبنية، تجميد هدم هذه الأبنية، كان هناك إنذارات، لكن هناك لدينا في البلدية طاقم من المحامين يدافعون ويرافعون عن هذه القضية. لكن تفاجأنا أن آخر قرار كان في 7/6 تمديد لهذا التجميد، تجميد القرار الهدم، لكن في 8/6 عند منتصف الليل أبلغنا أن قرار الهدم سيكون عند في ساعات الصباح في 8/6 تقريبا، ولم يمهلونا الوقت لاستئناف على هذا التجميد، إلا أنه وقفت الجرافات على مدخل البلد قرابة 6 ساعات والمحاولات باءت بالفشل، إلا أنه تم أمر بالهدم مباشرة وفورا.
1: هذا بالنسبة للهدم. ماذا بالنسبة للتحديات المختلفة التي تواجه برطعة؟ احنا بنعرف أنه برطعة عليها قبال كبير من قبل السكان، هي موجودة على خط التماس، فيها قسمين وشرقي وغربي، وبالتالي يعني هي دائما في عين العاصفة. شو أبرز التحديات اللي بتعانوا منها حاليا؟
0: أخي نادر، يعني برطع هي عنوان الصمود والتحدي، إن أبرز التحديات التي تواجهها برطع بعد عملية الهدم الأخيرة، خاصة هناك كثير من التحديات، لكن بعد عملية الهدم الأخيرة لا شك أن التحدي الأكبر والأول والأبرز هو الذي تواجهه البلدية، يتمثل في سياسات الاحتلال وإجراءاته المتعلقة بالأرض والتخطيط والمسكن والبناء، وما يترتب على ذلك من تضييق على التوسع العمراني وفرض واقع معقد.
1: تعال نحكي عن التجار أنفسهم، التجار اللي احنا عندهم مصالح تجارية، احنا شفنا يعني اللي بتجول في برطعة بيشوف الزوار الإسرائيليين من مختلف الفئات اللي بيجوا على برطعة كمان بيشتروا منها وما إلى ذلك. هل التجار بيعانوا في هذا المضمار في كل ما يتعلق بالحصول على أنا عارف على بطاقات العبور، على تأشيرات الدخول، على هيك، هل في مشكلة في هذا المضمار؟
0: لا، القادم إلى بلدة برطعة من إخواننا في 48 لا يحتاج إلى بطاقة دخول إلى التسوق داخل السوق، لكن التجار من منطقة الضفة يحتاجون إلى بطاقات خاصة وتصريح عبور خاصة عبر بوابة معبر برطعة خاصة بالتجار، وهناك عدة أنواع من التصريح تصدر للعبور إلى داخل برطعة من الشق الغربي، من الشق الجنوبي، من الضفة لكن من عرب 48 لا يحتاجون التصريح، فالممر يعني سالك بدون أي إجراءات قانونية بحقهم.
1: لكن والتجار أنفسهم أصحاب المحلات،
0: التجار يحتاجون إلى بطاقات خاصة وتصريح خاص للعبور من الضفة إلى برطع. من مست عملية الهدم التجار وأثرت على السوق، فهناك تحدي كبير، والتحدي الاقتصادي اللي حيث نربطه بسؤالك الأخير، إن تعويض الخسائر المادية اللي لحقت بالأسر المتضررة في عملية الهدم الأخيرة هي تحدي كبير بالنسبة لهم، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة، خاصة أن عملية المرافعات كانت تحتاج إلى تضافر الجهود ماديا من أصحاب المنازل المتضررة والبيوت المهدمة، تضافر الجهود ما بينها وبين المؤسسات.

0: رأس البلدية. تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن هذه المتعوض الخسائر هو تحدي كبير أمام هذه الأسر وأمام البلد كافة.
1: احنا طبعا نأمل الخير دائما وابدا للجميع، لكم في برطعة وللناس في كل مكان، واحنا بنعرف انه هي طبعا شريان تجاري هام جدا، واللي بروح يوم سبت او اي يوم اخر يشهد ذلك بأم عينه. اريد ان اشكرك، يعطيك الف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الاجندة، عضو بلدية برطعة جهاد كبها. شكرا استاذ جهاد.
0: السلام عليكم.
1: الى اللقاء. الى اللقاء. على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة، سنعود لنواصل المشوار عنا كمان ساعة مع أحمد عواسات، روبي فاتن، حداد طبراني، وفي هذا البث المباشر نادر أبو تامر. قضايا متنوعة، بدائل قانونية تمنع الحجز على البيوت بسبب الديون، مؤتمر براغ، وأحدث الابتكارات في أمراض المناعة الذاتية. سنكون مع جمعية نيسان و يوم خاص من أجل تحشيد الدعم، وكذلك المونديال الذي ننتظره جميعا بشغف وترقب. بعد قليل نتابع.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدو
5: هابي بيرثدي.
6: هيا يا جماعة بس شوي،
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم. ترامب يقول إنه قد تكون له فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. أنباء لبنان تفيد بغارات إسرائيلية على عدة بلدات في منطقتي صور والنبطية. مصدر لبناني حكومي يرى أن التطورات الأخيرة أسقطت عمليا المحاولة الإيرانية لربط الساحة اللبنانية مباشرة بمعادلة الردع بين طهران وأورشليم القدس.
0: راديو مكان الأخبار.
9: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. في أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه قد تكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، معربا عن الأمل في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، وأكد أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، وأوضح أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من الخيار العسكري. وبخلاف ما نشر في مختلف وسائل الإعلام، وصف الرئيس الأمريكي مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو بالرائعة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارات إسرائيلية على بلدات دير قانون ورأس العين والعباسية والرمادية في قضاء صور وعلى كفر صير في منطقة النبطية. وقد هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بالرد بأشد قوة إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. يرى مصدر حكومي لبناني لصحيفة الجمهورية أن التطورات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسقطت عمليا المحاولة الإيرانية لربط الساحة اللبنانية مباشرة بمعادلة الردع بين طهران وأورشليم القدس. ويقول إن الوقائع الميدانية والتدخل الأمريكي المباشر أعاد تثبيت قواعد اشتباك مختلفة كليا عما كانت إيران تسعى إليه. ولا ينكر المصدر أن طهران حاولت إظهار نفسها في موقع المدافع عن حزب الله، إلا أنها لم تنجح في فرض قواعد اشتباك جديدة. عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية جلسة له ليلة الماضية، وتفيد مراسلة قناة كان جيلي كوهين أن موقف المستوى السياسي هو الاستمرار في تسديد ضربات إلى الضاحية في بيروت ردا على أي إطلاق للنار على إسرائيل. توفيت في مشفى رمبان بحيفا صباح اليوم متأثرة بجراحها الخطيرة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات التي تعرضت لحادث دهس في كريات أتامس.
0: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون من خلال برنامج على الأجندة مع الأستاذ المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ شعاع.
1: صباح الخير عزيزي لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا الطيبة دائما موجودة في العناوين، لكن هذا الأسبوع للأسف كان في عنوان سلبي. أمس الأول قضية العملية الاعتدائية اللي كانت في كوخاف يائير، وهي أثارت لديك الكثير من الغضب.
2: أولا يعني الموضوع هو تورط شاب من الطيبة في العملية من عائلة ياسين، التي الطيبة وجميع المجتمع العربي يكون لها احترام كبير، ولكن بين ذاك وبين أن تتهم الطيبة برمتها ومجتمع برمته أنه مجتمع إرهابي ويسعى إلى الإرهاب، هذا ما يثير غضب كل إنسان شريف عاقل واقعي في هذا المجتمع.
0: بشكل عام احكي لنا، أنت رئيس لبلدية الطيبة خلال فترة طويلة كنت، احكي لنا عن طبيعة العلاقات، نسيج العلاقات ما بين الطيبة وبين جيرانها بشكل اعتيادي يومي. حدكو المنطقة مليئة بالسكان اليهود بالجيران.
2: هذا صحيح، يعني احنا موجودين في منطقة المركز، منطقة جوش دان، الطيبة والمثلث الجنوبي محاط في المدن اليهودية الكبرى. طبيعة العلاقات هي علاقات تجارية بحتة، أهالي الطيبة يعملون في المدن المجاورة، أهالي المدن اليهودية المجاورة يأتون يوميا للطيبة لقضاء حاجاتهم ومشترياتهم بسبب الأسعار التي هي أقل من الوسط اليهودي، والعلاقات يعني دائمة. هناك يعني تصليح السيارات، الكراجات، المنطقة الصناعية بالطيبة دائما تعج في الزوار اليهود، فالعلاقات هي علاقات طيبة ودية، ولا توجد أي أنواع العداء بين الجيران العرب واليهود. ولكن لا يخفى على أحد أنه بعد 7 أكتوبر هناك تحول كبير في تصرف المجتمع اليهودي تجاه المجتمع العربي.
0: يعني شو بتلاحظ يعني في هذا المضمار؟ كيف تحولت تصرفات المجتمع اليهودي أو المجتمع العربي تجاه الآخر؟
2: أخي العزيز والمستمعين، 7 أكتوبر حول المجتمع العربي لمجتمع تحت المجهر من ناحية المجتمع اليهودي، حتى يعني نشعر عندما تتكلم اللغة العربية في الوسط اليهودي بيبدو يعني يتطلعوا بخاف، يعني هناك نوع من الارتباك لوجود عربي في محيط مجتمع يهودي، وهذا يلاحظه كل إنسان عربي في هذه الدولة على الأقل في منطقتنا في منطقة الوسط. أنا أذكر أحد الأصدقاء اليهود بعد 7 أكتوبر كان لي جملة واضحة، يعني الأم اليهودية بتكون بالصبح بتخاف تشوف محمد أو عبد أو وا في محيطها، لأنه بدت في اللاواعي عندها تفكر أنه هذا الإنسان جاي يطعنها أو يطعن ابنها. ومؤسف جدا أنه الحكومة الحالية هي من جلبت على الجميع هذه الفوبيا والخوف من المجتمع العربي، والمجتمع اليهودي للأسف أكل الطعم ويعيش.
0: هل تخشى أستاذ شعاع بعد العملية الأخيرة أنه الشيء يتفاقم ويزيد لا سمح الله، منها هي ممكن تكون تعرف غمامة صيف عابري؟
2: أتوقع على الصعيد الشخصي أنها غائمة عابري في العلاقات بين العرب واليهود في منطقة المركز وفي الطيبة وجيرانها بشكل خاص، وخاصة أنه الجميع يعلم وأهالي آل ياسين يعني أخرجوا بيان، الشاب كان عنده اضطرابات نفسية، كان معروف للشرطة، كان مطلوب للشرطة، فجميع هذه الأمور يعني خففت من حدة التوتر، وأيضا الحرب مع إيران يعني أزالت الموضوع من الأجندة أو من الحديث اليومي في المنطقة أو حتى في الدولة. نعم. في رمتها.
0: وأنا سمعتك في العبرانية تقول أنه مش هذا هو المواطن الطيباوي المتوسط، يعني ما حدث يوم أمس الأول هذا كان مش شاذ، هذا شيء اللي لا يحدث.
2: أخي العزيز، أولا مدينة الطيبة هي مدينة مصدرة للمتعلمين والمثقفين، وعائلة ياسين تتصدر، يعني عائلة ياسين لديهم أحد العلماء الكبار في العالم في الفيزياء، البروفيسور غسان ياسين الموجود في كامبريدج. يعني ما بتقدر أنت تيجي اليوم تحط نقطة وتقول
3: الطيبة أو عائلة ياسين أو أي إنسان في الطيبة هو إنسان لا سمح الله شاذ أو عنده جنوح. هذا يحدث في جميع المجتمعات. يعني اليوم الصبح بسمع في الأخبار مواطن من باتيام عمره 30 سنة متهم في التجسس لصالح إيران. يعني هذه أمور قد تحدث، ولكن الولكن هان هو مهم. نحن لا نعلم ما هي الخلفية للحادث، هل هي أيديولوجية أم أن الإنسان بسبب وضعه النفسي حدث ما حدث. واثنين، وهذا الأهم أكثر، موضوع الانفلات الأمني والسلاح في دولة إسرائيل. أنا أخ نادر برجع 5-6 سنين للمقابلات معي في العربي وفي العبراني، قلت سوف يأتي يوم والسلاح الانفلات السلاح في الوسط العربي سوف يوجه إلى اليهود وسوف يصاب حتى المنقذ في شواطئ تل أبيب، ووقتها الدولة سوف تتحرك. أنا أتأمل.
0: وهل تعتقد بعد اللي صار هاي المرة إنه يعني هذا مؤشر لا إشي من هالنوع؟
3: كمان مرة
0: جميعنا نأمل لا.
3: الانفلات السلاح في الوسط العربي بلزمش نحكي عنه طبعا، كلياتنا
0: نعرف هذا طبعا من سنوات
3: الوضع. ولكن أنا بدي أقول لك شغلة بجوز يعني الكل يستغرب منها. اليوم بما يحدث من ضغط نفساني، وخاصة بسبب الأوضاع المادية والاستياء المزري للأوضاع المواطنين العرب، أنا يعني لا أستبعد أن تكون أحداث مثل هالنوع من منطلق يأس وليس من منطلق أيديولوجي.
0: أريد أن أشكرك، يعطيك العافية، على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، الأستاذ المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة سابقا. شكرا شعاع.
2: شكرا لك.
0: مع السلامة.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة إلى الإنجازات الطيبة التي يحققها أكاديميون أبناؤنا وبناتنا في مختلف المجالات، وهذا ما نلقي الضوء عليه بين الفينة والفينة من خلال برنامج على الأجندة. ينضم إلينا المختص في أمراض الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية مستشفى شيبة تل شمير بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد. أهلا وسهلا بك بروفيسور عبد الله، تحياتي.
5: تحياتي أخ نادر أبو تامر، وتحياتي لجميع المستمعين.
0: إحنا بالصدفة كل ما بنحكي معك بتكون في الخارج وراجع. مرة كنت محجوز في برشلونة بسبب الحرب وعملت طرق مختلفة من أجل الوصول، هاي المرة كمان شوف امبارح اتفقنا على موعد قبل الحرب، امبارح كمان كانت كمان جولة للحرب.
5: صحيح والله، رجعت قبل يومين من مؤتمر ثاني من لندن كمان في مجال أمراض الروماتيزم.
0: حدثنا عن هذه المشاركات بداية، لكن الرحلة كانت موفقة والحمد لله، لم تتأثر بالأجواء المشحونة في المنطقة؟
5: لا الحمد لله، أنا ما وصلت البلاد ولا
0: بعدين
5: بلشنا نسمع انذار وبلشت للأسف تعود الأمور كما كانت قبل 3 أشهر. بس نعم. حقيقة احنا يعني طبعا مبسوطين بمشاركتنا في هاي المؤتمرات العلمية، لأن المؤتمرات العلمية هي عبارة عن ترجمة للأعمال الأبحاث اللي احنا بنقوم فيها في البلاد أو بمشاركة مع خلينا نقول باحثين من خارج البلاد، وبنقوم بمشاركة النتائج في هاي المؤتمرات، بنقوم بمناقشة طبعا النتائج وطبعا بناء برنامج مستقبلي لأبحاث جديدة مع جميع الباحثين والمختصين من أنحاء البلاد.
0: نعم، عدنا بشكل أو بآخر إلى يعني بعض مضامين هذه المؤتمرات، سيما بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، إحنا واكبناك كأصغر بروفيسور عربي في البلاد، أما زلت تحتفظ بهذا الموقع بهذه المكانة؟
5: حقيقة ما عندي يعني إجابة لهذا السؤال، لأنه مش كثير مواكب خلينا نقول الأشخاص وأعمارهم. أنا بحكي لك دائما بس يسألوني عن هاي النقطة، بحكي لهم ولا مرة كان عندي حقيقة يعني الهدف هو اللقب الأكاديمي، والإعلام هو كان السبب بإعطاء أهمية الجيل. يعني أنا ما أعطيت الموضوع أهمية لحتى ما الإعلام عمل ضجي
0: أنت
5: إنه أصغر.
0: أنت صرت بروفيسور في أصغر جيل، أنت شو خصك في الموضوع؟
5: أنت السبب دائما الإعلاميين.
0: لا بس إحنا دائما يصلج صدرنا طبعا في ظل اللي بعانيه مجتمعنا. بروفيسور عبد الله، يهمنا جدا إنه أنت تكون يعني مركز الضوء وهذا الضوء الإيجابي المشع على المجتمع العربي عشان يبعث فيه الأمل والتفاؤل والروح الإيجابية.
5: الله يبارك فيك أخ نادر، صراحة أنا يعني لما بيسألوني إذا في عندك وقت تيجي تعطي محاضرة بمدرسة معينة أو طلاب بدهم يلتقوا فيك وإلى آخره، دائما إجابتي بتكون نعم، بالسبب بسبب الأوضاع اللي احنا بنمر فيها. ويعني إذا أنا ممكن أستثمر لو بالقليل من وقتي وأقوم بتغيير لو بإشي بسيط على طالب أو طالبة، حقيقة هذا الإشي بيقدر يعني يعطيني اكتفاء ذاتي مش أقل من النجاحات على الصعيد الشخصي.
0: وشو شعور أنك تكون في باقة في جد في شفا عمر في مع طلاب مدرسة أو في مع ناس حابين يسمعوا محاضرة إلك وبين مؤتمر في براغ أو في لندن؟
5: طلع خلينا نقول هني يعني هذا شعور يختلف، يعني تقدر تحكي عن نوعين من الشعور. يعني على الصعيد الشخصي لما أنت تكون بنشر مقالات معينة في مجلات مرموقة أو أنك تعطي محاضرة في نتائج علمية اللي أنت حصلت عليها، هذا بيعود على يعني خلينا نقول نجاح على الصعيد الشخصي والمجموعات الباحثين اللي تشتغل معك. أما بكون أعطي محاضرة في لطلاب مدارس وإلى آخره، هذا بخليك يعني بذكرك أنه أنت بعدك تابع لهذا المجتمع وأنك بهمك أمره وبدك تفيده وبدك تشوف التفاعل من الطلاب وكديش هم بيقدروا حتى الدرجة الأكاديمية، حتى لو أنه بعض يعني خلينا نقول الطلاب مش كثير فاهمين شو يعني الدرجة الأكاديمية ومحاضر بالجامعة، بس عارفين أهمية الموضوع وفي عندهم خلينا نقول غير إيجابية اللي بدهم أنهم يصيروا مثل شخص إكس أو شخص واي. هذا الإشي حقيقة يعني بعطيني اكتفاء، ويعني أصدقك الحديث مش أقل من مشاركتي في مؤتمر علمي.
0: ما شاء الله رائع، يعني في اكتفاء هيك صميمة داخلي وجداني ورضا كبير. طيب إذا حدثنا عن الاكتفاء العلمي أو ربما لما أنت تشارك في براغ، عدت من براغ مؤخرا ومن لندن؟
5: طبعا عدت من براغ وكان هناك المؤتمر في أمراض المناعة الذاتية وهو مؤتمر يحدث كل سنتين، كل سنتين طبعا في مدينة معينة أو أخرى. كنت هناك مدعو من قبل القائمين على هذا المؤتمر للاشتراك. طبعا كان عندي ثلاث محاضرات ولكن الأهم كانت هي وكأنه مناظرة علمية، فهذا اليوم تعطوه كثير أهمية في المؤتمرات العلمية. يأتي شخص في عنده موقف معين من خلينا نقول مجال، في مثال أنا بعطيك مثلا إحنا بنعطي علاجات مختلفة لمرض معين، فممكن إنه تكون عند شخص باحث معين إنه يدعم علاج معين في هذا المرض لأسباب طبعا علمية، وأنا بكون مثلا موقفي هو علاج آخر، فتحدث مناظرة علمية
0: بين الأطباء المشاركين والعلماء المشاركين.
5: بالضبط، تتحدث مناظرة وكل واحد بيحكي موقفه العلمي وعلى وما هي الأبحاث اللي تدعم هذا الموقف. وطبعا خلينا نقول مناظرة لطيفة جدا مع حس فكاهي مرات. المشاركين بيكونوا مبسوطين مع طبعا خلينا نقول مستوى علمي عالي، مش طبعا ما بنحكي عن
0: شو كانت مساهمتك العلمية هذه المرة، حول ايش تمحورت؟
5: احنا حكينا اكثر شيء اللي هو واخر خلينا نقول الابحاث اللي نشرت بحث علمي من تقريبا 6-7 اسابيع، اللي بيحكي انه الاشخاص اللي عندهم مرض الصدفيه بدون التهاب مفاصل اذا هم فشلوا على العلاج البيولوجي الاول ويحتاجون الى علاج بيولوجي ثاني، ممكن انه اختيار هذا العلاج يؤثر على الخطر في تطور التهاب المفاصل. وكان يعني رأيي انه لازم نعطي هاي الفئة من العلاجات البيولوجية لانها بتقلل نسبة الإصابة في التهاب المفاصل.
0: تقلل من نسبة الإصابة بالتهاب المفاصل اذا اعطي علاج بيولوجي
5: 100% من نوع معين طبعا. وهذا يعني يعتمد على البحث العلمي اللي نشرناه في مجلة علمية RMD Open وهي مرموقة جدا بعالم الامراض الروماتيزم. وطبعا احنا لما بنحكي موقف كل هاي المواقف هي مش طعم خاص، احنا بنحكي عن اشياء اللي تعتمد على ابحاث علمية. لما بدأت البحث حقيقة ما كنت متوقع النتيجة، يعني اكون معك صريح.
0: في عندك اوقات بروفيسور عبدالله بالاضافة لكونك طبيب غير متفرغ ومشغول طوال الوقت كمان لاجراء الابحاث؟
5: طبعا، مو انا اللي صار معي انه بما انه هاي اكبر اثبات انه الانسان لما يكون ببحث علمي ما بيكون مشان الدرجة الاكاديمية، بيكون فيه لانه ممكن انه يأثر على هذا المجال ويأثر على صحة المرضى والى اخره. فلذلك انا يعني من 4 سنين عندي الدرجة الاكاديمية ما وقفت بتاتا الابحاث العلمية والبحث العلمي، حتى لانه حسيت انه صار عندي كل وقت نزلت شوي من نسبة العمل في مستشفى تل شمير، وظليت يعني على حساب الشخصي بعطي أنا يومين هناك بس للبحث العلمي، فقط للبحث العلمي، لأنه الإشي مهم جدا، ليس فقط أنه أنا بدي أكون ببحث علمي لإضافة على السيرورة المهنية لي. لا لا بالمرة، الموضوع هنا موضوع تأثير، موضوع إضافي، لو بصمي شخصية في في في مجال معين، ولو بعود هذا الإشي بأثر بسيط على صحة المرضى، هذا جدا مهم بالنسبة لي.
0: نعم. بروفيسور عبد الله خطر، هيك في بالي سؤال وانت عم تحكي، بتعرف احنا عايشين قضية الحروبات، احنا بالاول حكينا عنها كيف انت كنت بخارج البلاد ويعني بطرق غير طرق استثنائية عشان تقدر ترجع على البلاد عند العائلة الكريمة في جد. هل هذه الحروب، هل هذا التوتر النفسي بشكل أو بآخر، وهي الطلعات نزلت في مزاجنا، في ترقبنا، في شغفنا، في التوتر اللي بصيبنا، بيأثر سلبا على أمراض المناعة الذاتية؟
5: 100% طبعا. الستريس والضغط النفسي هو عامل يعني خلينا نقول معروف جدا في مجال أمراض الروماتيزم. للأسف إحنا نقدر نقسم الضغط النفسي لنوعين، في الضغط النفسي الحاد وهو الفترة القصيرة، هذا يعني خلينا نقول بيساعد الجسم إنه يتعامل مع شيء معين، وفي ستريس اللي خلينا نقول مزمن بسموه ستريس خروني، هذا جدا جدا سلبي على صحة الإنسان. وللأسف للأسف إحنا نعيش في بلاد اللي تقدر أنت تعرف الضغط النفسي هو ضغط نفسي مزمن، لأنه من حرب لحرب، من مشاكل في مجتمعنا إلى مشاكل أخرى، كل الوقت في هاي خلينا نقول العوامل موجودة اللي تجعل من حالتنا النفسية غير متزنة، وهذا بعود على إما إنه تطور أمراض جديدة أو تفاقم الأمراض اللي موجودة عند الإنسان من قبل.
0: شو الرسالة اللي بتطلع فيها عادة من هذه المؤتمرات، يعني سواء في براغ أو لندن، في كلا هذين المؤتمرين بتطلع دون أدنى شك برسالة؟ أنا بعرف كمان الناس بيرجعوا، المشاركين العلماء بيرجعوا مشبعين، بيرجعوا ملانين، زاخرين بالأفكار الجديدة والابتكارات.
5: 100% هناك نقطتين مهمات. أولا النقطة مش إنك تروح تعلم، النقطة إنه الواحد يروح يتعلم. يعني أنت فقط في لقائك مع المختصين والخبراء في المجال والحديث معهم، هذا يعني بيعلم. فأنا كثير كثير بتعلم من هاي المؤتمرات ومشاركتي والاستماع للمحاضرات والرأي والآخر. والنقطة الثانية اللي هي مش أقل أهمية، إحنا بلقائنا مع الخبراء من جميع المجالات منكم في إعداد برنامج مستقبلي لأبحاث مستقبلية وتخطيط للسنة القادمة وإلى آخره، فهذا جدا جدا مهم. طبعا الإنسان بيروح مع معلومات جديدة، مع نظرة مختلفة، مرات بغير رأيه في مجال معين، مش يعني الإنسان بيظل يتعلم، مش مهم للدرجة اللي بيوصلها، مش مهم للأبحاث.
0: ويمكن كمان التساؤل حول العلاجات الجديدة، هل هذه الأمراض القديمة أو الأمراض الراهنة الحالية إحنا عم نشوف لها علاجات جديدة؟ كثيرا ما نسمع عن بارقة أمل في هذا العلاج أو ذاك، يعني أول امبارح عملنا مقابلة عن سرطان البنكرياس والأمل بعلاج جديد في هذا المضمار.
5: دائما في علاجات جديدة، بس ولكن للأسف في عالم الروماتيزم بعد ما في علاج اللي خلينا نقول بسموه كيو ثيرابي، اللي هو يعني يمحي المرض من عند الإنسان، ولكن ممكن إنه يؤدي إلى خلينا نقول السيطرة على المرض وكأنه الشخص ما عنده هذا المرض. والنتائج الموجودة اليوم في العلاجات الجديدة، طبعا قسم منها بعده ما حي يعني بعده غير جاهز للاستعمال في اليوم يوم، ولكن النتائج توحي لحقيقة لنجاعة غير مسبوقة اليوم في عدة علاجات في مجالات مختلفة أمراض الروماتيزم. وإن شاء الله خلال السنتين القريبات العلاج هذا يدخل يعني حيز الاستعمال ويعود بالفائدة على المرضى.
0: وطالما إن شاء الله وطالما نتحدث عن الحداثة وعن الابتكارات الجديدة وما إلى ذلك، أي دور بيلعب الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه العلاجات؟
5: الذكاء الاصطناعي يلعب دور مش بسيط، لأنه بيساعدنا على مش أولا بإعداد الأبحاث بطريقة جدا فعالة، مثل حقيقة يعني برا ممكن أنت تقول قبل 10 سنين لما كنا بدنا نكون في بحث علمي معين مشان إحنا نجد المرضى المناسبين ونقوم بإعداد خلينا نقول اللي بيسموه الداتابيس للمرضى اللي بدنا نقوم في البحث العلمي عليهم، كان يحتاج إلى أيام وأشهر مرات. اليوم بالـ AI أنت ممكن يعني خلال 2-3 أيام تكون بتجهيز كل البحث العلمي، وهذا جدا يعني عامل بيساعد.
0: يعني هو نعمة أكثر منه بكثير نقمة. بتعرف اليوم تسمع آراء مختلفة، منها من يتحدث عن سلبياته أيضا، لكن في الطب أنتوا تكتفون بهذا الجانب المشرق والمضيء منه اللي تكتسبون زخما بفضله.
5: كل شيء له يعني تعرف هذا سيف ذو حدين، كيف يعني إذا احنا بنستعمله من الجانب الإيجابي هذا بيعود حقيقة يعني كل لما يكون عندنا وعي للأداء اللي موجود بين يدينا وكيف وكيفية استعمالها حقيقة بعالم الأبحاث العلمية، هذا عمل يعني خلينا نقول انقلاب مش بسيط، وأنا على الصعيد الشخصي بستعمله تقريبا على بشكل يومي. فلذلك أنا أنصح كل الأشخاص اللي عندهم كانت تخوفات من الانخراط بالأبحاث العلمية إنهم يستعملوا الـ AI، لأنه حقيقة أداة بتسهل على الأشخاص اللي ما عندهم خبرة أو خلفية تساعدهم.
0: بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، رسالة أخيرة لكل الجمهور اللي عم بسمعك من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة في كل ما يتعلق بالمناعة الذاتية والروماتيزم، كلمة هيك للناس، كلمة مفتوحة، خطاب مباشر.
5: طبعا أنا يعني حقيقة ممكن أتفهم الضغط النفسي اللي موجود عند الناس وكيف هذا ممكن يأثر على صحتنا، ولكن هذا ما بيمنعنا إن نهتم بصحتنا ونقوم في بالرياضة بشكل يومي وبالأكل الصحي، لأنه هذا الإشي يعود بفائدة غير بسيطة على صحتنا. صحتنا غالية ولازم نهتم فيها.
0: أريد أن أشكرك وأتمنى لك دائما كل التوفيق ونجاح، وإحنا نفتخر يعني بمثل حضرتك وكل الشباب والشابات اللي هيك في إحنا حكينا أصغر بروفيسور. اليوم خديش بعد عدة سنوات من اللي بروفيسورة صار عمرك؟
5: اليوم 39.
0: 39 وصار لك تحتفظ بهذا اللقب منذ
5: 4 سنوات،
0: يعني بجيل 35. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. أصغر بروفيسور عربي في البلاد بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، شكرا وإلى الأمام دائما.
5: سلامات عزيزي، مع السلامة.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع جمعية نيسان ونشاطات هذه الجمعية. تنضم إلينا المهندسة رينا زعبي مديرة جمعية نيسان لصحة الجهاز الهضمي الكبد والتغذية. تحياتي أخت رينا.
2: أهلا وسهلا وصباح الخير أخ نادر إلك ولجميع المستمعين.
1: بداية عرفينا على هذه الجمعية اللي في الأسبوع الأخير طبعا شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات، وكيف يعني كيف ولدت فكرتها بالنسبة لك؟
2: جمعية نيسان لصحة الجهاز الهضمي كبد والتغذية كانت في البداية جمعية سيلياك في المجتمع العربي، وقيمت بسنة 2014 نظرا لأنه أنا شخصي ترخصت بمرض السيلياك اللي هو حساسية الجلوتين، ومن هون بديت فكرة إقامة الجمعية. فاليوم إحنا بنشتغل في بعد فترة شفنا أنه ما في جمعية تانية اللي هي تعنى في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مجتمعنا العربي، لهيك وسعنا أهدافنا وصار اسم الجمعية جمعية نيسان اللي بتضم العديد من الأمراض اللي هي في الجهاز الهضمي والكبد وكل موضوع التغذية. جمعيتنا كثير بتشتغل على رفع الوعي، على دعم الأشخاص اللي عندهم هاي الحالات، المرضى نفسهم مشخصين وأبناء عائلاتهم، وبنشتغل كمان على كل موضوع الأبحاث العلمية. كثير حبيت النقاش اللي كان قبل مع بروفيسور وتد، وبحب أطلع يعني من أول مشروع لتتمة للحديث اللي كان معه.
1: تفضلي. أولا شو اللي لفت نظرك في الحديث معه في هاي المداخلة؟
2: كل موضوع الأبحاث، واللي هي اليوم إحنا اليوم الثالث من المؤتمر اللي هو المؤتمر السنوي لرابطة أمراض الجهاز الهضمي والكبد الرابطة الإسرائيلية، بيقيمه عادة كل سنة مؤتمر اللي هو مؤتمر جدا ضخم بيستضيفه فيه العديد من المختصين. المؤتمر هو علمي، يعني علمي وطبي وصحي للمختصين للمهنيين. هاي السنة في عنا إحنا كان فعالية كتير مميزة، إنه إحنا أخذنا زاوية خاصة من خلال هذا المؤتمر، وكنا نعمل مقابلات مع المختصين اللي موجودين اللي أعطوا محاضرات واللي شاركوا في هذا المؤتمر. فكتير لما ذكر بروفيسور وتد على كل موضوع الأبحاث قديش هو إشي مهم، قدي مهم العلاجات المتقدمة، قدي مهم نعرف إيش في تطورات جديدة في المجالات الطبية. هذا الإشي كتير ساعد. سوري بس أنا صوتي قاعد برجع لي.
1: برجع لك كل واحد احنا كل واحد احنا عندنا صوته برجع له، بس يمكن الصدى هسه بنحاول نتغلب عليها. احنا سامعينك جيدا. السؤال اذا انت سامعه نفسك جيدا.
2: تمام انا متابع هيك. فبنحكي على هاي الابحاث، كثير مهم كان نوصل للمجتمع عامه ما بين المهنيين والاشخاص اللي عندهم هاي الامراض وابناء عائلاتهم والجمهور العام. نعم. يعرف ايش في اخر التجديدات والابحاث والتحديثات اللي موجوده في هاي المواضيع، الامراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه.
1: قديش في اهميه لمثل هذه الفعاليات اللي بتزيد الوعي لدى المواطن؟
2: كتير إشي مهم، يعني أهمية جدا كبيرة. لما إحنا بنحكي على مرض معين ممكن يجي يغير حياة بني آدم بشكل ممكن أول إشي يأثر على جودة الحياة، والأهم لما بيكون هو مرض منقذ للحياة. فهنا كمان كتير موضوع مهم، وكتير مهم إنه هاي الناس تعرف إنه إيش العلاجات الموجودة، إيش التقدمات الموجودة في هذا هاي المواضيع، فطبعا بتبع الأمراض.
1: نعم. رينا خلينا نستفيد ربما من تجربتك الذاتية. كيف أنا ممكن أعرف إنه أنا عندي حساسية للجلوتين على سبيل المثال؟ أنت كيف عرفتي؟ والناس ربما هل عندهم حساسية وبيعرفوش؟
2: طبعا ممكن، بس للتوضيح في حساسية الجلوتين وفي السيلياك. السيلياك اللي احنا بالدارج بنقوله هو حساسية للجلوتين، بس هو في اختلاف بسيط بين التنين. حساسية الجلوتين ما بتبين بالفحوصات، لما الواحد بده يعمل فحص دم معين حسب طبعا المختص ايش بحكي. لما بيعمل فحص الدم ولما بيعمل الناظور وضغط العينة ما بيبين عند حساسية الجلوتين، بينما عند السيلياك بيبين. وطبعا افضل اكيد انه يكون الشخص المهني هو العنوان المناسب لهذا.
1: لا واضح. انا سؤالي هل اي انسان فينا اليوم عم بسمعك قد يكون هو عنده هذا الموضوع بدون ما ينتبه؟
2: طبعا طبعا أنا ما هو ليش بديت كمان فكرة الجمعية، حكيت من قصة إنه أنا تشخصت بجيل 30، و30 مش جيل صغير لهيك حالات، وناس ثانية بتتشخص بجيل 70، يعني بيكونوا عايشين فترة طويلة مع الأعراض، بيكونوا شايفين هاي العوارض كلياتها وبيحاولوا إنهم يتغلبوا عليها أو يتأقلموا
1: شو
2: ويتعايشوا
1: أبرز
2: معها.
1: أعراضها؟
2: في عدة أعراض، عشان هيك بسموه سيلياك تحديدا، مرض الألف وجه، لأنه في عنده كتير أعراض. منهن مثلا إذا بنحكي عند الأطفال ممكن النمو يكون مش مناسب لجيلهن، أوجاع البطن، الإمساك، الإسهال. أنا شخصي كان عندي تقرحات بالفم اللي هن قلال جدا، اللي اليوم أنا بعرف إنه نتيجة التيلياك في عندهم تقرحات بالفم بس هن موجودين. فكتير الأعراض والعوارض مختلفة، بس وكتير ناس بتتعايش وبتعرفش، وكتير ناس بتكتشف إنه في عندها هاي الحالة لما بيبين في واحد بالعيلة في عنده تيلياك، المفروض إنه يوجهوا كل أفراد العيلة للفحص. فلم يعني هيك بالصدفة زي ما بتقول ببين إنه في عندهم التيلياك.
1: طبعا بدنا نحكي كمان عن قضية يوم الأعمال الخيرية، إيش نظمتوا في هذا اليوم؟
2: نظمنا هاي السنة هيك برنامج كتير مميز. أول شيء هو يوم الأعمال الخيرية كان المفروض أن يكون في شهر رمضان، ونتيجة الحرب تأجل، فإحنا عاملينه هاي المرة 4 أيام خيرية. هداك الأسبوع كان في عنا يومين، رتبنا مع هو طبيعي يوم الأعمال الخيرية بالتعاون مع جمعية روح الطيبة، ورتبنا مع مراكز أفاك اللي هي للدياليزة لغسيل الكلى، إنه عملنا لهم فعالية في مراكزهم في القدس، في مدعين، في عدة محلات، لأنه بعد في عنا كمان يومين متابعين فيهن. طلعنا نشرة خاصة اللي بتربط ما بين أمراض الجهاز الهضمي وغسيل الكلى، إرشادات خاصة شو العلاقة مع الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، اتفرقت في هاي المراكز لكل شخص بحد ذاته، مع إرشادات اللي تمرقت من أخصائية التغذية ونائبة مدير الجمعية اللي هي رغدة بركات، مرقت على مريض أفرجته كيف اللي إيش في تعليمات وتوصيات من ناحية تغذوية وإرشادات. وزعنا كمان هدايا رمزية لإلهم وكل ورقة الإرشادات، وإيش كان في عندهم أسئلة كمان وجهوها في هذا اليوم.
1: رسالتك لكل الناس اللي عم بسمعوك في هذه الأثناء من خلال برنامج على الأجندة؟
2: إحنا كتير بنآمن إنه المعرفة هي قوة، إنه يكون الواحد واعي وعارف إيش أهمية صحته بالأساس، لأن هي الصحة أهم شيء بالحياة. فقديش هذا الإشي بيعطي قوة وبيعطي البني آدم إنه يكون مستقر ويقدر إنه يكمل ويتابع في حياته. لهيك إحنا كمان قريبا كل مين بيهمه موضوع الاي بي دي الكرون والكوليتس طالعين في حملة كبيرة، اللي هي قديش استعمال استرويدات الزايد عندنا عند العرب، وخاصة في فترات زي الحرب وزي المشاكل النفسية كمان هاي تطرق لها رفع ثروتها. كل موضوع الحالة النفسية قديش بتأثر على الأمراض. فعنا العرب مؤسف إنه كمان عنا في موضوع الاي بي دي بعد في استعمال استرويدات زائد، فهي واحدة من اللي هتنقول الأشياء اللي هي مش صحيحة. فتوجهوا للمختصين، خذوا المعلومات الصحيحة، خذوا العلاجات المتقدمة
1: من أصحاب المهنة من المهنيين، وانتبهوا لأنفسكم. شكرا جزيلا وبالسلامة دائما للجميع. شكرا جزيلا لك رينا زعبي على هذا الحديث لبرنامج الأجندة.
2: شكرا وصحة للجميع
1: إن شاء الله.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: الأستاذ المحامي والكاتب شكيب علي، أسعدت صباحا.
3: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين.
1: هل عدنا بشكل أو بآخر إلى أزمة الثقة ما بين الحكومة من جهة والجهاز القضائي من جهة أخرى، سيما بعدما كثر الحديث عن قضية انتخاب مراقب الدولة، واللي صار في إنه الوزراء لما فاتوا ينتخبوا وآخرين قاموا بتصوير أنفسهم في الفيديو، هل هذا دلالة على تنامي الشك في هذا المجال؟
3: طبعا عدم الثقة موجودة بين القانون، خلينا نقول لك عدم الثقة موجودة بين القانون كليا، القانون الإسرائيلي والسلطة القضائية وهذه الحكومة. الحكومة هذه تصارع وكأنها حلبة مصارعة في القانون الإسرائيلي، وتفرض هيمنتها وسيطرتها على القانون وعلى الأسس الديمقراطية التي يجب أن تكون. وخذ اللي صار في موضوع المراقب الدولي، مراقب الدولة يجب أن ينتخب بأغلبية 61 من أعضاء الكنيسة. ففي الدورة في الانتخاب الأول، في الدورة الأولى للانتخاب، يوسف الرون حصل على 60 والمراقب ومحامي نتنياهو حصل على 57 صوت. هذا ما جعل الكنيسة تنتقد كمان مرة لأنه بحاجة ل 61 صوت. وفي طيب هذه المرحلة
1: عملوا جولة ثانية. الجولة الثانية نتنياهو كان عنده طريقته لإقناع الوزراء والآخرين إنهن صوته، وبالتالي تمكن من الحصول على 61 صوت. شو مشكلة؟
3: يعني يا ناجر، هل نتنياهو عرف مين هذا عضو الكنيسة، مين الليكود اللي ما كان يصوت في الجولة الأولى؟ هل عرف مين هدول أعضاء الليكود اللي صوتوا مع يوسف الرون؟ طبعا لا. هل إيش اعترفوا له قالوا له إحنا اللي صوتنا من شينيك حاول يقنعهم؟ طبعا لا. ولكن إيجا نتنياهو كده كان في عنده قال بقول طبعا بده يكون في الغرف المغلقة، إنه هناك شكوك على إنه البعض لم يصوت مع أو مع المحامي تبع نتنياهو، شو اسمه أنا نسيت،
1: رابيلو
3: بالضبط. فحتى تثبتوا ولاءكم على انكم مش عم بتصوتوا مع رابيلو، مش عم بتصوتوا مع ايرون، وانكم تتبعوا سياسه الحكومه وسياستي انا يعني كنتنياهو، طوروا انفسكم. طبعا هذا ما قال ولا ليس بشكل علنا ولا اي شهاده اللي بتيجي بتقول على انه هذا اللي قاله نتنياهو، ولكن هناك بعض اعضاء الكنيسه.
1: انت شو مشكلتك؟
3: صوروا حالهم يا اخي، لا صورتوا حالكم، فهذا التصوير نفسه.
1: طب انت هنا بتعرف شو يوم الانتخابات؟ يمكن شكيب علي بده يروح يصوت، وبده يصوت بغض النظر مين الحزب اللي انت بصوت له، مش راح اسالك عنه لانه هذا الصوت لك، لكن اذا انت رغبت في ان تصور حالك من وراء الستار، مين بمنعك؟ انت بدك تصور حالك، انت حر.
3: هذا سؤال وجيه وذكي وحكيم جدا اللي انت سألته. من شانك المستشارة القانونية للكنيسة جاءت وقالت بما انه لا يوجد هناك اي اثبات على ضغوطات، حتى الضغوطات اللي تفضح سرية الانتخابات، فانتخاب رابيلو كان مضبوط ما في اي مشكلة معه، ولكن هذا الموضوع شائك، هذا موضوع مش هين. التصوير في هذه الحالة بين الجولة الأولى ويثبت على أنه هناك كان في تغيير في موقف بعض من أعضاء الكنيسة. طيب خلال ساعة من التصويت الأول لثاني أو ساعتين ما بعرف الوقت المحدد فجأة بتغيروا من أصفر إلى أحمر ومن أسود إلى أبيض، فهون ينتج سؤال مهم جدا، ما حدث في الأروقة اللي قال هدول اللي صوتوا في الأول مع الرون يصوتوا في الآخر مع رابيلو؟
1: حسب اعتقادك سرية الاقتراع خرقت من خلال هذا السلوك؟
3: طبعا سرية الاقتراع لمراقب الدولة اللي القانون يضمن سريتها كليا. وش يعني سرية؟ السرية هي انه ما حدا يقدر يعرف شو انت صوتت حتى انت تكون انت وضميرك.
1: هذا جانب شكيب، هذا جانب واحد، لكن في جانب اخر. هل بزعجك انه رابيلو هو المحامي الشخصي تبع نتنياهو بده يصير بعدين مراقب الدولة اللي بده يراقب عمل الدولة؟
3: عظيم جدا. كمان سؤال وجيه اخ نادر، اليوم انت اسئلتك صعبة.
1: هو مجبور، ما بدي احكي مع شكيب مجبور.
3: طبعا طبعا نادر، يعني تخيل يا اخي نادر على انه خذ محاكم احيانا، تخيل ان المدعي العام هو القاضي، المدعي العام في قضية معينة هو القاضي للمتهم نفسه، هل يعقل؟ بما انه مراقب الدولة هو المحامي نتنياهو، ففي عنده تلك الأمانة إلى نتنياهو، فأي قرار بده يأخذه ما بيقدر يأخذه بشكل نزيه ضد نتنياهو. ولاحظ شو انت حسب الصحف الأخيرة شو اللي نشر على إنه رابيلو هو الذي سيعين أعضاء لجنة التحقيق الرسمية ل 7 أكتوبر. طيب مين بده يكونوا إذا هو بده يعين بدل المعارضة؟ المعارضة ما كانت تعطي أسامي حسب القانون الجديد أو القرار الجديد للجنة التحقيق. طيب. فقال نتنياهو لا، معناته رابيلو هو اللي بيعين أعضاء لجنة التحقيق.
1: طيب مين بده يعين؟ طيب شفنا
3: بيعين نادر أبو تامر أو شكيب علي؟ مين بده يعين؟
1: شكيب علي ممكن لأنه محامي، أما نادر ما خصوش.
3: يا أخي مين بدي عين؟ مش بدي عين المقربين إلى لمين هو ملزم؟ أول شيء ربي له انتخابه هو ملزم. ملزم لمين جابوا على الانتخابات وعينوا؟
1: بس تعرف بعد في اللحظة الأولى، في اللحظة الأولى بعد التعيين هو مفروض ينسى إنه كان المحامي الشخصي تبعه ويشتغل بشكل مهني.
3: هذا إذا عم تحكي عن مكنة أو عم تحكي على حاسوب، إذا عم تحكي مع بنادمين من أعصاب وأحاسيس، كيف ممكن إنسان يقدر ينسى الإنسان اللي أفضل عليه، إنسان اللي عينه لهذا المنصب؟ كيف يمكن ينساه؟ لمين بده يكون للجمهور أو للإنسان اللي جابه لهذا المنصب؟
1: الآن المحكمة العليا ستدخل في الموضوع، برأيك بأي اتجاه؟
3: هذا الموضوع بالذات صعب جدا تقدر تتنبأ ماذا يمكن، لأنه ما فيش عندك بينة على أنه كان هناك ضغوطات على أعضاء الكنيسة حتى يغيروا تصويتهم. ولكن إذا بيجي بينة واحدة، بكفي بينة واحدة، لأنك تلاحظ عندك 61 اللي صوتوا مع رابيلو، يعني في حاجة أنت تلغي بس صوت واحد اللي تخليه 60 من شان ترجع الانتخابات للكنيسة مرة أخرى. فإذا بيكون هناك بينة واحدة على أنه كان فيها ضغوطات، فهذا الانتخاب رح يلغى في المحكمة العليا. وأنا سمعت القاضي أرون اللي بيقول على أنه فيما إذا تقدم التماس، لاحظ لأول مرة هاي بتصير، فيما إذا تقدم التماس فهو رح يرد قاضي لمحكمة العليا سابقا، فهو راح يشترك وراح يرد على هذا الالتماس ويدعم الملتمسين، لأنه هو شخصيا انجرح بشكل على أنه كقاضي محكمة عليا لا ينتخب ليكون مراقب دولة وكان قاضي في المحكمة العليا. فهذا موضوع في قمة الحساسية، وأعتقد على أنه أرون راح يرد على هذه الالتماسات ويدعم الالتماسات. ولكن يا سيدي خلينا نشوف شو بده يصير، هل راح يحصل؟
1: ننتظر
3: على أنه كان ضغوطات أو لا،
1: ننتظر لنرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي شكيب علي على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا شكيب.
3: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: إلى اللقاء. منك إلى النبض الرياضي والمونديال.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: المدرب والمحلل أحمد وهاب، تحياتي.
4: تحياتي نادر لك لجميع المستمعين.
1: الانفعال عم بزيد صح؟ عم نستنى كلياتنا صافرة البداية بعد بكرة؟
4: بدون شك. أول شيء نادر، كيف الشاب بحضر سنة قبل الجهيز لعرس وبيستنى هذا اليوم الفرح، وبيستنى بفارغ الصبر لهذا اليوم المميز في حياته، ونفس كل مشجعي كرة القدم في العالم عم تستنى هذا اليوم، لأنه أكبر فرحة وأكبر دليل على ذلك ما يقارب 6 مليار بني آدم راح يشاهد مباراة كأس العالم. فهذا بدل أي فرحة راح يكون هذا الشهر، شهر 10 أيام في المونديال.
1: نعم، الزميل أحمد عوزات بسألنا من هو الأوفر حظا المرشح هذه المرة ليقطف الجائزة ويضمها إلى صدره ويرفعها أمام العالم كله؟
4: بقول له لأحمد، أول شيء من سنة 58 فريق المنتخب الوحيد في العالم اللي أخذ المونديال مرتين والبرازيل، ومن ذلك الوقت حتى اليوم ولا أي منتخب أخذه مرتين. وحتى نادر من المجموعات
1: قصدك مرتين ورا بعض، لأن البرازيل أخذ 50 يمكن
4: 58 و62 البرازيل. في منتخبات بعد ما فازت في كأس العالم، خذ فرنسا في 2002 روحت من المجموعات، إيطاليا في 2010 روحت من المجموعات، أسبانيا في 2014 روحت من المجموعات، ألمانيا في 2018. لذلك اليوم أنا بحسب رأيي في هناك منتخبات ثلاثة.
1: المشكلة إيطاليا روحت ورجعتش.
4: السبب على أن هناك كرة القدم في إيطاليا في تراجع كبير جدا جدا، وأكبر دليل على ذلك ما عدا الإنتر شوي عم بحافظ، شوف الميلان قديش في تراجع، شوف اليوفنتوس قديش في تراجع. فهذا بدل هناك على أنه قلة الناحية الإدارية هي الأصل، والمشاكل الموجودة هناك من ناحية الحكام وكرة القدم والاهتمام. فهذا الشيء اللي اليوم رجع كرة القدم الإيطالية، مع أنه إذا بنأخذ سنوات 80 و90 أريغو ساكي وكابيلو هني اللي أوجدوا الضغط في العالم، وكان أفضل كرة القدم موجودة في العالم، وبيبي جوارديولا قصد كبير يتعلمه عند ساكي من في هذا الشيء. لذلك اليوم في إيطاليا في مشكلة، وزي ما تفضلت منتخب إيطاليا ما رجعش 3 مرات متتالية لمنتخب زي إيطاليا. ولكن بقى في نقطة مهمة جدا نادر، لأنه إشحاف أنه بس 16 منتخب من أوروبا يعني اليوم عندك 48 منتخب في العالم، يعني أوروبا على الأقل لازم كان يكون 20، يعني نصف، لأنه أغلب كرة القدم والأفضل في العالم هي الأوروبية، لذلك لازم يكون على الأقل 20 منتخب من أوروبا، مش 16. ممكن كنا نشوف إيطاليا في كأس العالم.
1: أعطينا هيك بعض الأسماء اللي أنت بتشوفها هي تستطيع أن تحظى بالجائزة أكثر من غيرها.
4: مثلا ذكرت أسماء، يعني قبل 4 سنوات شفنا أنسو فرنانديز لاعب الأرجنتيني الولد، وأخذ أفضل لاعب شاب في المنتخب في كأس العالم، وشفنا تشيلسي لما نوصل. بقى أنا اليوم في كمان لاعب في المنتخب الأرجنتيني، نيكو باس لاعب كومو، هذا اللاعب بين 21 عام، حسب رأيي راح يكون نجم في المنتخب، وهذا اللاعب راح يكون له مستقبل كبير، مهم جدا ننبه لهذا اللاعب. هذا اللاعب اللي كمان مرة في كمان مثلا هناك لاعب في لاعب في المكسيك، لاعب جيد ممتاز بيرين غونزاليس، لاعب كمان شاب صغير، وسانتياغو خيمينيز كمان لاعب المينا لاعب شاب، في هناك عدة لاعبين في البرازيل اللي بيراعى ليون من ريال مدريد كان ممتاز في الدوري الفرنسي،
1: وعلى فكرة كان إهدار من قبل مدربي ريال اللي استغنوا عنه وبعثوه لليون ولا مش عارف لمين.
4: لا بدون شك، يعني اليوم بدون شك، لأنه هذا اللاعب حسب رأيي أثبت نفسه، واليوم في البرازيل حتى شفنا في لما دخل كبديل كان أفضل لاعب ضد مصر، يعني كان أحد أفضل لاعبين على أرض الملعب. يعني هناك راح تشوف لاعبين اللي لما بياخذوا الفرص في المنتخبات، واليوم خذ مثلا ديو لاعب المنتخب الفرنسي ابن 20 عام لاعب باريس سان جيرمان، وأحد أفضل باركولا على ديكت الاحتياط، وهو بيلعب في التركيب الأول، هذا أحد أفضل اللاعبين راح يكون. يعني هناك عندك في المنتخبات دائما
1: هذا اللاعب ذكرته بيلعب مع باريس
4: مع باريس.
1: تعرف أن هذا من أكثر اللاعبين اللي أنا شخصيا تابعته في الآونة الأخيرة، يعني
4: أنا متابع من بداية السنة، وأنا أكثر من مرة حكيتها.
1: أذكر دور الأبطال السنة اللي فاتت هو سجل هدفين.

0: هذيك الاحتياط كمان تنزل هذا انبي كمان، لكن عندنا رابيو وتشوماني في وسط الملعب، ولكن انا بظل وصليبه افضل قلب دفاع في العالم بدون شك، اوباميكانو اقل، والظهير الايمن والايسر تيو هرنانديز وكوندي كمان ممتاز. فريق فرنسا فريق متكامل، منتخب متكامل، ولكن دائما انا دائما بتبدا تخيش هاي المنتخبات نادر من الثمن النهائي فوق، فهناك النوك اوت بيبدا، وهناك الفريق لازم يكون في قمه عطاء من ناحيه لياقه بدنيه، من ناحيه اصابات، من ناحيه هناك انه اللاعبين في هناك راحه تامه. ومنتخبات انا زي لما بوصلوا لهي المراحل حسب رايي بس زي ما بقولوا السماء هي الخلف.
1: كمان سؤال من احمد عن حظوظ المنتخبات العربيه الثمانيه، ومن سيقتفي اثر المغرب اللي متعنا المونديال السابق في قطر بمباريات دراماتيكية بلاعبين جبارين رائعين وتمكنوا من إحراج الكبار؟
0: أول شيء بدون شك يعني إذا بدنا نأخذ كافي عندك هناك تنساش ياسين بون من أحد أفضل حراس المرمى الموجودين، يعني هذا اللاعب حسب رأي أشرف حكيمي، تنجيل نصير مزراوي، الصابر، الأوناي، الزلزولي، لاعبين ممتازين، إبراهيم دياس، منتخب متكامل حسب رأي فيش أفضل يوم. أنا لكن إشي أكثر إشي أنا فجاني نادر، 70% من الشعب المصري بده انه مصر يخسر ويروع على البيت. انا اول مره في التاريخ بشوف ايش انا زي انه الجمهور او المشجعين لنفس الدوله بيحبوش منتخبهم وبعدين المنتخب.
1: السر
0: على انه حسام حسن المدرب، السر حسام حسن المدرب انه هناك يعني اخذ بس لاعبي الاهلي واللاعبين اللي مقربين له لانه كان لاعب الاهلي، وكثير في هناك تذمر في الشارع المصري على المدرب، ولكن كما ورى حسب رأي الفريق الافضل اليوم على الساحه العربيه هو المغرب. اليوم تنساش انه عنده محمد وهبي مدرب اللي اجى بدل الرجراجي، مدرب اصله بلجيكي مغربي، ومدرب شاب اللي عنده كره قدم جميله جدا، وعنده لاعبين ممتازين. يعني انا عديت لك قسم تنساش من هذا الفريق، ولكن ما تنساش مرابط اليوم كان احد افضل لاعبي خط الوسط في في في في في, في, في قطر، وعنده منتخب ممتاز، وصعب جدا اشوف منتخب عربي افضل من المغرب.
1: بعض الاسئله سريعه. احمد وهب، بتعرف ميسي ورونالدو هي ستكون النسخه الاخيره لمشاركتهم في كاس العالم، صاروا كبار في عمر، رونالدو بعرفش إذا كمان مرة برجع في جيل 45 يشارك، لن يحدث ذلك. رونالدو نسخة يشارك لسادس مرة، هل تعتقد إنه بيغلطوا لما بعولوا على رونالدو كمنتخب برتغالي، والكثيرون يقولون إنه في عنده حظوظ طيبة؟
0: بدك تسمع مني أنا رأيي، أنا
1: بس رأيك
0: رأيي أنا. إذا رونالدو بيبقى على دكة الاحتياط بيلعب نص ساعة أكثر أقل، البرتغال راح يوصل لمراحل أبعد مراحل موجودة في كأس العالم، وأنا شاهدت المباراة الأخيرة لهذا اللاعب. رونالدو بعيد جدا عن مكان رونالدو، يعني شفنا ثلاث إهدارات من منطقة ال 11 متر بصعوبة يلف جسمه، مع كونه 42 سنة، ولما دخل نيتو وجيدي شفنا التغييرات اللي صارت، وشفنا كرة القدم اللي صارت في هذا الفريق. حسب رأيي إذا هذا الفريق مدجج بالنجوم كونسوساو يعني رفائيل برونو برناردس سيلفا برنارد سيلفا يعني سميدو كانسيلو روبن دي لاعبين ممتازين على ما أذكر، وهذا المدرب حسب هذا الفريق بحاجة إنه رونالدو يكون لاعب بديل مش اللاعب الأساسي، وممكن
1: بديل
0: نشوف
1: بديل
0: هذا الفريق
1: بديل مش أساسي.
0: لا مش أساسي. وأنا بقول لك كمان مرة إذا
1: شو مشكلة أحمد، بالعكس يكون يعني يبدأ أساسي لا نص ساعة على ثلاث أربع ساعة بعدين يفوت البدلاء.
0: ما أول شيء مجريات المباراة بتكون دائما لما أنت بتدخله في آخر 20 ساعة أو بكون اللاعبين أكثر إرش من ناحية الإرهاب والتعب، بيكون شوي هناك الأخطاء أكثر، ورونالدو ممكن بسبب الحكمة وضربات الكرات الثابتة وضربة الراس اللي عنده
1: يساعد الفريق كمان، يمكن يحتاجوا لتمديد كمان، يمكن يحتاجوا لتمديد
0: بدون شك. لذلك في هاي الفترات أفضل إشي له، يعني اليوم تنساش إنه جيدش كان ممتاز، ولما دخل شفنا كيف سجل الأهداف، وشفنا نيتو لا يعني هناك في عندي الفريق مدجج بالنجوم أفضل منتخبات بعد فرنسا. طيب. إني حسب رأيي
1: قبل ما يخلص البرنامج سؤال لابد منه، هل هو الفريز اللي بده يعلن عنه اليوم بيريز جاي على ريال مدريد؟ وعدنا انه 150 مليون لا لاعب
0: النجم. عارف عن مين الحديث؟
1: الفاريز
0: عن حوليس او الفاريز. الفاريز بده برشلونة اكثر، ولكن هذا اوليسي
1: اللي فهمت انه اوليسي يعني نفوا في باريس انه يكون هون
0: بايرن لا، ولكن هاي ما هو هاي هون الحديث، على انه دائما هاي الاشياء بتصير مدير شيء خلق له من قبل المونديال، ولكن هو بيضغط كثير على اوليسي. وخوليان الفاريز على ما اظن برشلونه رابط له في المرصاد بداياته بكل ثمن، وهي احد اخطاء بيب غوارديولا اللي حرسه من السيتي، وزي ما ليفربول حررت لويس دياس على بايرن ميونخ. هاي الاخطاء لاعبين انا زي صعب جدا يتحرروا. اوليسي اليوم واللي شاهد المباراة، أنا شاهدت المباراة بالأمس نادي منتخب فرنسا، هذا لاعب درجة فوق كل اللاعبين وبعده ولد يعني بعده شاب ويعني بدأ شفت لاعبين ولكن بهذا الطول في جسم المهارات الفردية وصرت أشبه لرونالدينيو من ناحية المهارات الفردية في الكرة وتعامله مع الكرة.
1: يعني

0: عم بستنانا مونديال جميل رشيق وفيه الكثير من الحركة ومن اللاعبين الجدد والنجوم. شكرا
1: أحمد وعب. كل مونديال
0: كل مونديال وأنت بخير.
1: شكرا تسلم نادي خليلي
0: للقاء للقاء مع السلامة. فاتن حداد طبراني أحمد عويسات حين دهان ونادر أبو تامر. الخميس قرار الحسم بالنسبة للمشتركة ونحن نرجع ملتقي كمان مرة. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: وإنت شو حلمك يا عباس؟
8: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
6: وإحنا
5: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
7: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. نوفا، في كل بيت طيب.
10: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. جيش الدفاع يدعو سكان مدينة الصور والمخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإجلاء فورا. مصدر لبناني حكومي يرى أن التطورات الأخيرة أسقطت عمليا المحاولة الإيرانية لربط الساحة اللبنانية مباشرة بمعادلة الردع بين طهران وأورشليم القدس. اتهام شاب من سخنين بحيازة سلاح غير مرخص وإطلاق النار، والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان، الأخبار.
10: العاشرة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وهي شبريحة والحمادية وجل البحر وزقوق المفدي والبص والمعشوق والبرج الشمالي ونبعة والحوش والرشيدية وعين بعال. وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم يدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وتفيد الأنباء الواردة من صور بغارتين إسرائيليتين على منطقة المساكن الشعبية. يرى مصدر حكومي لبناني لصحيفة الجمهورية أن التطورات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسقطت عمليا المحاولة الإيرانية لربط الساحة اللبنانية مباشرة بمعادلة الردع بين طهران وأورشليم القدس. ويقول إن الوقائع الميدانية والتدخل الأمريكي المباشر أعاد تثبيت قواعد اشتباك مختلفة كليا عما كانت إيران تسعى إليه. ولا ينكر المصدر أن طهران حاولت إظهار نفسها في موقع المدافع عن حزب الله، إلا أنها لم تنجح في فرض قواعد اشتباك جديدة. في أحدث تصريح له، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه قد تكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، معربا عن الأمل في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، وأكد أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. وأوضح أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من الخيار العسكري. وبخلاف ما نشر في مختلف وسائل الإعلام، وصف الرئيس الأمريكي مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو بالرائعة. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد الشاب من سخنين عمره 26 عاما نسبت له فيها تهمة حيازة سلاح غير مرخص وإطلاق النار. وقد تم تمديد اعتقال المشتبه فيه من حين إلى آخر إلى أن تم تقديم لائحة الاتهام ضده للمحكمة المركزية في حيفا مع طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. توفيت في مشفى رمبان بحيفا صباح اليوم متأثرة بجراحها الخطيرة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات التي تعرضت لحادث دهس في كريات أتامس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل برنامج ماريا وعرين. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: الله الورد.
0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
14: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8:00 صباحا.

صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريم عارين. بس للأسف اليوم مريم مش رح تكون معي، فرفقوني وكونوا جزء من هذا البرنامج لحد الساعة 12، ساعتين مع ضيوف كتير مميزين. سلامتك مريم، والصراحة الاستوديو مش حلو بدونك، وبتمنى ترجعي بأقرب وقت. صباح الخير لا طاقم البرنامج، ناصر سعيد معنا بالراديو المتلفز، رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وأوسكار من الهندسة الصوتية. رافقوني وكونوا جزء من البرنامج، وبتمنى كمان ماريا عم تسمعنا من البيت وعم تأخذ راحة.

صباح الخير لكل اللي عم بيسمعونا وبيشاهدونا على مكان. بصراحة فكرت كتير كيف أفتتح البرنامج اليوم وأتطرق للشغلات اللي عم بتصير حوالينا ولا أكمل وكأنه ولا إشي صار. فمع هاي الحيرة رح أتحير معاكو كمان. صرنا نعيش بأيام فيها إشي يعني مضمون ومش مضمون. مبارح كنا مخططين ليوم كامل، شغل، مدرسة، مشاوير، فعاليات مع الأولاد، وفجأة كل إشي بتغير. صفرت إنذار تعليمات جديدة والبقاء بالبيت، وممكن كمان اليوم نرجع على الشغل وكأنه ولا إشي صار، وبكرة ترجع الأمور تنقلب من جديد. والصراحة شو اللي عم نسوي؟ شو هاي البلبلة؟ يمكن هذا هو أصعب إشي بهاي الفترة اللي إحنا عم نعيشها، مش الحدث نفسه، مش الحرب نفسها، وإنما حالة عدم اليقين المستمر كل الوقت، إنك كل يوم بتصحى وبتكون عارف إنه مستنيك إشي ومش عارف شو هو، ومع هيك مطلوب منك تكمل تشتغل، تربي، تخطط وتكون حاضر لحياتك. كيف؟ بعرفش. بعد أكتر من سنتين من واقع بتغيير بين لحظة والتاني، صار السؤال مش كيف نتجاوز يوم صعب مثل مبارح، وإنما كيف نتأقلم مع حالة مستمرة من التغيير. كيف نحافظ على توازن نفسي؟ كيف نكمل حياتنا بشكل طبيعي قدر الإمكان طبعا مع كل هذا الواقع المش طبيعي أصلا؟ يمكن انه احنا مش عن جد بنقدر نتحكم بكل ايش عم بصير حوالينا، بس بنقدر نختار كيف نتعامل معه. ومرات بهاي الاوقات بدل ما نتعب حالنا بمحاولة السيطرة على كل اشي، مثلا انا شخصيا كتير بحب اسيطر على كل اشي بصير حوالي، فخلينا بالاهم انه نركز على الخطوة اللي بايدينا اسا بهاي الوقت. كل واحد اسا عم بسمعني او عم بيشوفني، سيطر على الأمور الموجودة إسا بإيديك، وأعطي حالك مساحة تتأقلم يوم بعد يوم، لحظة بعد لحظة. صباح الخير. طيب كأس العالم موجود مع كل هاي اللخبطة، بس موجود. مين جاهز؟ أنا بعد عم بجهز حالي نفسيا، جسديا، شاشة كبيرة، مسليات، شو بعد؟

يسعد صباحكم وكيفكم أعزائي المشاهدين ومستمعين مكان. صراحة كتير بسأل حالي كيفك هاي الأيام، وعن جد عم بحس هاي الفترة كتير عم بتدربني أني أجهز لكل إشي مفاجئ ممكن يصير، والمفاجآت بس عم تكتر وكل شيء مع بعض، وكأنه بفترة واحدة بدين يجربوكي من كل النواحي. طب فرقوهن خلال السنة، مش بحاجة يكونوا كل نفس الفترة. الصبح كان كمان مفاجآت بالمدرسة، ويلا تعالي خدي الولد، ويلا صار في هيك، ويلا حرب، ويلا صفرات، مدرسي ولا فش مدرسي، في رحلة فش رحلة، في تخييم فش تخييم، فيش اشي مستقر. بس هذا الاشي عم بفحص يمكن شوي عند المرونة وعند كتير من يعني مشاهدين ومستمعين، فقديش الحياة عم تتطلب منا مروني هاي الفترة. فحاولوا تمتحنوا حالكو، يعني تحاولوا تكونوا بخير رغم كل المفاجآت اللي عم بتدق الباب بدون استئذان. استوصلنا لفقرة اللي بحبها كتير أنا، تحدي الأسبوع.

بدينا معكم بتحدي الأسبوع يوم الأحد. شو كان التحدي؟ تحدي عن إنه بدنا نبقى هيك شوي نقرب أكتر وأكتر لكأس العالم ونحبه أكتر حتى ولو منفهمش بالرياضة. فمنفتح هيك باب صغير عن ثقافات ومنتخبات من كل العالم. تحدي هو إنه تختاروا منتخب من المشاركين بكأس العالم 2026 وخلوه بفضولكم وهيك ابحثوا عنه شوي لحتى ترجعوا تعرفوا تفاصيل عنه أكتر. اليوم هيك اقتراح يكون مثلا عن المغرب، إنه جربوا تتعرفوا عنه أكتر مش بس ككرة قدم وإنما كمنتخب اللي مرق كتير ووصل لمرحلة تاريخية بكأس العالم وقدم أداء اللي خلى العالم كله يحكي عنه. احكوا عنه وتعلموا عنه، مش إنه مثلا الفكرة إنكم تغيروا مين بتشجعوا، الفكرة إنه توسعوا الصورة أكتر وتشوفوا إنه كل منتخب وراه حكاية مختلفة تستاهل كتير نسمع عنه ونعرف عنه تفاصيل أكتر. فأنا مش بس عم بقترح، أنا كمان بحثت شوي وجعبالي أعطيكم شوي تفاصيل شو المغرب مرقت.

أول مشاركة للمغرب كانت بسنة 1970 بالمكسيك، وكان وقتها أول منتخب أفريقي بحقق نقطة بتاريخ المونديال بعد ما تعادل مع بلغاريا. كانت بداية مش بسيطة أبدا، بس كان إعلان أنه المغرب جاي يثبت وجوده على الساحة العالمية. بعدها ب 1986 بالمكسيك صار إنجاز أكبر لسنوات طويلة، لما المغرب صار أول منتخب عربي وأفريقي اللي بتأهل لدور 16 وبوصل لشغلة كتير تاريخية وقتها، وترك بصمة قوية في ذاكرة كرة القدم العالمية. بالتسعينات شارك ب 1994 وبال 98، وكانت هناك التجارب أصعب اللي ما قدروش وقتها يعبروا للأدوار المتقدمة، اللي كانت جزء من بناء خبرة وتراكم. بعد غياب طويل المغرب ب 2018 بروسيا قدم أداء محترم وتعادل مع إسبانيا وتقدم لدور مجموعات أكبر، مع إحساس إنه الفريق صار عم بتطور أكتر وأكتر. أما اللحظة اللي غيرت الصورة بالكامل كانت بكأس العالم 2022 بقطر. هناك كتب المغرب تاريخ جديد، أول منتخب أفريقي وعربي بوصل لنصف نهائي كأس العالم بعد ما فاز على إسبانيا، وبعدها بعدين كمان على البرتغال، ووصل لمركز الرابع بإنجاز غير مسبوق. هذا الإنجاز يعني بدي أوصلكم إياه، طبعا ما كانش بالصدفة، كان نتيجة عمل طويل، جيل من اللاعبين الموهوبين، وهوية كروية واضحة، وروح اجتماعية عالية خلت العالم يحكي عن هذا الفريق. اليوم صار ينظر للمغرب مش كمنتخب بشارك بس، وإنما كمنتخب قادر ينافس على أعلى المستويات ويصنع مفاجآت.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. للأسف ماريا اليوم مش معي بإجازة مرضية, ونتمنى لها طبعا هيك تحس براحة وأنها تأخذ هيك القوة وترجع لنا أقرب ما يمكن. طيب احنا عنا هيك صار ضيفي بالاستوديو جدا مميزي, بعد شوي رح اعرفكم عليها, بس قبل هيك خلينا بزاوية جربناها.

زاوية جربناها بالأيام، يمكن ما حدا عنده هيك وصفة سحرية تخفف التوتر أو عدم اليقين، بس مرات إشياء صغيرة بتعمل فرق كتير كبير أكتر من شو ممكن إحنا نتوقع. فالاقتراح اللي أنا هيك حابة أعطيكم إياه اليوم إنه بركي هيك ناخد شوي نفس، حابين نشاركه مع المستمعين قبل ما تبلشوا يومكم أو حتى بأي لحظة ضغط موجودة عندكم، اسألوا حالكم سؤال بسيط: شو أكتر إشي أنتو بحاجة إلو إسا بهاي اللحظة؟ شو لازم نعمل؟ شو متوقع مني؟ أو شو أنا بحاجة؟ يمكن هاي الأسئلة بوقت الضغط، بوقت الخوف، بوقت صفرة الإنذار، بوقت الحرب، بأي وقت ممكن يجيك أي اتصال مفاجئ، اسألي حالك شو أنت بحاجة بهاي اللحظة. اسأل حالك شو أنت بحاجة، مش شو لازم أعمل، مش شو متوقع مني، وإنما شو أنا بحاجة. يمكن تكون الحاجة يعني هي 5 دقايق هدوء، يمكن مكالمة مع شخص بتحبه، يمكن فنجان قهوة بهدوء، إشي ماشي قصير. هذا الإشي ممكن يخفف كتير التوتر. أنا مبارح هيك عملتها، 5 دقايق إلي لحالي مع كل الضجيج اللي كان حوالي، وساعدني أقدر أكمل نهاري صح.

كاس العالم بالنسبة لكتير ناس مش بس بطولة كرة قدم، هو حدث اللي بيجمع بين مشاعر الملايين وبصنع قصص اللي بتضل عالقة بالذاكرة لسنين طويلة، فيها فرح وأمل وخيبة أمل وكتير شغلات وعمل يعني جماعي، وفي لحظات بتوحد شعوب وثقافات مختلفة حول العالم. اليوم رح نتطلع على المونديال من زاوية مختلفة، مش بس كمشجعين وإنما كمان من منظور التحكيم، التدريب، اللعب بنفسها، هي كيف ممكن نتطلع لإلها أكتر بمهنية وقديش في مجهود كتير كبير ورا هاي الألعاب اللي عم نشوفها من ورا الشاشة. رح نحكي عن القرارات الصعبة داخل الملعب، عن شخصية الأبطال الموجودة، عن القيم والدروس اللي ممكن نتعلمها من كرة القدم ونطبقها بحياتنا اليومية. في كتير شو نتعلم من هاي الرياضة. بسعدنا نستضيف آية عابد، حاكمة ومدربة ولاعبة كرة قدم، حتى نناقش هذا الموضوع أكتر ونشوف كأس العالم كظاهرة إنسانية رياضية اللي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.

0: اهلا وسهلا فيكي آية، نوريتنا اليوم، نور الاستوديو.
1: الله يسعدك.
0: كاس العالم شو بيعني لك؟ شو هذا الحدث اللي عم بيحكوا عنه كتير وعم نستناه كمان يومين؟
1: كاس العالم أهم إشي بعالم كرة القدم، يعني اللي بيحضر كرة قدم رح يعرف إنه هو بيستنى 4 سنين فعليا بس عشان يحضر المونديال. المونديال أهم إشي، أهم حدث يعني تاريخي في الفوتبول.
0: طيب شفتك صرتي لابسة، صرنا عارفين أي تيم بتشجعي للمشاهدين.
1: جهزت لك حالي، أنا جايبة جايب الكاس
0: معك. للمشاهدين اللي مش عم بيشوفوكي بالتلفزيون، احكي لنا أي فريق أنت لابسة، ليش جبت الكاس معاكي، وإيش هذا الحماس؟
1: أول إشي قبل 4 سنين لما الأرجنتين أخذت الكاس وميسي، طبعا أول شيء أنا بشجع ميسي يعني وين بروح أنا معه على الموت. الأرجنتين قبل 4 سنين لما أخذت الكاس، يمكن طلعت أنا وعلم أرجنتين أحتفل بالشوارع. واو. أركض بالشارع بس من الفرحة.
0: وين كنتي؟
1: أنا من قرية البعني، في البعني في شوارع البلد يعني.
0: أوكي، والفرحة كانت مش وسايتك يعني، كنت مجبورة تدوري بالكاس بالشارع.
1: بالعلم، بعلم الأرجنتين نزلت مع بلوستو.
0: ولو لو خسروا شو كان بيصير؟
1: والله قعدت 3-4 أيام أبكي يعني. عادي.
0: شو متوقع هاي السنة من فريقك؟ من منتخب الأرجنتين.
1: أكيد أول شيء منتخب الأرجنتين منتخب كتير كبير. أنا مبسوطة إنه ميسي انضم للتدريبات مؤخرا، يعني هو كان متردد إنه يشارك ولا ما يشاركش، بس شارك بالأخير، فلهيك الواحد برجع له الحماس، برجع له الطاقة. منتخب الأرجنتين كتير قوي، مع إنه هاي السنة في كتير منتخبات قوية ورح تنافس.
0: يعني أنت مثلا اليوم لو الأرجنتين ما كانش فيها ميسي هاي السنة، كان
1: ما كنتش راح أشجع في كتير فرق اللي مثلا راح أشجع إسبانيا، لأنه كل لاعبين برشلونة هاي السنة راح يمثلوا منتخب إسبانيا، فبتخيل الخيار راح يكون عندي إسبانيا.
0: اليوم المشجعين عم بيشجعوا منتخبات حسب أفضل لاعب عندهم،
1: مش بس أفضل لاعب عندهم، لا حسب التشكيلة، حسب اللاعبي كلهن، حسب الفريق اللي هو بفضله. في كتير أشياء اللي الواحد يطلع عليها يعني.
0: طيب اليوم أنت نظرتك مختلفة كليا عن أي مشاهد، كمدربة كحاكمة كلاعبة، كيف بتشوفي كأس العالم وقديش هاي القرارات كتير صعبة بهيك لعبة إنه الواحد يكون حاكم؟
1: أول إشي المونديال يعني كيف ما أنت قلتي، أنا كحكم ولاعب ومدرب بحب أشوف من كل الزوايا. يعني أنا اليوم رح لما أطلع على فريق أو فرقتين بيلعبوا، أول إشي رح أطلع على الحكم كيف قراراته، بشو عم بغلط، بشو قرارات صح. مثلا أنا لو إني محله شو كنت اتخذت قرار بشي مرحلة. وكمدرب مثلا رح أشوف رؤية المدربين كيف هن عم يحركوا اللعيبة، كيف عم بنزلوا التشكيلة وبناء على أي أساس عم بنزلوا التشكيلة. وكلاعب يعني أنا بلعب مهاجم، فأكيد رح أركز على فئة الهجوم أكتر، أصير مثلا أنا أخذ فكرة لإلي لمستقبلي لما أكون مثلا بنفس الوضعية تبعته، كيف أقدر أجيب جول أو أعطي تمريري أو كل هاي الأمور.
0: يعني هون عم نحكي عن أكتر من قبعة آية، يعني مرات بتطلعي كلاعب، ومرات بتطلعي كمدرب، ومرات بتطلعي كحاكمة، فهذا الإشي كتير يعني كيف قادر تجمعي بيناتهم؟
1: عادي الواحد مع الأيام بصير يعني يتعود على الموضوع. فهمتي؟
0: طيب حكيتي مثلا تقدري تتعلمي كتير، ولو كنت محل مثلا حاكم XYZ موجود إسا بالمونديال شو كنت أنت بتعملي؟ طب مين قدك بيعرف أنه كمشاهدي عالم مختلف كليا لما أنت بتكوني على بالساحة بالملعب بوقت الجد مع كل الضغوطات اللي بتصير وقت الجد؟ مش شرط تشوفي الشغلات زي ما انت شايفيتها قاعدة بالصالون مرتاحة.
1: أكيد التوتر أكبر بكتير بيكون، لأن المونديال بيجي كل 4 سنين، فالناس بتتجهز له، بتتجهز له منيح، بتتجهز له نفسيا معنويا، بتتجهز له تدريبيا كتير، بيكون الإشي كتير مكثف. فالضغط النفسي بيصير مثلا مرات إنه يعني مش زي في لعبة فوتبول، أنت مش في لعبة اللي إذا خسرتي أو غلبتي في إلك كيف تعوضيها. هون خلص هاي الأشياء كل
0: في
1: الألعاب رح تكون
0: كبير
1: مصيرية
0: يعني.
1: أكيد رح تكون مصيرية، والحكام لأنه بيتم اختيار بعد كتير، يعني يتم اختيار حكم لمونديال كتير إشي مهم وبأخذ كتير وقت، يعني مش بالسهولة يلا بدي أخذ هذا الحكم وهذا الحكم زبط، لا في عندك علامات كمان، إحنا بنأخذ علامات. العلامة اللي أنت بتخديها هي اللي بتخليك تتأهلي إنك أنت تروحي تحكمي أو كذا.
0: وقت الضغط مرات ممكن الواحد يغلط،
1: لما يغلط في كمان يعني ما هو هذا هو، لما كمان إحنا نغلط كمان بنأخذ علامة سيئة، فإحنا بنحاول إنه قد ما بنقدر إنه نكون عادلين أو نقدر نعطي اللي بنقدر عليه، وإذا غلطنا عادي إنه نصلح أغلاطنا، بس بشكل عام الحكم بتراجعش قليلا ما يتراجع.
0: وأحكي لي شوي عن تركيبة الحكام بالمونديال، مش عم ينحكى على شخص واحد بس، يعني في عدة، يعني في مجموعة،
1: في مجموعة كتير كبيرة، في عندك حكام الفار، في عندك رح يكون 5 حكام بالملعب نفسه، وحكام الفار بس يعني بيكون في عندك مراقب
0: الشاشة طبعا
1: عندك
0: اللي ممكن ترجعيها،
1: هي الفار.
0: الفار
1: بس هن غيروا القوانين، اذا بتعرف هاي مش غيروا، زادوا او غيروا شوي ب5 قوانين
0: اللي هن
1: بالبطاقة الحمراء، انه بشكل عام دايما بيكون هيك في فوضى بين اللعيبة والمدربين، كله بيسمع حكي، كله بيزيد حكي على حكم على لاعب اخر او كذا، فصاروا كتير يركزوا على موضوع البطاقة الحمراء، إيه انه خلص قهوه ما اعطي كارت اصفر واعطيه انذار واقعد اتناقش معاه، لا بعطيه احمر وخلص الله يسهل عليه،
0: صار في اكثر سهوله بانه يعطي احمر
1: عشان انه يكون في نظام اكثر. في عندك مثلا قرار اللي طلع 5 ثواني هي لحارس المرمى، انه اذا كانت في طابه لحارس المرمى وتاخر اكثر فبيعطوها طابه ركنيه معك 5 ثواني.
0: واو، يعني عم بيكون القوانين
1: شوي
0: اكثر
1: صارمه عشان يكون النظام اكثر واللعب يكون اسرع، ما نصيرش نميل، يعني اذا فريق غالب يصير يضيع وقت او كذا، لا صار في اشياء مختلفه، اذا واحد مصاب دغري يطلع ويضل دقيقه بريت الملعب عبين ما يعني ياخذ وقته هيك، وبعد بدقيقه برجع.
0: عم بتعلموا كتير من
1: انه عشان مش اي حدا بيقدر يتصاوب ويقعد ويضيع وقت، لا انت عارف انه انت يعني تصاوب بدك تطلع رح تقعد كمان دقيقه اضافيه. وفي مثلا 10 ثواني بالتبديل، بتعرف لما يصير في تبديل فريق الفايز بيصير تيشلح الكسرات وتينزل الكلسات ويقعد يتمشى بطل.
0: يعني ما حدا يتشاطر هذا
1: بالزبط.
0: المونديال
1: يعني هذا المونديال منيح ان كتير هيك،
0: انت حابه هاي التغييرات
1: اكيد هيك بيصير عن جد الفريق يستعجل يلعب، بنصير نحضر عن جد فوتبول،
0: انه ما يكونش في تهكمات، يعني ما الواحد ما يتشاطرش اكتر من اللازم.
1: خلص.
0: هاي المره صاحين لكم. طب لو بنحكي كمدربي ايه، كيف بتشوف المدربين، وهل مثلا عندك حدا اللي انت بتحب تدريبه واسلوبه، كيف الاشي بيكون، وقديش في ضغط على المدرب نفسه؟
1: اول اشي اكيد رح احب مدرب الارجنتين لانه هو اللي جاب لنا البطوله وخلى ميسي يكون احسن لعيب في العالم. المدرب إشي أصعب كده أحكي لك، يعني في كتير عنده بيكون تشكيلات براسه، بيكون في عنده كتير أمور اللي هو يعني بيكون أكتر من خطة، وهو مجبور إسا بالألعاب الودية يجرب هاي الخطط ويشوف أنه خطة رح تنجح معاه لا يعتمد فيها، وتبديل اللاعبين كمان كتير كتير صعب، يعني إسا أنا أنزل مثلا ميسي على الملعب وبعدين أروح أختار أنه حدا تاني غير ميسي اللي يلعب أساسي. فكتير القرار رح يكون صعب على المدرب أنه بمين يبلش ومين يكون على الاحتياط ومين اللي رح يكون قد الثقة والفرق اللي عقباله شو رح تلعب، يعني المدرب مجبور يحضر كل الألعاب الودية، مجبور يحضر كل المنتخبات عشان يقدر يكون عنده صورة مع مين رح يلعب وكل هاي الأمور،
0: إيش الخطط الموجودة عند قباله لحتى
1: بالزبط.
0: هو يتأكد من الخطة
1: يعني
0: اللي بشكلها.
1: الحكم بالأخير القوانين هي قوانين، الحكم بده ينزل على الساحة بده يسفر ويلعب، يعني يحكم اللي هو بيشوفه، أما المدرب بده يحكم، بده يحضر كتير ألعاب، بده يعرف كتير أشياء عن لاعب،
0: شو اللي مخططين له مع مين
1: بالضبط رح يكون. كل هاي الأمور فأصعب عليه بيكون.
0: برأيك مثلا في كتير يعني بتقبلوا مثلا الروح الرياضية من المدرب، حاليا مش وقتك، إسا أنت أقعد، أنا إسا أنت دورك، كل هاي الشغلات اللي ممكن تتغير باللحظة الأخيرة اللاعب بتقبلها من المدرب، وخاصة بألعاب مثل كأس العالم بيكون اللاعب عم بيستنى يعني كل تاني يكون موجود بالملعب يلعب قد ما ممكن أكتر.
1: صح، هو بالأخير لأنه منتخب، المنتخب يعني اللاعب أنت عم تمثلي بلدك هون،
0: صح.
1: بطل فيه انه فريق وتاخذ الموضوع بعادي، لا اصلا كل حدا بوصل للمنتخب هذا اشي كثير فخر، فكل لاعب موجود بالمنتخب اكيد رح يكون حاسس انه هو مميز لما هو طلب للمنتخب، هذا اشي كثير كبير فإله اسمه. شغلة تانية انه بتخيل انه مجبور يتقبل قرارات المدرب، الاخير المدرب عنده نظرة اهم من اي لاعب.
0: صار معك موقف مثلا كمدربي اللي اخذتي قرار اللي اللاعب ما تقبلش؟
1: أكيد بتصير معنا هاي الأمور، بس بدك تعرفي كيف تتصرفي، يعني بدك تعرفي ترجع تحتوي اللاعب وتقولي له إنه أنا شفت، يعني شفت هذا اللاعب أحسن منك ب1-2-3، فراح أعطيك الفرصة المناسبة بالوقت المناسب بلعبة تانية اللي راح أشوفك فيها أحسن هيك.
0: قديش لازم يكون عندك شخصية كتير قوية آية لحتى تقدر تثبتي حالك على الملعب قدام اللاعبين قدام الحكام كمدربة كلاعبة، هاي الشغلات قديش عززت فيكي انت بشخصيتك، وإيش اللي بيميزك وليش انت وصلتي وغيرك ما قدرش يوصل؟
1: كتير الطريق ما كانش هوين أبدا. أكيد بالأخير أنا بنت فدايما بتقبلوش موضوع البنت بالملاعب كتير, يعني أنه حكمي وجاي تحكمنا بيستهزئوا فيك أنه أنا شاب طولي بعرض وجاي تحكم لي بنت,
0: مش سهل.
1: مش هوين أبدا. ولما تيجي تاخدي قرار مثلا كارت أحمر ولا ركلة جزاء فالموضوع بيصير أصعب.
0: إلا مين أنت
1: بتقبلوش طبعا. مين أنت بتطلع عليك بتعرفي بيكونوا أطول منك تطلع عليك لفوق أنه يعني كان كتير شوي صعب, بس مع الأيام الغلط على غلط بصير تتصلحي فيه, يعني بصير أغلاطك أقل بالتحكيم, هو الإشي تعويض أكتر يعني أنت إحنا بالتحكيم بيحضروكي يعني بتابعوا معاكي كل الشهر, بيحضروكي فيديوهات يعلموكي فيها, بيشرحولك قوانين جديدة, حتى القوانين القديمة بيضل يشرحولك فيها, يعني هنا في استمرارية بالتحكيم. هذا الإشي المنيح إنك بتنسيش المواد, تنسيش يعني بصير أغلاطك أقل لما تنزلي على الملعب.
0: واللاعبين اليوم مثلا بعد ما بيشوفوكي كيف أنت مثلا بمهنيتك بعطوكي أكتر احترام, ولا كونك امرأة دايما رح يطلعوا عليكي بمنظور تاني مختلف إنه لا إحنا نفهم أكتر منك كرجال؟
1: لا أكيد لما الواحد يتطور ويتقدم, يعني ما هو في درجات, أنا بكون بدرجة صغيرة بكون بداية مثلا أكيد يضل يستهزئ فيكي لحد ما تصير تتطور وتصير يشوفوا أنه عن جد لما أنت مسافر بالضبط أنت عم بتسافر صح, عم تاخدي قرارات صح, فالنظرة بتختلف. ولما تعلي بالدرجات ويصيروا مثلا إجت حكم درجة أولى أو كذا فكمان بيختلف, بيصيروا هني أهدى شوي.
0: كيف اليوم يعني بعد هيك مشوار طويل كيف انت حاسة مع حالك, لوين بدك توصلي؟
1: صراحة كان عندي فرصة اني اطلع درجة ممتازة وضيعتها من بين ايدي كيف بقولوا, لانه اخترت اني العب فوتبول, كنت احب العب اكتر من اني احكم.
0: طب تعالي نرجع هيك شوي لورا وخدينا على المحل اللي فيه انت بلشتي كلاعبة. كيف الاشي بلش ومن اي جيل ومن اللي شجعك؟
1: بلشت بجيل 9 سنين, اهلي اكيد هن اللي كانوا يدعموني, ابوي اكتر واحد كان يطلع معاي, كان يحضر لي كل الألعاب ويشجعني, ويعني أكتر حدا وقف معي بالحياة. وفي كتير يعني صحابي وناسي وجيراني ومدربين كتير ناس اللي هن دعموني وشجعوني, بالعكس يعني من ناحيتي أنا كقرية وكذا دعموني مش إجوا ضدي.
0: بس كيف عرفتي إنه بتحبي هاي النوع الرياضة؟ يعني دايما الواحد
1: أبوي كان مدرب كان يلعب, وكمان عمي بلعب بإيطاليا, فهو إحنا جينا بيئة فوتبول هيك,
0: وهيك كان
1: عالي رياضية
0: اللي حبيتي تستثمري بحالك أكتر بهذا المجال, وغيرك كان كمان بالعائلة يشجع.
1: صح, ولأنه من جيل صغير فكمان لما الأهل يدعموك بتحس إنك خلص حابة تكملي بهذا الطريق.
0: طب ليش ما كملتيش كلاعبة؟
1: لا أنا احترفت فيهن الثلاثة.
0: أوكي كيف هيك صار؟
1: أول إشي ضلتني ألعب من جيل 9 سنين, بلشت ألعب بصورت أكبر, بعدين إجاني عرض أني أروح على دور التحكيم ودور التدريب مع بعض, وسجلت لها وقدمت لها وفتت, صرت بالثلاث مشاريع.
0: وين أكتر إشي بتلاقي حالك؟
1: كلاعبة.
0: بعدك لحد اليوم عم تلعبي؟
1: بعدني.
0: وبتحسي مثلا المدرب اللي عم بدربك أو الحاكم اللي عم
1: بيعمل
0: كيف بتحسي مع
1: الشعور غريب لما أفوت على الملعب وأشوف حكام اللي أنا يعني مثلا قبل بيوم كنت حاكمة معهن, بصير تضحكي إنه يعني امبارح حكمت معك وامبارح كنا طاقم واليوم أنت جاي تحكمني, فشعور كتير لطيف. بس خلص ما بتدخلش بقرارات لأنه كل حكم وإله طريقة تحكيمه, فعادي مثلا بتقبل إذا صفر فاول اللي مثلا أنا بنظري مش فاول بتقبله لأنه هو شايفه من منظوره, فهمتي؟ فعادي بكل إشي لطيف. بس كمدرب المدرب من برا شايف كل اللعب, فهو لما يصيع علي أو مثلا يدعمني أو يشجعني فهو هو الرؤية تبعته أحسن مني بالملعب, أنا بس بشوف زاوية واحدة, هو شايف كل الزوايا.
0: أوكي.
1: فنصيحته دايما رح تكون مفيدة أكتر.
0: ساعدك إنك حاكمي ومدربة إنك تلعبي أكتر بمهنية؟
1: أكيد كتير,
0: أعطاك تشوف الأمور بشكل أوسع,
1: صرت أعرف كيف تخابط وهيك.
0: أيا شو أكتر تحدي هيك صعب مريتي فيه اللي كان ممكن يخليكي تترددي من المشوار اللي أنتي ماشي فيه ومع هيك كملتي هيك إصرارك وتمسكتي بالإشي وما خلاش الإشي ما أثرش عليك ولا كسرك؟
1: الانتقادات شوي تبعون إنه بنته بتلعب فوتبول وهيك, بس من ناحية تانية برضو صار عندي شوية مشاكل بموضوع منتخبات, إنه كنت ألعب منتخب وعم بحكم وعم بلعب وعم بدرب, فشوي الأمور مثلا في مرات أنا بحكي لكيش في مرات مثلا بالتحكيم يجينا حكم وتكون لعبة مصيرية إلي كلاعبة، فهو مثلا يغلط بأكتر من غلط اللي هو يمكن يخسرنا هاي المباراة اللي ننزل فيها درجة مثلا، فالموضوع عادي إنه يعصبني وأروح أقاتل فيه أو كذا. فهاي مرات تصل للاتحاد، بيوصل إنه مثلا أنت كحكم ممنوع تقاتل بحكم، ما كنت تنتقد قراراته أو هيك، فهاي الأشياء كانت تسبب لي مرات مشاكل بالاتحاد نفسه، إنه أنت كحكم لازم تحترم الحكم وتتقبلي قراراته. فمرات الانفعالية من الألعاب المصيرية،
0: الواحد مش لازم يكون اندفاعي مع كل المشاعر اللي بيكون ماشي فيها.
1: صح مزبوط.
0: فريق البنات، فريق الصبايا، إيش كيف بتحسي إنك جزء منه مثلا؟ كيف بتشوفي باقي الصبايا مثلا شو بيواجهوا وكيف بيستمروا بهذا المجال؟
1: أول إشي عالم البنات كتير صعب بالفوتبول، لأنه بتوصل إلى جيل إن بدك تتجوزي يصير عندك أولاد، فمجبورة توقفي فوتبول، مش زي الشباب. الشباب حتى لو تجوز صار عنده أولاد بيكمل. صحة البنت تختلف يعني، وبنية البنت كجسم تختلف، في كتير أمور يعني. البنت بتحس إنه مش راح تكمل، لا عندها مثلا حد معين وخلص بتوقف، تقدرش تستمر.
0: واو، كمان من ناحية يعني بيولوجية، جسديا، اجتماعيا، إنه إجا الوقت إنك أنت تستقري، تخلفي، تقعدي لبيت لأولاد.
1: مزبوط صح.
0: فواو قديش في تحدي يعني، الواحد بشوفهاش بس كرياضة.
1: مرات كانت تصير معنا بنات اللي هي فجأة يعني مثلا عم تلعب معنا، وبعد بأسبوع تكتشف مثلا إن هي حامل، فهي تضطر إن إسا تتركنا كل السنة. يعني إحنا نكون مثلا بداية السنة وتصير معنا بنت حامل، فهي مجبورة إسا تترك كل السنة اللي إحنا بنين عليها، تكون لاعبة مثلا مميزة أو منيحة، وفجأة تتركنا بس عشانها حامل. من
0: تغييرات باللحظة الأخيرة يعني، بتزيد التحدي.
1: بالضبط، أنت تكونش حاسب حساب لهاي الأمور.
0: إيش كيف بتشوفين هني؟ قديش مثلا نسبتهن؟ قديش في تشجيع؟ قديش
1: أنا مبسوطة الحمد لله إنه بشكل عام فرق البنات عم تتطور كتير. يعني إسا قليل ما تلاقي فريق عربي فيش عنده فريق بنات. الكل يعني الفرق العربية صارت تتفتح عيونها على هذا المجال وتدعم. بالعكس، مش زمان كان تلاقي لك 5-6 فرق بس بالكرة، بالمدن أو الكرة العربية. إسا اليوم بتلاقي كتير، يعني بكل قرية أو مدينة بتلاقي لك في فريق بنات. هذا إيش كتير منيح.
0: بدي أشاركك آية عابد، إنه بحس مثلا اليوم بجيل كتير صغير 4 سنين 5 سنين بتروحي مثلا على مراكز جماهيرية وغيرها، وين في كمان مجموعات وتعليم كرة قدم، بتلاقي كتير مجموعات أولاد. إسا مثلا الحب هذا ممكن يكون يبلش من جيل صغير. البنت بتطلب من أهلها، وأنا رافقت كتير أهالي قالوا لي وين بنفع نعلم بناتنا، وليش الفريق عندكم كله مثلا اللي موجود مع أولادك كله أولاد، وين بنفع نفوت؟ كيف بنفع من جيل صغير هاي البنات الطفلة اللي بجيل بعدها مش فاهمة بالضبط مين ضد مين ولا مين هاي الرياضة تابعة، اللي تقدر تحس حالها وتشق طريقة من دون ما تحس تردد؟
1: هو أول إشي من جيل صغير الإنسان يعني الأهالي بشكل عام لازم ينتبهوا عشو الولد بحب أو البنت بتحب. يعني إذا لازم يخلوه يشارك بأكتر من برنامج رياضة، وهن رح يشوفوا. لما تلاقي عندك بنت موهوبة مش لازم تخليها قاعدة بالبيت أو تروح تخليها تغير مجال.
0: بس تكون هي الوحيدة بالفريق، بيكونوا 10 أولاد وهي الوحيدة بنت؟
1: لا أكيد، ما هو اليوم
0: كتير قليل بيكون مثلا بجيل صغير مثلا بنات صغار اللي بيجوا بيكونوا جزء من هاي المجموعات.
1: قليل أكيد، دايما نسبة البنات دايما أقل من الشباب، لأنه من بنت بمخنا أنه رياضة الفوتبول هي بس للشباب. بس لا كتير أنا عم بحس إسا بآخر فترات أنه في تطور للبنات.
0: فرق البنات من أي جيل مثلا عم تتشكل بشكل أكتر جدي؟
1: من صف 5-6.
0: خامس سادس بتحسي أنه مثلا مش بيكون شوية أكتر متأخر لو هاي الفرق تشكلت بجيل صغير أكتر؟
1: صح في فرق أصغر، في فرق صف ثاني وثالث ورابع، بس هي بتكون أكاديميات أكتر، بتكونش إنه فرق دوري وتلعب وتتحدى فرق تاني وهيك.
0: شو ممكن مثلا تتوجهي للأهل أو للمجتمع لنظرتين عن الكرة القدم، وخاصة لما بربطوها بالنساء مثلا؟
1: لازم الأهالي تدعم كتير بناتها. لما تشوف إنه بنتك بتحب الفوتبول وبتحب تشارك بدورات فوتبول، بالعكس لازم تدعميها، لازم تشجعيها، لازم تروحي معاها أقل ما فيها، تشارك تدريب، تشارك مباراة، تشوفي هل هي عن جد ملائمة للموضوع، وإذا مش ملائمة لازم تشجعيها عادي يعني.
0: صح.
1: بالأخير شو البنت بتحب؟ أنا هذا اللي بأمن فيه. لما البنت حابة إنها تفوت على مجال الفوتبول المفروض إنك ما تكونيش معارضة إلها، لازم تدعميها وتشجعيها.
0: شو اللي بشجعنا مثلا نفوت أولادنا بناتنا؟ شو درس مثلا أو قيمة اللي أنت استفدتي منها تعلمتي منها تجربة كتير قوتك اللي والله هاي مش بس مجرد رياضة، في كتير إيش نتعلم؟
1: في كتير أشياء. في أول إشي تكوين صداقات جداد، علاقات جداد مع بنات جداد. في بتزيدي أنت ثقة بحالك، تصير مثلا تتردديش كتير، تصير مثلا أنا إسا هاجمة على الجول ما أترددش كيف أضربه، فهذا كمان الإشي بفيدك لحياتك اليومية. إنه أنت بيصير قراراتك دغري تخطر عبالك، دغري تتخذيها. ففي كتير أشياء اللي رح تطور من البنت، يعني ثقة بالنفس، بتكون أكتر حدا هيك صارم جاد. في كتير أشياء صراحة، يعني أنا كتير تغيرت شخصيتي بقولك 100 درجة من ورا الفوتبول.
0: بنرجع للمونديال،
1: بنفع
0: شو حاسة هاي السنة وكيف هيك؟ متوترة ليه؟
1: أكيد لأنه مش حاسة الأرجنتين رح تأخدها هاي السنة، مع أني أنا حابة كتير. بس في فرق اللي هي بحس من الألعاب الودية اللي عم بحضرها مؤخرا أحسن.
0: أوكي.
1: كتشكيلة كلعب.
0: في حالة مثلا ما كملتش للآخر ممكن تلاقي مثلا منتخب تاني اللي ممكن ترافقيه وتروحي معاه للبطولة، ولا خلص بس تخسر الأرجنتين أو تطلع؟
1: لا، هو بشكل عام اللي بحضر المونديال رح يتابعه للآخر، لأنه هو أحلى إشي في الحياة والناس بتستناه من كل 4 سنين مش هويا. فأكيد حتى لو خسرت الأرجنتين أنا بفكر أن رح أكمل مع إسبانيا.
0: أوكي، وكيف مجهزة حالك؟ شو الترتيبات إسا بما أنه الألعاب أغلبها رح تكون بالمساء وبالليل، فكيف مجهزة أمورك؟
1: عادي أنا سهرانة تلهن ده المونديال ضل أحضر كل الألعاب.
0: يوم الخميس شو رح يكون عندك برنامج خاص؟ إيش رح تساوي بالافتتاح؟
1: أول شيء أجهز العلم، بتعرفي ونعملنا كاسة قهوة ومسليات وأشياء ونقعد عبال هالشاشة نستنى.
0: الواحد حلو يحضر معاك لعبة ولا بتكون كتير من فعلي؟
1: لا أنا كتير مفيش... أكيد بكون من فعلي، فهمتي؟ يعني إذا بخسر بصير أصيح وبعصب وبقاتل فيك
0: في أجواء، يعني
1: دغري الواحد بقاهر فيه هذا
0: تنهري بسرعة.
1: صعب شو انت فريقك وبتستنيه ومتحمستيله وفجأة يخسر ولا ياكل جول.
0: نحكي عن الجانب الاجتماعي، رح تستضيفي عندك؟ رح تروحي في محلات معينة رح تحضريها تحضر الألعاب فيها؟
1: بشكل عام كل مونديال بحب أحضره مع عيلتي، لأنه كمان عيلتي بيشجعوا الفريق اللي أنا بحبه، فإحنا المشاعر كلها نفس المشاعر،
0: تيم بنات وهيك.
1: فبحب دايما أحضره مع عيلتي، بس مرات كنت أطلع على كافيه مع أصحابي أو كذا، بس بفضل دايما بالبيت أكتر.
0: ممكن مثلا الفريق اللي أنت عم تلعبي فيه وتجتمع الصبايا وتحضروا مع بعض ولا؟
1: لا اكيد، بس كلياتنا منافسين لبعض، فهمتي؟ يعني مثلا انا بشجع ارجنتين، ايش صاحبتي بتشجع فرنسا وهيك، وتعالي خدي لك، بنصير نهرب بعض كل السهره.
0: طيب بتفضلي انت يعني تجتمعي مع ناس اللي بشجعوا نفس منتخبك هيك تروحي على السيف زون، يعني بتكيش محل اللي فيه يقهروا فيكي؟
1: هو حسب مين الشخص اللي انت بتطلع معه، فهمتي؟ في ناس اللي عن جد خاب بتضل تقهر فيكي كل السهره، وفي ناس بتتقبل روح رياضيه وهيك.
0: شو أكتر إشي مميز بهذا المونديال وأكتر إشي مبسوطة عشان مثلا؟
1: المونديال أحلى، يعني عن جد لما الإنسان بيحب الفوتبول رح يشوف إنه ما صدق وإنت إجا المونديال، ويستمتع بكل لحظة فيه، لأنه بنعادش غير كل سنين وإنت بتكبري مع هاي السنين، فهمتي؟ فبتغير نظرتك، بتغير نظرتك للمنتخبات، حتى اللعيبة نفسها بتغيروا. فإذا كنت تشجعي يعني يمكن ميسي تكون آخر بطولة له في الأرجنتين، فهمتي كيف؟ يعني كمان 4 سنين بيكون خلص، يمكن اعتزل. فلهيك الواحد بحب يستمتع بكل لحظة فيه للمونديال، لهيك بفضي حاله. كل لعيب فوتبول أو مدرب أو كذا رح تشوفيه إنه خلص مفضي حاله للمونديال، بحضر كل لعبة باستمتاع.
0: ذكرتي ميسي وكتير أبطال كبار في عليهم مسؤولية كتير كبيرة.

0: بيومه. يعني ايام ما تيجي عليه انه اللاعب مثلا ميسي، حتى لو اسمه كبير وحتى هو احسن لاعب، مرات بيجي على اللعبه بس بيكونش بكل الطاقه اللي فيه، بيكونش حاسس حاله مرتاح او بيكون متوتر او كذا. فهي الاشياء انت بتشوفيها كطريقه لعب،
1: صح؟
0: لما يصير فيه مثلا اقل يعني
1: بتحسي بتقولي اوكي اليوم مش يوم ولا ميسي.
0: اكيد بتحسي لما انت مثلا عم بغلط كتير، عم بيعطي باص غلط، عم بيعطي رفعات غلط، او ضربه الجول اللي هي كل حياته يجيبها جول هاي المره اجت برا. فانت بتشوفي هاي الامور، بتلاحظي عليها.
1: ليش اخترتيه هو ما اخترتيش ولا اي لاعب تاني؟ ليه متاثره منه؟
0: لانه مسيرته الحياتيه كلها كانت بالنسبه لي كتير مقدسه.
1: وين بتحسي مثلا في اشي بيشبهك؟ اكتر اشي بيشبهك بميسي، ومش يعني مش بالصدفه هالقد متعلقه فيه.
0: بشكل عام في اشياء مثلا ربطتني فيه مع عيلته، قديش هو كان متعلق بعيلته وباهله، واشياء تانية انه هو يعني مهارته او طريقته كلعب بتجذب اي انسان يعني. فهاي الاشياء اللي اثرت يعني، اكتر اشي كنت متعلقه فيه هو طريقه اللعب تبعته، كيف بفكر، كيف بيقدر يشوف كل اللعيبه، كيف بيجيب جوال. يعني هو كموهبه موهبه عظيم كثير.
1: شو حلمك آية؟
0: أشوفه أكيد.
1: إنك تلتقي فيه
0: إن شاء الله.
1: آية عابد يعني لا يمل، وياريت لو كان عنا أكتر وقت عشان ندردش أنا وياكي. فخورين فيك كتير كحاكمة ومدربة ولاعبة كرة قدم، مرقتي بمسيري مش بسيطة أبدا، وكان ممكن نحكي بعد تفاصيل بس وقتنا انتهى ببرنامجنا. بتمنى لك النجاح ورح نكمل نتابعك، ولو صار إشي بالمونديال لفت انتباهك أو أي إشي صار على ميسي كوني باتصال معنا وشاركينا بالرأي.
0: وانت بدك تعالوا احضري معانا كمان يوم.
1: بحب اجي احضر معاكي. آية عابد شكرا كتير انك كنت اليوم جزء من برنامجنا. بالنجاح.
0: شكرا.
1: باي باي. طيب احنا اعزائي مستمعين ومشاهدين مكان، بعد الاخبار رح نكمل معاكم بكمان ساعة من برنامج ماريا وعارين. نبعت تحية لماريا، اليوم انا لحالي بدون ماريا. شكرا لكل من تابعنا ورفقنا بهاي الساعة، احنا مستمرين لكمان ساعة بعد اخبار الساعة 11 لحد الساعة 12. شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم، راني رشيد ابو نمر من الانتاج، ناصر سعيد كان معنا بالراديو المتلفز، واوسكار كان معنا بالهندسة الصوتية. تابعونا بعد أخبار الساعة 11.

0: أجا
1: أجا أجا
2: أجا أجا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
0: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
0: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. ستروك تقر بأن هناك قيودا على استهداف بيروت. جيش الدفاع يدعو سكان مدينة الصور والمخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإجلاء فورا. نبأ يفيد بأن حزب الله يعتمد على العناصر القصر لخسارته آلاف المقاتلين في المعارك، والحرارة ترتفع قليلا.
6: راديو مكان الأخبار.
10: سلام الله عليكم. 11 في أورشليم القدس، أقرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بأن هناك قيودا على الهجوم في بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. وقالت في مقابلة مع إذاعة جيش الدفاع صباح اليوم: لقد أرست إسرائيل والآن وضعا بعدم التطبيع مع إطلاق النار عليها، وهذا هو الوضع الذي كان قائما حتى قبل يومين. وأوضحت أنه إذا أطلق حزب الله النار فسترد إسرائيل بشكل مؤلم، وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته. تفيد الأنباء الواردة من لبنان باستمرار الغارات الإسرائيلية على منطقة الصور واستهداف بلدة بيوت السياد. وقد أصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وهي شبريحة والحمادية وجل البحر وسقوق المفدي والبص والمعشوق والبرج الشمالي ونبعة والحوش والرشيدية وعنب عال. وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم يدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمالي نهر الزهراني. وتتحدث الأنباء عن تسجيل حركة نزوح كثيفة من هذه المناطق التي تضم مراكز الإيواء ممتلئة بالنازحين، كما تعمل فرق من الدفاع المدني اللبناني على إجلاء عدد من المسنين والأهالي إلى أماكن آمنة مؤقتا. قالت مصادر أمنية لقناة الحدث السعودية إن حزب الله يستخدم مقاتلين دون سن 18 ويرسلهم للقتال في الجنوب بعد أن خسر آلاف المقاتلين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن المنظمة تعتمد في هذه الحرب على العناصر القصر لخسارته الكثير من المقاتلين في المعارك. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد شاب من سخنين عمره 26 عاما نسبت له فيها تهمة حيازة سلاح غير مرخص وإطلاق نار. وقد تم تمديد اعتقال المشتبى فيه من حين إلى آخر إلى أن تم تقديم لائحة الاتهام ضده للمحكمة المركزية في حيفا مع طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
6: حالة الطقس: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: وإنت شو حلمك يا عباس؟
8: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
6: وإحنا رح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
7: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.

صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين، بس اليوم بدون ماريا. نبعث لها تحية، نتمنى إنها براحة وترجع لنا عن قريب. الساعة الثانية من برنامجنا مكملين معكم، ورغم كل الظروف والتغييرات اللي عم نعيشها من يوم ليوم، يمكن أغلبنا لليوم مش فاهم بالضبط شو عم بيصير أو لوين رايحين. مبارح حرب، اليوم لا، بكرة مش معروف لوين، بس إذا في إشي واحد بنقدر نخليه يكون معانا ونلاقي فيه شوي ثبات هو علاقتنا مع حالنا، لأنه مش كل الأحداث اللي حوالينا بإيدنا ومش كل القرارات أو الظروف بنقدر نتحكم فيها، بس تواصلنا مع ذاتنا وفهمنا لمشاعرنا واحتياجاتنا هو المساحة الوحيدة اللي ضلت لنا سيطرة عليها. ولهيك يمكن اليوم أكتر من أي وقت تاني إحنا بحاجة نسمع حالنا أكتر، نفهم شو عم بيصير جواتنا قبل ما نحاول نفهم كل اللي عم بيصير حوالينا. خلال هاي الساعة، الساعة الثانية من البرنامج، رح نكمل الحديث مع طبعا الضيفة المميزة اللي ممكن تساعدنا كتير نتواصل مع ذاتنا ونعبر عن حالنا بطرق كتير مختلفة، لأنه أنا مبارح الصراحة مش عن جد عرفت أعبر عن نفسي، بس جربت، مش عارفة، جربت أتواصل مع ذاتي، نجحت؟ الله بيعلم. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، خليكم معي لحد الساعة 12 راديو تلفزيون مكان.

يسعد صباحكم وين ما كنتوا أعزائي مستمعين ومشاهدين مكان. بحب أسمع مشاركاتكم معي 072-335-5993. الاتصالات بتستقبلها رانيا رشيد أبو نمر أو رسائل نصية على 050-90-71-321. اتصلوا وشاركوني كيف مرق عليكم بارح. بالساعة الأولى ما كانش عنا فرصة, بس إسا عنا الفرصة إنه نسمعكم كيف مرق عليكم بارح, وحضرين حالكم للمونديال ولا عارين انت وين والناس وين. صفر 072-33-55-993.

صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالساعة الثانية، مع رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، ناصر سعيد معنا من الراديو المتلفز، وروبي أوسنهولز من الهندسي الصوتي. صفر 072-335-5993 اتصلوا فيي وشاركوني كيف مرق عليكم بارح. حرب مش حرب، سفرات انذار، ضغط اليوم فيش، بكرة الله بيعلم شو.

0: ألو، صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير،
0: صباح الفل،
1: شو أخبارك؟
0: هلا هلا، مين معي؟
1: يوسف تمرق.
0: أهلا يا يوسف.
1: أهلا، شو الأخبار؟
0: منيح اليوم، أنا لحالي يوسف،
1: إلا
0: مريم مش معي.
1: بقول لك ماخذ الساحر بيها اليوم، على
0: كيف؟
1: كيفك اليوم؟
0: ماخذ راحتي.
1: ماخذ راحتك.
0: فيش مع مين، فيش مع مين أناقش، فيش مع مين آخذ وأعطي. شكرا إنك اتصلت تكون معي اليوم.
1: أهلا، يسعدك. شو أخبارك؟
0: منيح، أقول لي كيف مرق عليك امبارح؟
1: والله بالنسبة لي يوم عادي، يعني مرة حتى مع الحرب، ضمن الحرب يوم
0: كيف
1: عادي مرة.
0: عادي؟ بس فسر لي كيف عادي، كيف تزبط معك؟
1: ما بعرفش، بس يوم عادي، مجرد يوم عادي نفر، حتى لو كان في أزع كوت والضرب كان فوي، حتى يعني ضمن دخلت فيها
0: اه
1: شبابيك،
0: اه
1: بس ما حس، مش ذاك عارف الصراحة، عادي يعني، يعني عادي يعني مرة.
0: طلع يعني في
1: وخلينا
0: فترات معي.
1: خليني أقول لك، خليني أقول شغلة ثانية، يمكن الناس زهقت او تعودت او اشي،
0: مؤسف انه تعودنا.
1: مؤسف، تعودنا كثير كثير، يعني حتى لما صارت الاستخبار بالليل الناس صارت عندها زي تطلع تركض برا تشوف تتفرج، يعني مش انه رجعنا
0: هاي
1: كيف كانت اول،
0: اللامبالاة مش منيحة، صح؟
1: مش
0: يعني
1: كيف
0: حتى
1: كانت
0: لو
1: اول
0: صار
1: لا
0: جزء
1: صار
0: من
1: صح.
0: روتين حياتنا، بس ممنوع نتعود، ولازم دايما نحمي حالنا وما نستهترش ونستهزئ بالوضع.
1: انا معك، بس نحن نحكي الواقع اللي صار،
0: صح صح
1: ما بدنا نجمل الصورة، لغة ثانية زي بقول، ماشي نجمل الصورة وبالعكس يكون يعني الاشي،
0: الواحد
1: احكي بالواقع.
0: يوسف، يمكن عليك يمكن مرق عادي، وع غيرك يمكن كمان، بس يمكن بفكر أنا بيني وبين نفسي يمكن إلي عادي، بس الخوف هو مش على حالي، خوف على أولادي، على عائلتي، على الناس، على الأهل اللي موجودين خارج البلاد جزء منها، على شو بده يصير، ده تطول، ده شو تطول، ده تتأزم الأمور، ده تهون الأمور، تفكير
1: بدك
0: الزائد يعني.
1: احكي لك شغله، شو المثل شو بيقول؟ مصائب قوم عند قوم طوائله، مضبوط؟ انا بالنسبه لي يمكن كان الحرب احسن بالنسبه لشغلي، الحرب كان عندي بالنسبه الاحسن يعني.
0: في كتير ناس على فكرة هيك بتقول،
1: وعلى فكره كثير بيوافقوني هذا الراي، يعني كثير كثير يعني.
0: وفي كتير ناس مثلا اتضررت، وفي كتير ناس كان عندها خطط توقفت، وفي كتير ناس كانت تتجوز وما عرفتش تحتفل، يعني ولو قديش الاشي نسبي وكل واحد وكيف تمسك الامور.
1: بالضبط، كل واحد وجهة نظره، كل واحد تفكيره، كل واحد يعني فيش حدا بفكر زي الثاني اكيد يعني.
0: صح. طيب اليوم احنا مش موجودين بحرب، مش عارفة شو رح يتطور لقدام، بس في
1: نقول ان شاء
0: مونديال
1: الله
0: على البواب، يمكن هذا الاشي المضمون الوحيد، ولا فيش اشي مضمون اليوم؟
1: اول اشي هذا المونديال، الشغله الثانيه اللي بالعالم اللي بتربط العالم ببعضها من جميع الديانات والالوان والطوائف، يعني
0: صح.
1: هو الشيء الوحيد اللي بيميزش، يعني بعد اكيد بعد الانسانيه، يعني هذا الشيء الثاني بيجي بعد الانسانيه، الانسانيه بتربط العالم كله ببعضها، وهذا بيجي الشيء الثاني بعد الانسانيه انه بربط العالم كله كمان ببعضه، يعني
0: كيف انت وكرة القدم والألعاب؟
1: مش كل قد ايه، بس
0: مش
1: انا بحب
0: أصحاب؟
1: من يوم، مش يوم يوم من اسبوع اسبانيا يعني، بس الثاني
0: يمكن في ناس كتير بتحضرش باليوم يوم ألعاب، بس المونديال بتحضره.
1: المونديال بتحضر، بس اليوم كيف الوضع اليوم على الساعة 4 أو 3 الصبح كويس يمكن، بس كده هتكون في إعلانات يعني بالليل يعني عادي.
0: محضر حالك، مجهز نفسيتك، ولا اللي
1: ليش
0: بصح لك بصح لك؟ عادي
1: عادي عادي
0: عادي عادي، كلها عادي يوسف. هذا
1: كله
0: يمكن
1: عادي،
0: يعني هيك نظرة صحيحة للحياة، انه عادي، كل شيء عادي، مونديال، حرب.
1: طبعا مش نظرة صحيحة للمونديال، بس من في أشياء، في أهم وفي الأهم،
0: صح،
1: في شيء أهم وفي شيء الأهم،
0: معك حق، بوافقك،
1: فأنا ضمن اليوم مع الأهم، مش الأهم، أنا مع
0: الأهم
1: الأهم.
0: أكيد، دايما في سلم أولويات. يوسف شكرا إنك كنت معي،
1: شكرا لك،
0: وبدي
1: وبتمنى
0: هقاهر
1: لك
0: بماريا إنه اتصلت لي وشاركتني.
1: بس
0: باي
1: طبعا تحية
0: يوسف،
1: لمريم ما سمعت
0: نبعت
1: فيها
0: لها
1: يعني
0: أحلى
1: أكيد.
0: تحية. شكرا،
1: الله
0: باي
1: يسعدك،
0: باي.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا أهلا يا عفاف،
2: كيف حالك عريم؟
0: منيحة.
2: ببعت تحية لمريم.
0: لمريا دي إجازة مرضية، وبنبعت لها كقوة.
2: سلامتها
0: الله يسلمك.
2: ولرانيا
0: لا رانيا،
2: تحية.
0: أحلى تحية. قولي لي عفاف،
2: نعم.
0: كيف أنت؟ طمنيني عنك، كيف مرق عليك امبارح؟
2: لا أنا منيحة ولا إيش. طلعي أنا يوم الحد بالليل على الساعة هيك 9:30 صرت أنام، كني سهيت عيني، ما سمعتش الطنور لما قبلك.
0: أول إشارة إنذار ما سمعتيهاش.
2: ابني ما كانش بيتصل معي، بقول له شفت على الممات، بقول له ليش، بقول له فكرت بمزح، بقول له كأنك بتمزح،
0: فكرتي حالك عم تحلمي.
2: بعد فأمس طلعت بعدين بعد شوية عوض جاي ضربت أفوت على الممر.
0: تعرفي يا عفاف
2: امبارح العاد الصبح كنا نشرب قهوة كمان فتنا على الممر وابني كان يشرب من البيت يعني عادي وأنا بالبيت.
0: هي هاي كلمة عادي يعني. صرنا عم نحكي عن الحرب مع كلمة عادي مش عارفة كيف عم تزبط معنا.
2: تعودنا طلع ما الواحد بخاف لما يضرب الهاي لا بقولك فيش خوف أنا بخاف اللي بقولك بخاف الشيك لا بخاف
0: صح.
2: الواحد
0: صح.
2: بس خلص طلع تعودنا تعودنا احنا هاي الاستكمال احنا جزء نفكر فيه
0: جزء من الناس لما اجت سفرة الانذار الاولى الاحد بالليل كان قسم نايم قسم صاحي قسم عارف متهيئ
2: سهرة عرس كان ايش بعرس كان سهرة عرس
0: اللي صح العرس كان فيديو اللي عم بفرجي كيف أهل العرس مش عارفين يتصرفوا يعني بلحظة الإشي كل شيء تغير يعني إحنا كان مفروض إنه بهدوء نسبي معين بس أنا صراحة مثلا كنت نايمة عفاف وهيك فهمت اللي عم يعني حاولت أستوعب ورجعت نمت فقالوا لي العائلة إنه وين رجعت تنامي قومي فهيك كان الإشي مفاجئ ومبارح قعدنا بالبيت وهيك جربنا نكون بأمان واليوم إحنا بالشغل
2: بالشغل يوم كله رجع المدارس كله رجع الشغل المدارس كله
0: صح بدنا نفسر للأولاد اللي عم بيصير والجنون اللي حوالينا
2: احنا مش لازم احنا لازم نكون قوايا قدام الأولاد متخوفينش يعني يخافوا
0: نحاول
2: تعودنا تعودنا صار اشي تعودنا عليه
0: نحاول
2: وسلمي على المريض
0: بوسة شكرا
2: شكرا
0: باي باي عفاف باي باي
2: باي مع السلامة
0: وإسا مستمعين ومشاهدين مكان وصلنا لزاوية التخلي زاوية التخلي مرات هيك بتيجي لحتى يدخل إشي جديد ومريح لحياتنا بحاجة إحنا أول إشي نترك إشي تقيل معانا فزاوية التخلي اليوم بنطلب هيك نجرب نتخلى عن فكرة إنه لازم نكون كل الوقت بخير طول الوقت تمام يعني هيك دايما براسي في هاي الفكرة أنا لازم أكون كل الوقت تمام فبدي أتخلى عن هاي الفكرة مش شرط كل الوقت نكون تمام مش شرط كل الوقت يكون كل شيء مستقر وتحت السيطرة بالفترة طبيعي يكون في خوف ارتباك تعب طبيعي تكون طاقتنا أقل من المعتاد التخلي هو عن الضغط المستمر على نفسنا وعن التوقع إننا لازم نكون قوايا منتجين متماسكين بكل لحظة وهذا الإشي كمان بيفتح لنا مجال أكبر لنتقبل الراحة والمرونة فإحنا تمام إنه إحنا مش تمام مع كل التغييرات اللي عم بتصير مش دايما لازم نكون أبطال فمرات أول خطوة للأمام هي إنك توقف عن محاربة نفسك فاسألوا حالكم اليوم شو الفكرة أو التوقع اللي ممكن تتخلوا عنه حتى تتنفسوا أكتر بشكل أوسع

تواصل مع الذات، تواصل مع الذات. واو، هاي الجملة اللي الواحد لازم كتير يشتغل على حاله. بس بعد شوي رح تكون عندي ضيفة جدا مميزة بالاستوديو، يمكن تساعدني أتواصل مع ذاتي بالأيام المجنونة اللي كانت زي مبارح، أو بأي حالة ضغط، أو حتى براحة. الواحد حلو يتواصل مع ذاته، بس هذا المصطلح اللي صرنا نسمعه بالفترة الأخيرة كتير، مش مصطلح جديد بس صرنا نحطه كتير على الطاولة، كل واحد عارف يستعمله أو يعمله صح. تواصل مع الذات، نفس الحال. شو رأيكو إسا نروح لزاوية التجدد؟ تخلينا لا؟ لازم نتجدد. التجدد مرات ما له علاقة بتغيير كبير أو قرارات مصيرية، قد ما هو لحظة بسيطة نرجع فيها نرتب علاقتنا مع حالنا من جديد. اليوم دعوة صغيرة لكل شخص، جربوا تجددوا تركيزكم بس على إشي واحد مهم، إنكو تعطوا حالكم مجال ترتاحوا بدون تأنيب ضمير. أنا شخصياً كثير بحاجة إني أخذ قسط من الراحة من دون ما ضميري يأنبني. مش لازم كل استراحة تنحسب وكأنه أنا إسه ماخدي أوف وهي أنانية، ومش لازم كل إشي يتوقف ويكون إله تبرير. مرات الراحة نفسها هي جزء من الاستمرار ومش عكسه. لما نسمح لحالنا نهدى نرجع نقدر نكمل بشكل أهدى وأوضح، ومنخفف ضغط على حالنا اللي بناخده على نفسنا دايما بدون ما نحس. التجدد هون مش بس انه تضيف اشي جديد، هو انك تشيل شوي من الضغط وتخلي مساحة لنفسك تتنفس. انتو مستمعين مشاهدين مكان، وانت اخر مرة ارتحتوا بدون ما تحسوا بالذنب؟ فكروا فيها. وإسا دا اسمعكم موسيقى جدا رهيبة من انتاج رامي شقور زميلي الموهوب اللي حضرها خصيصا لفيفا ساوند، موسيقى خاصة لكأس العالم 2026. اسمعوها منيح بتمعهم.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: وإسا أعزائي ومستمعين ومشاهدين مكان رح نحكي عن فقرة جدا مميزة اللي فيها عندي ضيفة بالاستوديو نورت الاستوديو. قبل ما أعرفكم عليها بدي أحكي لكم هيك مقدمة شوية صغيرة عن موضوعنا. كتير مرات منلاقي حالنا عايشين بين شخصيتنا الحقيقية وبين الصورة أو التوقعات اللي المجتمع والناس اللي حوالينا حطينها إلنا، ومن هون بتبلش أسئلة كتيرة: مين أنا فعلا؟ كيف بدي أعبر عن حالي؟ وليش مرات منخاف نكون على حقيقتنا؟ اليوم رح نحكي عن رحلة التعرف على الذات وعن الوعي لمشاعرنا واحتياجاتنا وعن العلاقة بين الجسد والتجارب اللي مرقنا فيها وكيف ممكن نحرر حالنا من الضغوطات والتوقعات ونعيش بطريقة مختلفة كليا وهقرب لذاتنا من أي مرة تاني. بسعدنا نستضيف أنوار الشيخة المرافقة للنساء ورحلة التواصل مع الذات والتعبير عن نفسنا حتى نحكي أكتر عن هاي المواضيع المهمة واللي بتمس حياة كتير من الصبايا والنساء. أهلا وسهلا فيكي أنوار، منوريتنا اليوم.
1: أهلا عرين، نور نورك.
0: بتابعك على الانستغرام، من هناك منتواصل مع العالم والناس وتجارب شخصية عم بتصير، وكتير لفت انتباهي صفحتك وشو انت بتنشري، مع انه اليوم منشوف كتير ألقاب وكتير ناس وكتير معالجين وكتير بنشر شخصي يعني تجارب شخصية، بس في اشي كان جدا مميز فيك اللي مشيتي سيرورة معنا، يعني التغيير صار وبعده عم بصير، ورغم انك وصلتي يمكن لمحل اللي كنت رافقي وتساعد كتير نساء يتواصلوا مع ذاتن، بعد في كتير امور انت عم تتحديها مع حالك، فقديش مهم انه الواحد يكون حقيقي مع ذاته وحقيقي مع اللي حواليه.
1: مزبوط، انا اصلا رحلتي بلشت من تجربة شخصية اللي هي التحديات والصعوبات اللي انا مرقتها والادوات والاليات اللي ساعدتني، وبلش من اني بدأت اشاركها. كنت فاكرة انه انا عايشاها لحالي، فكانت جزء من سيرورتي أنه أنا أعبر عن حالي. فجأة صرت أشوف أنه كمان نساء وكمان صبايا بعتولي بتحكي أنه واو أنت بتحكي عن صوتي، بتحكي عن مشاعري، هذا الإشي اللي كمان أنا عم بواجهه. فصرت أشوف أنه شوي شوي كونت لحالي صورة مهنية كمرافقة اللي هي مش من برج عالي قاعدة هيك بتقول بتنظر على الناس بتقول اعملوا هيك وساووا هيك، من محل أنه أنا عم بمشي كمان هاي الطريق. صح، يمكن تقدمت أكم من خطوة قبل النساء اللي برافقهم أو عندي آليات اللي أنا أكتر
0: درستها وبستعملها
1: بالضبط، بس بالآخر أنا جاي من الطريق نفسها. وكتير مرات حتى لما بعرفوني مثلا تواصل عن الذات تعبير عن الذات جويتي بضحك بقول يعني مرافق للتواصل عن الذات اللي أكتر واحدة بتعرف وتعلمت إيش يعني تكبت حالها مرافقة أنا تساعد نساء تعبر عن حالهم، اللي أكتر واحدة بتعرف كيف يعني تسكت صوتها وتسكت وتخاف أصلا تحكي. فالإشي جاي من تجربة شخصية اللي أنا على جلدي مرأت كل هاي الأشياء، وبعرف إيش يعني تكون بالمحل التاني إنه فيش عندك تواصل مع حالك مع مشاعرك، ما تقدريش تعبر عن حالك وعن صوتك، إنك عايشة مكبوتة إنه في جواتك طاقة بس بدها تطلع، بس حواليك توقعات وممنوعات وعيب وحرام وكل هاي الأشياء اللي عشت كتير كتير من هذا الإشي وبعرف شو الثمن تبعه.
0: في بلبل اليوم، يعني يمكن أنا متواصلة مع ذاتي بس بقول أني مش متواصلة مع ذاتي، يمكن بقول أني متواصلة مع ذاتي بس أنا بالحقيقة مش متواصلة مع ذاتي. مصطلح اللي عم نسمعه كتير بالفترة الأخيرة موجود على الطاولة، مش إشي جديد، دايما من أول ما خلقنا مفروض نتواصل مع ذاتنا، بس وكأنه صار هيك نعطيه لقب نعطيه اسم، صار في أكتر مسؤولية. أنت متواصلة مع ذاتك ولا لا؟ في إشي وكأنه هيك جاي يحكمك حتى بالمحال اللي فيه بدك تتصالحي مع حالك، بتحسي فيه مسؤولية كتير كبيرة. طب أنت بتقولي لي يمكن أنت متواصلة مع ذاتك بس مش عارفة كيف وين أو بشو، فشو يعني هذا المصطلح؟ ومين أو متواصل ومين لا؟ وهل في حدا مش وحدا
1: المصطلح تواصل مع الذات عن جد مصطلح كبير، وصار اليوم زي هيك ترند، يعني صرنا نفكر تواصل مع الذات يعني أروح ريتريت، يعني أروح هيك إشي مغامرة، يعني أعمل إشي خاص. تواصل مع الذات هو إشي أساسي فينا كلياتنا، متواصلات مع حالنا. الفرق مع أي جزء أنا متواصلة وقديش أنا واعية لشو الإشي اللي بحركني. يعني لما أنا مثلا رايحة على الشغل وبفوت بجلسة وأنا عم بحكي أوكي عم بعرض فكرة. وأنا عم بعرض الفكرة بيكون براسي في أفكار كيف المدير شايفني، كيف أنا مبينة، بكون حاسة أحاسيس بجسمي، بكون حاسة مشاعر معينة، توتر، خوف، كلنا عنا هذا التواصل مع الذات. الفرق لما أنا أخذ لحظة النفس، المساحة، لأقول أوكي أنا حاسة هيك، أنا عم بفكر هيك، عم بحكي مع حالي بهاي الطريقة، في صوت جويتي عم بصرخ على حالي، عم بأنب بحالي.
0: توقفي للحظة وتستمعي للأصوات بالزبط اللي عم تكون بداخلك، تعطيها الحيز تبعها، ترتاحي معها.
1: بالضبط، هو ببلش بالوعي لأول إشي، للحديث الداخلي، لكيف إحنا بنحكي مع حالنا والأفكار اللي بتدور براسنا، الوعي للأحاسيس بالجسم. يعني كتير مرات بالورشات كنت أبلش هيك بلفة، كل واحدة كيف كيف كيف أنت حاسة، شو حاسة، فتيجي واحدة تقول لي أنه أنا كتير مبسوطة، بس هيك قاعدة هيك مكبشة حالها،
0: هذا اللي بدها تقوله بس مش هذا اللي حسيته.
1: بالضبط، فأنا بس بقولها كيف جسمك حاسس، تبهتي على حركة الإيد. فإحنا بس الوعي لشو كمان، للأحاسيس بجسمنا كمان، للأفكار، للمعتقدات اللي بتحركنا، فهذا هو التواصل مع الذات.
0: في إشي بيشوشنا بأنه نتواصل مع ذاتنا، هو كيف الغير بتطلع علينا، وكأنه بدنا نفرج الصورة الكاملة، الصورة الأفضل، ومرات بيخلينا نكذب على حالنا. فتواصل مع الذات بدون ما نتأثر من اللي حوالينا، قديش في هون شغل مش بسيط.
1: أنا بفكر الصراحة إنه الإشي مستحيل، أو حتى شبه مستحيل، أو حتى مستحيل
0: ما تتأثريش.
1: لا، إحنا كائن اجتماعي، وجزء من التواصل مع حالنا هو كمان كيف أنا بقابل العالم، كيف أنا بقابل هلأ توقعات تبعت أهلي، كيف أنا بقابل هلأ دوري كأم، كيف بقابل النظرات من الناس اللي حوالي. يعني حتى لما أجي أنا أطلع على برنامج تلفزيون، أكيد في براسي فكرة إنه كيف رح يشوفوني، كيف رح يسمعوني. السؤال قديش أنا بخلي هاي التوقعات هي اللي أيوة هي اللي تسيطر على صوتي، وقديش أنا بعرف لحظة أسمعها وأختار أقول أوكي، مع أني خايفة من هاي النظرات، بس أنا بدي أحكي، بدي أجيب حقيقتي، مع أني بعرف أنه رح يحكموني هون كأم، بس أنا بدي أمشي مع شو أنا حاسة، مع طريقي أنا. الفرق مش أنه كتير ناس بتستنوا أنه ما يتأثروا، فيش هيك إشي. أنا بمشي هاي الطريق إلي تقريبا 10 سنين، ولليوم بتأثر من نظرة، لليوم بتأثر من كلمة، من ملاحظة. فإذا بتأثرش يعني زي بصرت روبوت.
0: لا، ويمكن نسبة تأثيرك مختلفة. يعني في إشي اللي عم بصير مثلا عند الشخص الحساس، اللي مثلا كل شيء بيدخل، كل شيء بيخترق، كل شيء بيتأثر منه، والحساسية يعني لو ظروفه لأموره لكلام بيصير حوالينا مختلفة من شخص لآخر. السهونة أنت بدك تتفهميني، أنا شفت الإشي بشكل أكتر حساس، شغل عندي مشاعر أقوى بكتير منك، إحنا بنفس الموقف بنفس المحل، من ناحيه يعني الموقف نفسه، بس انت تلقيتي شكل وانا تلقيته شكل.
1: بالضبط.
0: فكيف ممكن انا اعمل هاي الغربل، مش اي شيء يدخل جوا، او اذا دخل كيف ما اخليهوش ياثر علي.
1: اول إشي هدنا بتقول انه في اختلاف بكيف الانسان الحساس يحس الإشي، هذا هو بالضبط التواصل مع الذات، لانه على الاغلب مرات بنصير نقارن، بنصير نقول، بنسمع حوالينا ايه ليش هالقد ماخذ الإشي دراما، ليش هالقد تاثرتي، فاحنا بنصير نقول في مشكله باحاسيسي، في
0: مشكله، بصير يشككك بحالك.
1: بالضبط. بس لما انا باجي بقول اوكي هذا الإشي اثر فيي، بدل ما دغري اجي اسال كيف ما ياثرش فيي، بقول تعال نشوف شو اثر فيي، مالي، شو أنا حسيت، شو وجعني. فأنا ما بسأل حتى السؤال كيف ما يأثرش فيي، بسأل أول إشي إنه أفهم حالي شو صار هناك. لما أنا بفهم حالي شو صار هناك، وبفهم إنه هذا الموقف كبس عندي على زر قديم، وقتها المرة الجاي لما بقابل هيك موقف بصير أقول هذا الزر اللي انكبس بعرفه، بعدها بصير أقول أوكي كيف بدي أشفي هذا المحل، كيف بدي أفصل بين هذا الشخص اللي أعطاني هاي الملاحظة لبين شو أنا. بس ببلش من محل إنه أنا أفهم حالي، ومش دغري أقول كيف، لا كيف ما تأثرش، كيف الإشي ما يلمسنيش،
0: أصد
1: بس ما هو لمسني، بس ما هو أثر، شو أساوي، بدي أقاتل حالي. فأنا ببلش من محل إنه أول شيء أتقبل It's okay، كل واحد في عنده الإشي اللي بأثر فيه، وأنا حتى بآمن إنه هاي الأشياء في إلها رسالة إلنا. أنا بآمن لما نعرف نتواصل مع هاي المحلات الحساسة هي اللي بتقوينا، لأنه هي اللي بتكشف لإلنا عن نقاط إحنا مش شايفينها.
0: طيب ليش لازم نشتغل على حالنا وتواصل مع ذاتنا بجيل كبير؟ ليش منعلمش أولادنا من جيل كتير صغير يتواصلوا مع ذاتهم؟ ليش لازم أقول هذا إشي كبس على إشي قديم صار بطفولتي؟ طب من إسا كبست على هذا الكباس وهذا الإحساس اللي عندك، واجه هذا إحساسك. اليوم عم بشوف أطفال كتير صغار، كتير يعني صغار بالعمر 3 و4 سنين، اللي عن جد هون في براءة معينة. كيف ممكن أخليهم بهذا الجيل يتواصلوا مع ذاتهم، ومش لما تصير أنوار الشيخة بعرفش بأي جيل تصير تقول أوكي أنا لازم أتواصل مع ذاتي. وين كنت كل هاي سنين؟
1: عم تلمس هيك نقطة كتير موجعة وحساسة، لأنه عن جد بشوف الإشي حتى لليوم كيف نتعامل مع أولاد صغار، قديش هيك حتى بيكون أهل واعيين وحتى ناس واعية. ليش بتبكي؟ ليش هيك حكيت؟ لا ما تتعصبنش. يعني في كتير حتى رسائل طول الوقت انه في اشي غلط بكيف الولاد بحسوا، وكتير مرات من جيل صغير بتعلموا هذا الكبت تبع المشاعر، فبنكبر ساعتها بدنا نشفي كل الاشياء اللي احنا كبتناها.
0: طب تعال نبلش معاهن هاي السيرورة، ليش تا يكبروا تا يتواصلوا تا يتعالجوا تا؟
1: ما هو في مقولة حلوة بتقول أنت يعني بحاجة إحنا نتعلم الإشي على حالنا عشان نقدر نمرقه للأولاد. عشان هيك أنا مع أنه إحنا نتواصل مع حالنا ومع مشاعرنا، فساعتها الأولاد الصغار بيشوفونا إحنا كموديل كمثال. أما لما إحنا منكبت وبدنا نعلم الأولاد يعبروا مش عن جد الإشي بمرق، يعني فببلش بحالنا. وبفكر لما الأولاد يشوفوا أمهن أبوهن المعلمة بالمدرسة بيعبروا عن مشاعرهن، أو حتى بوقفوا يقولوا أوكي أنا زعلان اليوم أو أنا كان لي صعب، فهذا الإشي بعكس. إما برضه إحنا بنتوقع من حالنا قدام الأولاد يكون بصورة اللي أنا لا بلمسنيش إشي وأنا بس بدي أوجهك، فهذا الإشي برضه بمرق هاي الرسالة للأولاد إنه لا بنفعش في محلات، بنفعش نكون مع مشاعرنا، بنفعش نكون بطبيعتنا لما كل اللي حواليهم عن جد كمان هم مش مع مشاعرهم.
0: وهذا الإشي يمكن كمان كتير لمسنا ولمس كتير أهل مبارح، إنه في واقع مجنون وكأنه بدنا نخفي الصورة وإحنا نبين بانضباط ونبين بأحسن ما يكون، والحالي مش سهلة علينا إحنا بالأول، فكيف بدها تكون سهلة عليهن هني؟ فبدنا نتصور لهم وكأنه الحياة وردية والسماء زهرية، بس مش عن جد هيك الحقيقة.
1: صحيح. وبفكر الحوار مع حالنا عن المشاعر هو كمان رح يبني حوار مع الأولاد، إنه ممكن حتى تكون مشاركة، أم تشارك أولادها كان لي اليوم إيش اللي زعلني أو أنا عصبني هذا الإشي، فبصير الولاد يتعودوا إنه والله هاي اللغة اللي هي مش تابو، اللي هي عن جد إشي اللي هو طبيعي،
0: مسموح نعبر،
1: مسموح إنه نحس ونعبر. وإنه برأيي كمان رأيي الشخصي، طبعا في ناس اللي ما بفكروا هيك، برأيي هاد ما بنقص من دور الأم أو الأب أو الأهل كمرشدين أو كموجهين، بالعكس برأيي هاد بس بقوي. وبحاجة هناك نعرف كيف الحد وكيف نميز بين نكون للولد وللبنت لبين إنه لحظة إحنا نشارك نكون معهن بمستوى العينين مستوى القلب.
0: بسمع من كلامك وصلحيني إذا عم بغلط، إنه التواصل مع الذات فيه تحرر من كتير شغلات إحنا ربينا عليها، معتقدات أقنعونا فيها، وكبت معين بإنه هون بدك تمشي زي ما الحياة بدها تمشي، وفش محل لك، فش احتواء لمشاعرك. وبيوم وليلة الشخص بنتفض وبقول هوب ستوب، بطل ملائم إلي إلي، أنا بدي أسمع لنفسي.
1: مزبوط. ومرات هاي المرحلة الأولى دي أسمع لنفسي بتيجي هيك بشوي تطرف معين،
0: وكأنك وقحة.
1: وأنا بصير قد ما أتعودت ما أسمعش لنفسي وأمشي بس حسب قالب معين، فبصير إنه
0: متمردة
1: بس بدي أسمع لنفسي ما بهمني ولا حدا. أنا مرقت بهاي المرحلة
0: إنه مش سامعة ولا حدا،
1: بس أنا شو بحس، أنا شو مهم. وهاد كمان مرة
0: بس أنت مش لحالك أنوار، فكيف بتوعزني؟
1: بس ما هذا المحل، انه لما انت توعي انه هاي مرحله انت بتشوفيها انه هاي مرحله، انه انت عم تتصرفي هلا من نوع كبت من إشي اللي هالقد تعودتي عن جد ما تعبري وتسكري انه الإشي عم بيطلع بتطرف، بس هي مرحله وهي بتمرق، لانه التواصل مع الذات دائما رح يرجعنا للتوازن. ولما احنا متعودين عن جد نكون بقالب معين، نحاول نمسك لازم امشي حسب هاي التوقعات، والناس اللي بتزبط معهم
0: اوكي
1: عايشين وكمان فيش فيها ولا أي إشي غلط.
0: طيب شخصيات مختلفة.
1: بالضبط. المشكلة بتيجي لما أنا مش قادرة أمشي حسب التوقعات، لما أنا حاسة هالقد فجوة، لما أنا تعبت مش قادرة أمسك هذا الإشي. ومرات إذا إحنا منعملش هذا التغيير، الحياة رح توصلنا لهذا المحل، رح تفكك عنا أشياء، أشياء تنهار حوالينا، لتقولي أوكي خلاص بطلت قادرة أمسك هذا القرار.
0: انهارتي؟ يعني كان في لحظة مفصلية اللي قالت أوكي خلص لهون وبس.
1: أنا دا أقول لك فنانة بإني أنا أمسك القالب وأورجي صورة معينة وأزيف شو أنا بحس، فنانة مبدعة عن جد. بس كان في لحظة اللي كانت معينة اللي قلت أوكي يا أنا بسمع لحقيقتي يا بكمل بمعاناة. وهي كانت لحظة اللي فيها أنا قررت أنفصل من علاقة زواج اللي كنت فيها لمدة 5 سنين، اللي كل طاقتي كانت محطوطة أنه أنا أورجي أنه إيه منوار مشيت حسب المسار اللازمة اللي لازم تمشي، أنا ناجحة، علاقتي ناجحة، كل شيء تمام،
0: بديش أخيب حالي، بديش أخيب غيري، عائلتي،
1: لأنه الإشي كان نابع من ضغط اللي بلش من جيل كتير صغير أنه لازم تتزوجي، مع أني أنا من جوا كنت حاسة أنه مش هذا الوقت تبعي. بحكي لك أنا عجيل 22 23 23 اللي أنا
0: ضغط
1: بالبيئة اللي أنا فيها كنت أنا محسوبة حتى معنسة. فعشان هيك
0: أي بيئة أنوار؟
1: طلعي ببيئة اللي تتوقع وين؟ من واحدة. أنا ربيت باللد، واللد هي بلد رائعة وناسها بتجنن، مش إنه يبين إنه أنا بحكي إشي غلط عن بيئتي، كتير بحبها. بس التوقعات المعينة اللي كانت حوالي، مثلا كل بنات العيلة،
0: صحبات،
1: إنه صحبات، إنه بجيل 19 20 بلشوا يحكوا عن خطبة وعن زواج، وبجيل 23 24 كان الإشي على الطرف، يعني إنه أنت بتنحسي معنسة
0: قبل ما يفوتك القطار.
1: هلا اليوم لما بفكر فيها بقول يعني
0: ولا
1: شو جيل 23 بيبي يعني اليوم بشوفه. بس هذا المحل، وأنا كنت دائما صبية قوية عندها آرائها وبتعرف شو هي بتحس، وعي لحالها،
0: بس كمان بدك ترضي حواليك.
1: بس الضغط هذا كان هيك من ورا الكواليس هيك يفوت جوا هيك على الشرايين وأنا مش حاسة. ولما تزوجت يعني من محل انه انا اللي قررت وانا اللي اخترت من دي اتزوج وانا، بس من جوا كان من ضغط لدرجة انه حتى ما سمعتش للصوت اللي بيقول لي لا مش هذا القرار المناسب إليك، مش هذا الشخص الصح إليك، او مش إسا. فلا سكتته وبشي مرحلة حسيت انه كل اشي نهار، مش قادرة بعد امسك هاي الصورة. مشاعري صارت لدرجة انه صرت احس انه هالقد انا مش مرتاحة، هالقد مش مبسوطة، انجبرت ابدا اسمح حالي. وأخذ وقت لحد ما وصلت للقرار وسمعت حالي، وما كانش سهل لما أنت تكبتي صوت صوت صوت وفجأة كله هيك بطلع وبتبلش عن جد تسمع شو أنت حاسة.
0: بس بيقولوا لك ما حدا جبرك أنوار، أنت قررتي وأنت اخترتي وأنت تجوزتي، مين جبرك؟ شو هذا الكبت اللي عم تحكي عنه؟ أي صوت داخلي مش صوت داخلي؟ أنا ما كنتش أعرف كله هذا عم تمر فيه.
1: مزبوط. وهذا على فكرة ردة الفعل اللي أخذتها. كمان مرة الأشياء هي لما بتعلق بقديش كمان الإنسان حساس وقديش لا، لما تكوني حساسة لكل كلمة لكل نظرة، لما أنت بدك تكوني مقبولة ومحبوبة من الناس اللي حواليك، بدك تحس أنك زي الكل، بدك تحس أنك منتمية. أنا يعني طول الوقت وأنا ما بتذكر حالي وأنا صغيرة عندي مشكلة انتماء، دائما كنت أحس حالي غير منتمية للبيئة اللي أنا فيها، دائما كنت أحس حالي مختلفة. فحاولت أنه قلت إذا بمشي حسب التوقعات، إذا بمشي حسب المسار اللي حطوا لي، فممكن وقتها أحس عن جد انتماء. أو اكتشفت أنه بالعكس بهاي المرحلة اللي أنا تزوجت ومشيت حسب التوقعات، حسيت أبعد ما يمكن من بيئتي، أبعد ما يمكن من أهلي، أبعد ما يمكن من كل الناس القريبة علي، وتقوقعت أكتر جوات حالي. ولما أخذت الخطوة وانفصلت وقررت أنه أسكن لحالي، وهذا إشي مش مقبول على بيئتي وعلى عائلتي، صار العكس. صار أنه لما صار الأشياء أنه لما أنا مشيت حسب شو أنا حقيقتي وصار أكتر نقاشات قدام أهلي، حسيت أنه أنا أقرب لإلهم. ليه؟ لأني أنا ورجيتهم صورتي، أنا ورجيتهم من أنا، ورجيتهم شو أنا بحاجة.
0: بس لازم يصير في دراما ولازم يكون في هزات أرضية عشان أتواصل مع ذاتي ومع اللي حولي ومع أهلي. لازم أزعزعهن وأزعزع الدنيا وأترك وأفرج شريك الحياة أنه هاي أكتر خطوة عم بعملها، وبالآخر يتفاجأ هاي سوري ما كنتش متواصلة مع ذاتي.
1: سؤال حلو. طبعا الجواب هو لا، طبعا طبعا لا، وعشان هيك انا بعلم هذا الموضوع انه هو التواصل مع ذاتنا مش لازم يوصل لمحل انه كبت كبت كبت وبعدها انفجار. وكمان التواصل مع الذات ممكن يؤدي مش انفصال، ممكن يؤدي لتصحيح العلاقه، ممكن يؤدي لقرب. هذا انه كانت قصتي بشكل خاص وهذا كان الاشي الصح لإلي،
0: مش شرط هي تكون النهايه تبعت كل شخص يتواصل مع ذاته.
1: بالعكس، التواصل ممكن يعكس يقرب. حتى على الطرف الثاني يقول واو انا كمان بدي اجيب حالي ويعمل قرب.
0: فانت جربتي تتواصلي مع ذاتك ولما شفتي انه اللي حواليك جزء ملائم جزء لا قررتي تاخدي القرارات؟
1: بالضبط. وكمان أوكي. مرة كان بعد ما عن جد كمان حاولت انه الاشي وانه احافظ على العلاقة. لا ما كانش اشي سهل انه وصلت محالي يلا انا هلا.
0: طيب. انوار وصلت للي وصلت وتحدت اللي تحدت وتواصلت مع ذاتها وفتحت صفحة واستشارة وماشي وخبرة وفجأة بحس كمان بوست منشور. ليش بتعملي هيك بعد كل اللي مرقتي واللي سويتي وبترافقي وخبرة وتعليم ومجال ومهنية؟ بعدك بتنكمشي من نظرة الغير عنك. أنوار كان في عندك فيديو اللي فيه رقصتي أو عملتي أو خطيتي خطوي، بعدين بسألوكي ليش بتعملي هيك، وهي الجملة بتخليكي تنكمشي. والصراحة لما قريت منشورك ليش بتعملي هيك من دون ما أعرف شو عملتي انكمشت معك
1: من مجرد السؤال
0: بس. ليش بتعملي هيك؟ مش عن جد بدهم يعرفوا ليش ايش انا عم بعمل، لانه في هون اشي اللي عم يحكمني وبصلبني وبجلدني. ليش عملتي هيك؟ لانه انا مش موافقه على اللي عملتيه.
1: مزبوط. بنرجع لموضوع التوقعات. اذا انا جاي من محل التوقعات لازم اكون بنت امراه راكزه مخبية حالها، بترقصش، بترجيش جسمها،
0: مش متحررة،
1: مربوطة، إشي كابتها، إشي مسكر عليها، هيك توقع، إشي مسكر عليها، مش مهم شو، رجل بحياتها، توقعات، شغل، مجتمع، إشي اللي
0: عيون،
1: بالضبط،
0: أي نظرة،
1: إشي اللي مسكر عليها، فجأة تيجي هاي الصبية أو هاي المرأة تعمل إشي مختلف من محل إنه هي متحررة، من محل إنه هي جاي عبالها،
0: شو عملتي؟
1: من محل إنه هاي شغفها،
0: شو سويتي؟
1: صبر،
0: شو عملتي؟
1: وقتها إنه أنت مش حسب التوقعات، فشو ليش بتعملي هيك؟
0: أو قرصي ليش تنشري؟
1: ما حالك. بتذكر كتير الناس اللي حوالي القريبة علي أول ما بديت أنشر وأكتب عن مشاعري كانوا يسألوني ليه بتشاركي؟ ليه بتحكي المشاعر هاي؟ إحنا مش لمجتمعنا، الناس رح تبعد عنك، الناس رح تخاف منك.
0: تمام، حالك بس إيش حاجة تنشريها؟
1: وإنه زي لكنه المشاعر أو أحكي عن حالي وتواصل مع ذات هو بس عند الأخصائي النفسي، هو بس بعلاج، مش بالعلاقات، مش بالحياة.

0: بيعالجوا مستشارين. بعدني أنا أنوار عم بمرق زي زيكو صحيح. ولا مرة رح أتوقف من إني أمرق، ولا مرة هاي الكبسات مش رح ولا أي حد يكبس عليها، دايما رح تنكبس ودايما رح أجي وأشارككو إنه أنا بعدني عم بشتغل على حالي. أنا برافقكو بس أنا بفهمش بكل شيء.
1: صحيح. وإذا كان في مرحلة إنه هاي بطلت تنكبس هاي الكبسات، رح أطلع وأحكي على الموضوع أقول واو لقيت الطريقة اللي تبطل هاي الكبسات وتعالوا خذوها وأعلمها يعني ممكن. بس بدي أقول لك إنه عن جد على هدول هدول المنشورات وصلني تعليق هيك من وحدة بتتابعني اللي بتقول لي أنا سنين بتابعك، كيف أنت بتعلمي تحرر تشافي تعبير للنساء وأنت بنفسك لسه مش متحررة من الصدمات تبعتك، وأنت بنفسك لسه عم تنكمشي من كلمة عن ترقصي ونظرة ممكن توقفك.
0: طب هي سيرورة لا؟
1: فأنا أخذت هذا السؤال وعن جد هيك مع حالي سألته. بالنسبة لإلي التحرر هي مش ما يكون لي صدمات أو ما أتأثر، هي إيش أنا بعمل أخذ هذا الإشي وأعبر عنه بالآخر، أقول أوكي انكمشت هون أو أثرت هون بس
0: شو عملت مع هذا الانكمش،
1: بس هل هذا الإشي بالضبط هلأ شو رح يوقفني أعبر عن حالي، رح يوقفني أكون مين أنا، أو حتى أخذه ويكون لإلي قفزة إنه أكتر أتواصل مع حالي أكتر أتحرر أكتر يكون جويتي مساحة إنه أكون مين أنا اليوم.
0: ضل معنا دقيقة لحديثنا، مرق الحديث كتير بسرعة والوقت. جملة بتقدميها لكل صبية عم تسمعك اليوم، لكل رجل بيحكم، لكل رجل بتطلع كمان، لرفيق الدرب ولأمه أخته أي صبية حوله، إن كان للإمرأة أو إن كان للرجل، كيف منتصالح مع ذاتنا مع كل الأمور اللي عم بتصير حولينا نظرة المجتمع علينا، وإيش أكتر الشغلات هيك اللي بتوجع اللي وصلتك اللي لازم نتحرر منها؟
1: كنت بمرق رسالة لكل واحدة إنه تنتبه عن جد من أي محل هي عم تتصرف وأي توقعات في منها وشو الضغط اللي هي حساه، وتنتبه على الفجوة بين هذا الضغط اللي هي توقعات اللي لازم تمسكها لبين عن جد شو حقيقتها، وتعطي لحالها هاي المساحة تسمح لحالها تعبر تسمح لحالها تحرر، حتى لو مش قادرة لسه تغير من شكل العلاقة أو الإطار اللي هي فيه أو كيف تتصرف برا قبال العالم، وهاد بياخد وقت وتمام، بس على القليلة بينها وبين حالها تعطي لحالها هذا النفس تقول أنا بحس هيك أنا بوجعني هيك أنا بحاجة لهيك، إن كان مع صديقة بينها وبين حالها وحتى بورشات أو بجلسات تعطي لنفسها هاي المساحة، لأنه تسأل حالها عن جد هذا السؤال قديش بسوى بالآخر عن جد نتمسك بهاي التوقعات بهاي القوالب لما إحنا من جوا هيك هيك حسات إنه في إشي مش عم بزبط.
0: طب كمان جملة بعد ما سمعنا لهذا الصوت لهذا الشعور شو لازم نعمل معه؟
1: فيش لازم واحد أول إشي تكوني معه تسمعي له وتشوفي إنه شو التغيير اللي أنت حباه، شو حابة خطوتك الجاي تكون، شو الإشي اللي بده ينبع من منك مش بس من توقع تبع شو لازم تكوني، شو جاي عبالك جعبالك تعبر عن إشي جعبالك تبدي مشروع معين جعبالك تروح لتجربة معينة، تبدي تاخدي هذا المحل إنك تكتشفي حالك أكتر وتمشي معها خطوة خطوة،
0: لأنه هذا الشعور ما إجاش بالصدفة، هذا جاي يقول لك إشي
1: بالضبط
0: هو بكتير من إيش هو يحس بهاي اللحظة. بس
1: مرات بمر رسالة
0: واو. أنوار الشيخة مرافقة للنساء في التواصل والتعبير عن الذات، شكرا أنك جيت اليوم نورت الاستوديو أعطيتينا مادة جدا كبيرة للتفكير، لأنه نصغي لنفسنا نتواصل مع ذاتنا ونتقدم لقدام وما نخفش من شو منشعر وأكيد أكيد ما نكبتش هذا الشعور. يعطيك ألف عافية.
1: زيدك عافية. شكرا للاستضافة.
0: مستمعين ومشاهدين مكان وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، أحلى تحية لماريا اليوم ما كانتش معي، لرانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، لروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية، ناصر سعيد من الراديو المتلفز، شكرا كتير رفقتوني بهاي الساعتين، يعطيكم ألف عافية. مستمعين ومشاهدين مكان، أنا عارين بصول، بكرة بنفس الموعد لقائنا، باي باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلين.

0: حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله يا ابو الورد.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم ورحمة الله. استمرار الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني. نبأ يفيد بأن حزب الله يعتمد على العناصر القصر لخسارته آلاف المقاتلين في المعارك. تقدم في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن حصر السلاح. مساع لإعادة إحياء القائمة المشتركة، والحرارة ترتفع قليلاً.
0: راديو مكان الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس، السلام عليكم. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بدخول الطيران الإسرائيلي المسير أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو متوسط، كما تتحدث الأنباء عن غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة مصيلح، وأخرى على بلدة الشرقية، وثالثة على دراجة نارية بالقرب من بلدة المروانية في الجنوب. وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 8 أشخاص في الغارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، وقد يفيد بتسجيل حركة نزوح كثيفة من منطقة صور بعد إصدار إنذار عاجل بإخلائها. وتعمل فرق من الدفاع المدني اللبناني على إجلاء عدد من المسنين والأهالي إلى أماكن آمنة مؤقتا. قالت مصادر أمنية لقناة الحدث السعودية إن حزب الله يستخدم مقاتلين دون سن 18 ويرسلهم للقتال في الجنوب بعد أن خسر آلاف المقاتلين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن المنظمة تعتمد في هذه الحرب على العناصر القصر لخسارتها الكثير من المقاتلين في المعارك. كشفت مصادر فلسطينية عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بعد إبلاغ حركة حماس الوسطاء بوجود توافق فصائلي على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، مع رفض مطلب نزع السلاح وفق الرؤية الإسرائيلية. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد أن هذا التطور يأتي في ظل جهود مصرية قطرية تركية مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لصياغة اتفاق شامل يتضمن وقفا لإطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء ترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار. في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يلتقي في سخنين اليوم الساعة 7:00 مساء ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل في المفاوضات الجارية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
6: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
6: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
5: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع التاسع من يونيو حزيران من العام 2026. بعد أقل من يوم واحد على الحرب مع إيران، اليوم عمليا الحياة تعود إلى طبيعتها في كل المرافق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد مجددا أن إسرائيل ترفض محاولة إيران بفرض معادلة جديدة على المنطقة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل في المرحلة الحالية من الخيار العسكري. المحادثات بشأن القائمة المشتركة تواجه صعوبات جمة وسط توقعات بأن نجاح الجهود التي تبذل من قبل لجنة الوفاق تبدو حاليا محدودة. مراسم الاحتفالات بإنهاء السنة الدراسية في المرحلة الثانوية لجان الأهالي، لجان الأباء في المدارس الثانوية تطالب بجعل الاحتفالات في إطار المعقول. في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. حديث الظهيرة بعد يوم واحد فقط من تبادل الضربات وفي ظل الجهود الدولية لمنع تجدد المواجهة مع إيران، تؤكد إسرائيل تمسكها بحقها في الدفاع عن نفسها والتصدي لأي تهديد يستهدف أمنها. وبينما تتواصل الاتصالات السياسية بين واشنطن وطهران، تشدد القيادة الإسرائيلية على أن الحفاظ على قوة الردع سيبقى أولوية قصوى. للمزيد من تداعيات الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ينضم إلينا الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك يا نواف.
8: تحياتي لك رائد. نعم، كما تفضلت، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة على المستويين الأمني والسياسي، تتجه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة والرامية إلى منع تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب الأطراف ربما من تفاهمات قد تعيد رسم معادلات الاستقرار في الشرق الأوسط. كل هذا كلمات كبيرة، لنرى ماذا سيقول الواقع. على كل حال، في هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرص عودة القتال بين إسرائيل وإيران تبدو ضئيلة في المرحلة الحالية، مؤكدا أن التطورات الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح وأن المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني تحقق تقدما ملموسا. ترامب قال إن إدارته تتوقع خلال الأسبوعين المقبلين تحقيق ما وصفه بالنصر الكامل في مواجهة التحدي النووي الإيراني، مشيرة إلى أن طهران تبدي استعدادا لتقديم تنازلات واسعة والتوصل لاتفاق شامل يضمن منع امتلاكها للسلاح النووي. هذا وتكتسب التصريحات أهمية خاصة كما تعلم في ظل ما كشفته مصادر مطلعة عن تدخل أمريكي مباشر حال بالأمس دون تنفيذ هجوم إسرائيلي واسع النطاق ضد أهداف داخل إيران، وذلك في عقب جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين. وفقا لتلك المصادر أجرى الرئيس ترامب محادثة حاسمة وحازمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد خلالها على ضرورة تجنب خطوات قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة إقليمية جديدة، مؤكدا أن الظروف الراهنة تهيئ فرصة حقيقية لإنجاز اتفاق كما وصفه بسياسي وأمني طويل الأمد. في المقابل ونتحدث الآن عن الموقف الإسرائيلي، أوضحت إسرائيل أن أي ردود عسكرية نفذت مؤخرا جاءت في إطار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها. ووفق الموقف الإسرائيلي فإن الحفاظ على قوة الردع يمثل عنصرا أساسيا في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار الاعتداءات مستقبلا. في تصريحات لاحقة كما استمعنا، أكد نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربات إلى أهداف داخل إيران عقب الهجمات التي تعرضت لها، مشددا أن إسرائيل سوف تواصل التحرك بحزم ضد أي تهديد يمس أمنها القومي، مضيفا أن الجبهة الحالية باتت تحت السيطرة لكنه حذر من أي اعتداء إيراني جديد سوف يقابل برد قوي وبلا هوادة. بالتوازي مع كل ذلك تتواصل الاتصالات السياسية بين واشنطن وطهران عبر قنوات دبلوماسية متعددة، حيث أفادت مصادر إيرانية بأن الجانبين تبادلان المقترحات والمواقف سعيا للوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد. ومن واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الاتفاق النووي المحتمل باعتباره مصلحة استراتيجية أمريكية بالدرجة الأولى. هكذا رائد يمكن الإجمال بالقول أنه بينما تتقدم الجهود الدبلوماسية بحذر تواصل إسرائيل متابعة التطورات عن كثب، مع التأكيد على جاهزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية بالكامل للتعامل مع أي سيناريو محتمل. وفي ظل الدعم الأمريكي المستمر والتقدم المسجل على مصالح المفاوضات، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المنطقة مقبلة على تسوية سياسية واسعة أم لا سمح الله على جولة جديدة من التوتر.
7: إليك. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل نواف الدباري. الآن ينضم إلينا مدير المنتدى الاقتصادي للمجتمع العربي سيد عمر فندي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
9: سعيد بك وجميع المستمعين.
7: بينما يعني تبدو المنطقة على صفيح ساخن والأجواء الأمنية متوترة جدا، ذهب بعيدا في تفكيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول حاليا أفضل البقاء على الحصار الاقتصادي على إيران وهو خيار في المرحلة الحالية أفضل من الخيار العسكري. لماذا أو ما أهمية ذلك في المرحلة الحالية؟
9: طبعا دائما كان الخيار الاقتصادي هو الأول، وإحنا شفنا أنه كان في حصار اقتصادي على إيران منذ عشرات السنين بكل الحكومات بالولايات المتحدة المتعاقبة،
7: موجع أكثر عمليا يعني يسبب ألما على المدى البعيد أكثر للقيادة الإيرانية.
9: اللي أثمرت الحرب هذا بشكل واضح بشكل واضح وحد وقبل حرب أوكرانيا، أنه أي دولتين بعملوا حرب بأثر على كل اقتصاد العالم، وإحنا شفنا إنه اقتصاد حرب أوكرانيا روسيا أثرت على كل أسعار الحبوب وأسعار المنتجات الحليب وأسعار الشيبين، وإحنا شفنا الحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية أثرت على أسعار البترول بشكل كبير جدا وأثرت على كل الاقتصاد العالمي، واللي اكتشفوا إنه مضيف هرمز هو مضيف جدا مهم اللي ما اتخذ بالحسبان قبل دخول الحرب. واليوم ترامب صحي انه عم بيخسر هو اقتصاديا بالحرب هاي، والاضرار واضحة لاقتصاد العالم والاقتصاد الامريكي بشكل خاص، انه المواطن الامريكي عم بيدفع على ثمن الطاقة اسعار باهظة جدا بسبب الحرب هاي. واحنا يعني منشوف انه كان في امكانية يكون في تحسن في الاقتصاد الامريكي، ولكن الحرب هاي عم تأخذ من ثمار الحرب بشكل سيء.
7: هل باعتقاد يعني المسؤولين المستشارين الذين يعملون إلى جانب الرئيس الأمريكي بأن الحصار الاقتصادي هو موجع أكثر ويسبب ألما عميقا لجيوب المجتمع الإيراني، وهذا من الممكن أن يثير الشعب الإيراني على القيادة الحالية؟
9: أنا ما بفتكر أنه في حصار أكثر من الحصار اللي كان. يعني ايش راح تساوي؟ احنا عمليا هن بنوا بالحصار الموجود من عشرات السنين اقتصاد ايراني اللي هو عنده اكتفاء ذاتي تقريبا، واعتماده على الصين وروسيا بشكل مكمل لاحتياجاته من باقي العالم منذ عشرات السنين. يعني المتضرر الأكبر من الحرب هاي هن الدول اللي هي غير الاتجاه الإيراني الناحية الثانية. يعني شفنا كمان كل الخليج العربي تضرر بشكل كبير، كل أوروبا تضررت بشكل كبير، والولايات المتحدة. يعني الحصار الاقتصادي مزبوط هو له نتيجة كبيرة، ولكن النتيجة الأكبر هي على الدول الولايات المتحدة ودول أوروبا بشكل خاص.
7: أستاذ عمر، أيضا لاحظ بأن دونالد ترامب يعني حاول أن يخاطب المجتمع الأمريكي ويقول لهم، محاولا إقناعهم بأنه لولا السياسة التي ينتهجها لوصل السعر يعني برميل النفط إلى مستوى $300 بفضل يعني سياسته الحكيمة. السعر موجود عند سقف يعني معقول ومعتدل، فقط $100.
9: لا، التصريحات دونالد ترامب اعتدنا عليها انه هي لا تمس الى الواقع باي صلة. يعني ممكن حتى بعد بيوم يطلع تصريح اخر اللي بلغي كل تصريحاته السابقة. المعطيات اللي عنده بجيبها من عالم اخر، وهذا الاشي اللي العالم تعود عليه، مع انه كلماته لها تأثير كبير على البورصة وعلى اسواق المال بشكل كبير، ولكن كل الناس بتعرف انه لازم يخدوها بين سخرية بين قوسين، يعني بشكل كبير جدا. انه سعر البترول يكون بهذا الاسعار، انا ما بفتكر انه يعني كل مضيق هرمز بيأثر 20% على اجمال البترول العالمي، ولكن واضح من كل القرارات اللي كان
7: بس
9: في
7: ماذا يمكن أن نفهم من كل هذه التطورات ومن كل هذه التصريحات، إنه الملف النووي ليس هو يعني القضية الوحيدة التي تشغل بال الرأي العام الأمريكي وتشغل بال الرئيس الأمريكي، وإنه هناك جانب اقتصادي مهم يدخل على الخط ويدخل إلى قلب هذه الأزمة.
9: دائما وابدا القرارات الامريكيه هي قرارات اقتصاديه محضه. يعني نرجع على حرب العراق، الولايات المتحده العراق وباكستان، انه كانوا يبحثوا على السوق البترول اكثر من ما على الاسلحه الفتاكه. يعني بالعراق ما كان في اسلحه فتاكه، وكل اعترف انه ما كان في اسلحه فتاكه دمار شامل، وانما كان البترول. وباكستان نفس الشيء، افغانستان نفس الشيء، فنزويلا نفس الشيء، وايران نفس الشيء. عمليا اللي بهمن هو البترول والاقتصاد، وكل الحكومات الموجوده واللي كانت هي المحرك الاساسي تبعها هو المحرك الاقتصادي، مش محرك إنساني أو الحفاظ على البيئة ولا الحفاظ على البشرية ولا الحفاظ على أي شيء. المحرك محرك اقتصادي محض، وممكن يكون بس لشركات معينة وأشخاص معينة اللي هي معنية بسوق النفط وبسوق الأسلحة وما إلى ذلك.
7: نعم، أستاذ عمر فندي مدير المنتدى الاقتصادي للمجتمع العربي، شكرا جزيلا لك على المداخلة.
9: شكرا
7: جزيلا.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
7: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا قائد الاحتياط مودي سعد، أهلا وسهلا بك.
10: أهلين أخي رائد، أهلا بك.
7: بعد أقل من يوم واحد، تقريبا نص يوم أو 17 ساعة على المواجهات وعلى الضربات المتبادلة، ترامب أمر الطرفين الإسرائيلي والإيراني بوقف القتال، وإيران وافقت، قال نعلن عن وقف العمليات. ما بنعرف شو الرسائل التي وصلت إلى هناك، لوين المنطقة رايحة برأيك؟ هل نحن باتجاه تسوية سياسية أمنية، أم ربما يعني لا قدر الله مواجهة تتجدد بين حين وآخر؟
10: اللي شيء بيتعلق حسب رأيي في ردود الفعل أو التصرفات تبع إيران خاصة بالنسبة لإيران. إيران إذا هني قالوا إنه وقفوا يعني إطلاق النار ومش راحين يضربوا إسرائيل، إذا هني بوقفوا في هذا الإشي إسرائيل مش راح يعني تضربهم. هاي من ناحية إيران. من ناحية الوضع في لبنان كمان هو بيأثر تأثير يعني صريح لإيران. هوني زي ما قال اليوم وزير الأمن إنه إذا بيصير في مشاكل في الضاحية بده يصير في ضرب، وإيران عم بتهدد إذا بتضرب الضاحية بدنا نضرب. يعني إيش شوي شائك وليش صعب. أما بالنسبة لإيران واضح، يعني إذا هنا هني بوقف الضرب إسرائيل مش راح تضرب في إيران، يعني إسرائيل بده يكون بس رد فعل على تصرفات من ناحية إيران.
7: تعرف كمان رئيس الوزراء كان كثير يعني لا أقول بأنه مصاب بالإحباط، ولكن أيضا حازم في تصريحاته في البيان اللي ألقى يوم أمس، وقال بأنه إسرائيل ترفض فكرة فرض معادلة جديدة عليها، يعني أنه نضرب إحنا حزب الله وأنه إيران تضربنا، هذا غير معقول.
10: الرئيس أنا يعني ما بحسده لرئيس الحكومة. أول شيء لمن ضربت إيران سمعنا كلنا أنه رئيس الأمريكي ترامب أعطى أمر أنه ما تردش على الضرب الإيراني. يعني وقف وضع صعب جدا حتى في قلب إسرائيل.
7: كمان خذ بعين الاعتبار كمان نتنياهو غير معني في المرحلة الراهنة، هي مرحلة حساسة جدا في عنا انتخابات، غير معني أيضا أن يدخل في صدام مع الرئيس الأمريكي.
10: طبعا مش بس يعني هو وقفه في موقف حرج جدا، ويلو إذا بدي يضرب وبدي يرد على الضربات الإيرانية، ويلو إذا ما وإذا بدي يرد وبدي ينصال الأوامر تبع السيد ترامب. يعني الإشي مش هوين جدا، وضيف على كل هذا اللي حكيته حضرتك الفترة السياسية، احنا قادمين على برايمريز في الليكود وعندك في شهر 10 الانتخابات. يعني الإشي بالنسبة له صعب جدا، عشان هيك كان في تصريحاته لازم يكون
7: ترامب فاهم هاي النقطة، فاهم انه في هنا ظروف حساسة.
10: طبعا طبعا.
7: طب شو اللي ممكن يصير يعني. اوكي، شو اللي ممكن يصير في الفترة القريبة، في الفترة القادمة، في الشهور القادمة؟ تعرف المجتمع الإسرائيلي يعني بطل يشعر بانه الأوضاع مستقرة، صار يعني دائما يتابع الأخبار او ممكن ينام على خبر ويصحى على خبر آخر.
10: 100% الوضع اللي بدي يصير فيه كمان، يعني في ناس عم بتقول سمعتها انه بدي في يعني صلاحيات لرئيس الحكومة انه يأجل الانتخابات بسنة اذا في وضع، اذا هو في وضع حرب. في ناس عم بتقول انه هو بدي يفتح حرب عشان يأجل الانتخابات سنة، من بعد الاستطلاعات اللي شفناها انه هذه كنت عم بتقور ومشي. هاي الاشياء ما يعني مش واضحة، مش واضحة. حتى في داخل حزب الليكود يعني ما مش عارفين إذا بيكون في برايمرز 100%، لأنه يمكن في يعني في تصريح إن يمكن السيد نتنياهو يقول أنا ما بدي برايمرز، وإذا إذا كان هذا الإشي هيك معناته هذا بدي يجيبنا لوضع إنه بدي يخلق إشي جديد اللي يسبب إنه يأجل الانتخابات. الشيء مش واضح يا رائد، ما هو واضح أبدا. إن شاء الله نتمنى طبعا الوضع مع إيران يظل هيك، لأنه التهديد الإيراني هو تهديد صعب جدا، والتهديد اللبناني أهون شوي، ولكن هو برضو يعني كل الغضب الموجود في الشمال، في بلاد الشمال يعني
7: في غضب، في غضب كبير. أنا شفت أنه رؤساء التجمعات السكانية في الشمال يعني الوضع لا يطاق بالنسبة لهم
10: 100%. وكمان اليوم الصبح يعني أنا سمعت في الأخبار حكى سيد موشي دافيدوفيتش رئيس مجلس متي أشر، وقال يعني قال رئيس وزير الدفاع عم بعطينا المعطيات الصحيحة. سأله قال له عم بيكذب يعني عليك، وقال له مش عم بعطينا المعطيات الصحيحة يعني بمعنى عم ما
7: جواب دبلوماسي، بس هو يشعر بالاحتقان، يشعر بالإحباط.
10: معلوم هو يعني في زعل كبير على الحكومة وعلى وزير الدفاع على كل اللي عم بيعملوه. يعني شوف قالت يعني حكومة إسرائيل قالوا كل إسرائيل بترجع لمسارها الطبيعي في وزارة المعارف أو التربية والتعليم، ألا البلاد اللي موجودة في خط بينه وبين لبنان على الخط الشمالي. يعني برضو كمان في القرار هذا في إجحاف مع هذول ضد هذول الناس اللي موجودين هون.
7: طب مين اللي ممكن يأثر على حزب الله، مدام أنه يعني حزب الله هي عبارة عن جماعة تتلقى التعليمات والدعم المطلق من إيران؟ لماذا إيران يعني عندما توقف العمليات ضد إسرائيل لماذا لا تطلب من حزب الله أيضا يفعل نفس الأمر؟
10: هذا أنا بشوف فيه حلين. الحل الأول دبلوماسي، أمريكا إيران إسرائيل حزب الله. والحل الثاني احنا سمعنا رئيس حكومة لبنان اليوم امبارح شو صرح، ان حضرتك سمعته،
7: وكل يوم بيصرخ يعني وكل يوم عنده عنده عنده انتقاد شديد ايضا لحزب الله. كل يوم بيصرح تقريبا انه يعني توقفوا عن ضرب اسرائيل. وايضا
10: مش بس هيك يعني هو صار في توجه مباشر لحكومه اسرائيل تعالوا نقعد تعالوا نحكي يعني بدي يكون مجبور يكون في مفاوضات بيناتنا لانه الوضع بطل يطاق يعني مليون لبناني من جنوب لبنان نزحوا للشمال مشردين وفيش عندهم مش عندهم زي ما كان في اسرائيل يعني اهل الشمال راحوا على المسجد وعلى الجنوب صح. راحوا على على على يعني فنادق هناك فيش هناك في الشوارع على شط البحر حطوا لهم يعني اهاليم وهي شيء مش موجود يعني صعب جدا جدا جدا يعيشوا.
7: طب احكي لي شوي
10: حتى اذا رجعوا لسه بلاد البلاد مدمره.
7: سيد مودي انت يعني ابن المنطقه الشماليه كمان احكي لي كيف صوره الوضع كيف تسير الامور يعني هل الحياه هناك ايضا مشلوله في المنطقه الشماليه؟
10: في قلق كبير في قلق كبير كثير يعني حتى اليوم رجعوا الأولاد على المدارس أنا بعرف فيها أهالي كثير ما رجعوهن لأنهم خايفين هن خايفين أنه هن في المدرسة يصير في صفارات انذار زي ما صار قبل 3 أيام احنا قاعدين فجأة صارت صفارات انذار يعني احنا يعني مرت فترة يعني تقريبا طويلة أنه ما سمعنا وحرب خلصت وفجأة رجعت يعني في مخاوف كبيرة جدا الشمال يعني مش زي ما قالوا في العالم مشلول
7: مشلول
10: مشلول مشلول من كل الحركات يعني الدكاكين الموجودة أو رجال الأعمال كله مشلول ما في يعني وفي يعني في شعور صعب جدا وشعور غاضب جدا على حكومة إسرائيل وعلى اللي عم بيصير في لبنان يعني كأنه إحنا يعني شو إحنا مش إسرائيليين طب ليه بترجع كل إسرائيل وشو معنا إحنا انت لاقي الحل يعني انا سمعتها كمان الصبح في يعني مع كل الاحترام رئيس الحكومه ووزير الدفاع لقوا لنا حل بتقولوا في مشكله بس هاي المشكله انتوا لازم تحلوها مش احنا الاشي مش هين ابدا ابدا ابدا
7: نشعر السكان في الشمال انهم تركوا يعني دون اي قرار او دون يعني حسم للموقف والامور هناك ليست واضحه ضبابيه
10: دون حسم للموقف في قرار انه لسه وقف النار بس هذا الاشي ما بيساعد يعني الليله مع انه القرار موجود ولكن انا عم بقول لك في منطقه الشمال كان في كثير صوت بومم وصوت ضرب
7: انفجارات
10: وانفجارات صعبه اللي احنا كيلو احنا موجودين لسه في يعني في اتفاقيه انه خلاص بطلنا نضرب على بعض ولكن إيش هذا مش في أرض الواقع مش مضبوط
7: مش مطبق على أرض الواقع شكرا لك
10: مش مطبق أبدا
7: شكرا قائد الاحتياط مودي السعد على
10: شكرا لك أخرى
7: شكرا جزيلا الآن نخرج إلى فاصل

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
2: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
4: وإحنا
3: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
7: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
8: أهلا رائد، مساء الخير.
7: ما هي أبرز التطورات على مستوى المحادثات التي تجرى بين الفصائل الفلسطينية، على ما أظن أن هناك أيضا جولة أخرى تجرى في العاصمة المصرية القاهرة؟
8: نعم، يمكن القول لرائد أن العنوان في هذه المرحلة الذي يخرج من القاهرة العاصمة المصرية هو إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، بعد إبلاغ حركة حماس الوسطاء بوجود توافق فصائلي على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، مع رفض مطلب نزع السلاح وفقا للرؤية الإسرائيلية. هذا التطور رائد يأتي في ظل جهود مصرية وقطرية وتركية مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لصياغة اتفاق شامل يتضمن وقف لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، وبدء ترتيبات إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار. لليوم الرابع تتواصل اللقاءات والمباحثات في القاهرة في ظل انخراط كل من رئيس المخابرات المصرية والتركية، وأيضا إلى هناك إلى القاهرة وصل رئيس الوزراء القطري، وبتنسيق مفتوح مع المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف. وفقا لمصدر فلسطيني مطلع قال عدة لقاءات عقدت ثنائية وموسعة مع حماس والفصائل، حيث أبلغت حماس الوسطاء قبول الفصائل بحصر السلاح ضمن إطار سلطة فلسطينية، مع رفض مبدأ النزاع نزع السلاح رائد وفقا للرؤية الإسرائيلية. المصدر المطلع من القاهرة يقول الفصائل قدمت الحد الأدنى أو الأقصى من المرونة في هذا الملف لأجل تحقيق اتفاق يحمي الغزيين. مصر تعمل في هذه الآوان على بلورة صيغة معدلة جديدة مقبولة في هذا الإطار، تتضمن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية باتفاق الفصائل، والانسحاب التدريجي الإسرائيلي وصولا إلى انسحاب شامل، مع إدخال المساعدات بشكل كاف كما ونوعا، وفتح معبر رفح والمعابر الأخرى، وبدء خطة الإغاثة والتعافي، إضافة إلى تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسليم حماس كامل السلطة لها، وبدء إعادة الإعمار مع لجنة إشراف ورقابة وضمانات. رائد، شيء مهم هو أن من هنالك طرف جديد يشارك في المفاوضات الجارية في القاهرة هو التيار الإصلاحي الذي يترأسه محمد دحلان، الذي طرد من السلطة الفلسطينية في حين طرد مع قبل أو على يد الرئيس محمود عباس أبو مازن. وفقا لمصادر فلسطينية متواجدة في القاهرة. هذه المصادر تحدثت أو كشفت عن توجه القيادة الفلسطيني محمد دحلان لطرح خطة عمل شاملة تهدف إلى إدارة قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في هذه اللقاءات. هذه الخطوة تأتي كما ذكرت في البداية في ظل تحرك سياسي مكثف تشهده المنطقة لبحث مستقبل القطاع والترتيبات الإدارية. الكل يعرف رائد أنه في حال انتهاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي والتصعيد الإسرائيلي اللبناني، قد تتوجه إسرائيل إلى قطاع غزة إما لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق أو العودة إلى الحرب كما تهدد إسرائيل. جملة واحدة رائد، رؤية التي يعتزم دحلان تقديمها تتضمن تصور متكامل للتعامل مع التحديات الراهنة في غزة، والتركيز هو على آليات الحكم والإدارة المحلية.
7: شكرا رائد. شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. الآن ينضم إلينا شكرا لك الآن ينضم إلينا الدكتور يوسف جبرين، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بما يتعلق بالمحادثات والجهود الرامية لإعادة بناء المشتركة. تقام وتعقد مساء هذا اليوم جلسة أخرى، كما فهمت ستكون هذه الجلسة في مدينة السخنين. دكتور يوسف جبرين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
9: أهلا رائد وأهلا للمستمعين والمستمعات.
7: كمان جلسة وكمان جلسة وكمان جولة مفاوضات، إلى أي اتجاه تسير الأمور؟
9: يعني هي جلسات مهمة برأيي كل الوقت، خاصة وأن هنالك برأيي تقدم جدي رائد في الموضوع. ما بعد عيد الأضحى يعني جددنا يعني هذه اللقاءات، وأنا برأيي أن التقدم الجدي حدث للحقيقة يعني في الفترة ما قبل عيد الأضحى، نتحدث عن قبل حوالي أسبوعين، ورأيي كان تقدم جدي على مستويين. المستوى الأول يعني لأول مرة صدر بيان مشترك من ثلاثة أحزاب، هي الجبهة العربية للتغيير والتجمع، وهذا البيان أكد على أن الأحزاب الثلاثة يعني متفقة على الذهاب إلى الانتخابات القائمة القادمة بقائمة مشتركة بقائمة واحدة، وهذا كما هو معروف أولا مطلب شعبي ومطلب جماهيري، وثانيا هو مطلب محق في ظل ما نواجهه كأقلية قومية تعاني التمييز وتعاني كافة فعلا يعني أشكال الإقصاء بالذات في ظل حكومات اليمين المتطرف. هذا كان التطور الأول. التطور الثاني ومهم لي التأكيد عليه هي أن الأحزاب الثلاثة يعني أكدت أنها تقبل بما كانت قد طرحته القائمة العربية الموحدة يعني كشرط لإقامة القائمة المشتركة، وهي أن تكون قائمة تعددية تقنية تحالفية. ونحن قلنا لأننا نريد أن نتقدم بهذا الموضوع ولأننا نريد للمفاوضات أن تسير باتجاه إيجابي، فعمليا الأحزاب الثلاثة أعلنت استعدادها فعلا لقبول لفكرة التعددية التقنية من أجل فعلا أن نزف لأهلنا يعني بشرى إعادة تشكيل القائمة المشتركة. بعد العيد جلسنا ثانية، ويبدو أن يعني الأخوة في الموحدة يعني طرحوا شروط جديدة أو إشكاليات جديدة.
7: شروط برأيك أو بتصورك أو بتصور الجبهة أو تصور الشركاء تعتبر بنظركم شروط جديدة تعجيزية؟
9: يعني هي الحقيقة بعدما قبلنا بفكرة التعددية التقنية، هذه الفكرة اعتمدت على أنه ما بعد الانتخابات هنالك حرية لكل حزب سياسي، وهذا فعلا يعني طبيعي في الساحة السياسية، هنالك حرية لكل حزب سياسي أن يتخذ القرارات بما يتعلق بالحكومة القادمة، تشكيلتها، دعمها من الخارج أو مثلا كما تحدث الأخوة في الموحدة حتى عن الدخول إليها وإلى آخره.
7: عندكم شعور دكتور يوسف، عندكم شعور أنه القائمة العربية الموحدة أو الدكتور منصور عباس يعني يتحدثون من موقع قوة، باعتبار أن القائمة العربية الموحدة في الانتخابات الأخيرة أحرزت نجاح كبير ولديها 5 مقاعد كما للجبهة والعربية للتغيير معا؟
9: إذا كنا نريد أن نتحدث عن قوة رائد، القوة صدقني موجودة في القائمة المشتركة التي تجمع كل الإمكانيات وكل القوة السياسية لدى مجتمعنا العربي. الاستطلاعات يعني تتغير أحيانا، القائمة العربية واحدة تصل إلى 4 وتكون قريبة من نسبة الحسن، فبالتالي يعني برأيي من يعني من الخطأ النظر إلى استطلاعات اليوم. وعندما أنظر إلى نتائج الجبهة يعني أرى فعلا هناك تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ورغم ذلك أقول يبقى الأهم وليس الاستطلاعات، يبقى الأهم هو ما نراه كصحيح كبرنامج سياسي أولا، وثانيا كيف نخوض هذه الانتخابات.
7: أنت تخشى دكتور يوسف من سيناريو يتكرر في الانتخابات القادمة حدث في الانتخابات الماضية؟ أنت لم تكن في حينه موجود في قائمة الجبهة، ولكن تعرف أن الجبهة خاضت الانتخابات مع العربية للتغيير، التجمع بقي خارج الصورة والعربية الموحدة خرجت لتخوض الانتخابات بمفردها، تخشى من هذا السيناريو؟
9: أقول لك للحقيقة رائد وللمستمعين والمستمعات، أنا أخشى من حالة التشرذم لأنها تضعفنا، وأنا أقول عبر هذا البرنامج صدقا منذ انتخابي لرئاسة قائمة الجبهة، وأنا أكرس غالبية وقتي للتوفيق ما بين يعني الأحزاب في محادثاتي مع قيادات الأحزاب الأخرى. برأيي كان إنجاز طيب بأن يعني تمكننا فعلا من إصدار بيان مشترك للأحزاب الثلاثة، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، وهذا كان أول بيان مشترك يصدر بعد عدة سنوات بعد ما ذكرته في الانتخابات الأخيرة. برأيي هذا هام جدا، ويعني فعلا مؤسف أن يعني الأخوة في الموحدة يعني حتى الآن لم يتجاوبوا بشكل كامل مع هذا الطرح. أنا برأيي فعلا نحن نقترب من أيام حاسمة بموضوع إقامة المشتركة، التوجه يجب أن يكون برأيي إيجابي، هذا هو الصحيح، هذا ما يطلبه الناس، وهذا هو الضمان أولا لإنجاز أكبر عدد من المقاعد للأحزاب العربية، ولكن أيضا هذا هو الضمان للتغيير السياسي الذي نرجوه، وهو إسقاط حكومة اليمين المتطرف الحالية.
7: أنا في تنسيق دكتور يوسف، في تنسيق بينك وبين العربية للتغيير والتجمع بما يتعلق برئاسة القائمة، إنه رئاسة القائمة ستكون من نصيب الجبهة باعتبارك أنت رئيس الجبهة، أنت يعني بشكل توافقي ستكون رئيس القائمة المشتركة؟
9: الحقيقة رأيت بصراحة الآن لم ندخل بهذه التفاصيل فعلا حتى الآن، لأننا أردنا أن نتجاوز يعني موضوع القائمة التعددية التقنية، كما أكدت أنه هنالك هذه الموافقة من الثلاثة أحزاب، وكذا واضح أيضا في بياننا الأخير حول الموضوع. وبعد أن كان بيان أولي من القائمة العربية الموحدة الذي يعني وافق على ذلك ورحب بالفكرة، رأينا أن هنالك شروط يعني جديدة وقضايا جديدة تم طرحها، ورأينا بذلك نوع من التراجع، نوع من المماطلة. اليوم لدينا يعني جلسة فعلا يعني في سخنين مع ممثلين عن رؤساء السلطات المحلية العربية، هم معنيون جدا بلا شك بأن تكون قائمة مشتركة، نحن أيضا معنيون بذلك، وأنا أمل أن نتقدم خطوة أخرى بهذا الاتجاه.
7: صحيح أنه بعد الأوساط يعني وضعت تاريخا وموعدا محددا باعتباره ألتوماتوم، يعني تحذير أخير، إذا لم تنجح المحادثات حتى يوم الخميس القادم فإن الأمور ستسير في اتجاه آخر؟
9: يعني نحن تحدثنا للحقيقة عن منتصف هذا الشهر، يعني عن 15 من هذا الشهر، لأننا نرى أن الأمور اكتملت من ناحية النقاش ومن ناحية البرنامج السياسي، وقضية أن تكون تعددية تقنية يعني وفرت الكثير من النقاشات ما بعد الانتخابات، خاصة رائد وأنت تعرف لا أحد يستطيع أن يتكهن اليوم كيف ستكون الخارطة السياسية ما بعد الانتخابات. نحن نقول يعني تيجي الصبح من صلى على النبي، عندما تنتهي الانتخابات ونرى الخارطة السياسية يمكن أن نجتمع ونفكر، وبلا شك سنتخذ قرار مسؤول وقيادي كيف نواصل خدمة أهلنا وكيف نسقط حكومة نتنياهو سموتريش.
7: تعرف دكتور يوسف الآن أنا مضطر
9: على يعني المرحلة القريبة،
7: مضطر أنه يعني أدخل في سؤال قد يكون محرج بالنسبة لك، وسمعت الدكتور منصور عباس في أكثر من محفل يتحدث عن قضية التوصية، يعني مدام أنه الجبهة همها هو إسقاط حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، فيعني عمين راح توصي؟ يعني إذا كان أيزنكوت مثلا أو نفتالي بنت أو يائير لبيد، إذا همكو وهدفكو هو إسقاط الحكومة الحالية، فيعني شيء طبيعي أنه أنت راح توصي على شخص آخر.
9: احنا رائد مش جداد على السياسه والجبهه الديمقراطيه طبعا. وقبل ذلك الحزب الشيوعي يعني لسنوات طويله بهذا المعترك السياسي كما تعرف ايضا في حكومة رابين في العام 1992 لعدة سنوات حتى 96 الجبهة والحزب الديمقراطي العربي كان جسم مانع يعني منعوا عودة اليمين منعوا سقوط حكومة رابين التي يعني كانت في مفاوضات مباشرة مع القيادة الفلسطينية نحو حل سلمي في حين كان نتنياهو زعيم المعارضة إذا كنت تذكر. فبالتالي يعني لدينا مواقف نتخذها بحسب الظرف السياسي. أيضا كانت هناك توصية من القائمة المشتركة على جانتس ونحن نعرف ما حدث بعد ذلك. أقول ذلك لأؤكد نحن نرى الصورة ونعرف ماذا ستكون الإمكانيات ولكن نقول من السابق لأوانه الآن أن نعلن مثل هذه الإعلانات. على العكس من المفروض أن ننتظر أن نرى النتائج نرى تغيرات الخارطة السياسية طبعا أن نفاوض أن نتحدث مع من يريد ثقتنا مع من يتوجه إلينا وبالتالي نتخذ كل هذه القرارات. ما نقوله يعني كل الإمكانيات بالنسبة لنا لإسقاط هذه الحكومة المتطرفة ستكون يعني قيد البحث وقيد التدقيق ولكن من السابق لأوانه من الآن أن نتخذ مثل هذه القرارات أو أن ندخل في نقاشات حولها وهذا ما نطرح على الأخوة في الموحدة. تعالوا الآن نجتاز المرحلة الأولى وهي مرحلة النجاح في الانتخابات تحقيق إنجاز جدي وقوي بأكثر من 15 نائب في القائمة المشتركة بعد ذلك نكون مع بعض نقيم الخارطة السياسية نرى ما يخدم أهلنا نرى فرص إسقاط حكومة يعني اليمين المتطرف وفي أوانه سنتخذ مثل هذه القرارات. وباعتقادي فعلا لا يمكن من الآن أن نتكهن بكل هذه المتغيرات وأن ندخل في هذه التفاصيل خاصة وقد تكون نقاشات حول ذلك. الأخوة بالموحدة قد يقررون ما هو يختلف عن قرارنا فلذلك تعالوا الآن نكون مع بعض نجتاز الانتخابات بورقة تصويت واحدة تجمعنا هذا ما يجمع عليه الآن ثلاثة أحزاب. آمل أن يعني يصل الأخوة في الموحدة إلى نتيجة مشابهة مما يمهد الطريق للإعلان عن القائمة المشتركة.
7: شكرا تحياتي لك دكتور يوسف جبرين رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شكرا جزيلا لك.
9: شكرا نهارك سعيد.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة
7: حديث الظهيرة الآن إلى المراحل الثانوية في المدارس يعني التي يقبل فيها الطلاب على إنهاء هذه المرحلة تقام وتنظم بعض حفلات التخرج والتخريج والأهالي يطالبون بأن تكون هذه الاحتفالات والمراسم في إطار المعقول بعيدة عن البذخ والمصاريف وأيضا الأمور التي من الممكن أن تثير حفيظة بعض الأهالي والطلاب الذين لا يمتلكون الإمكانيات وليس لهم القدرات المالية الجيدة. ينضم إلينا الآن سيد أيمن مريح رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في طمرة. أهلا وسهلا فيك أيمن.
10: أهلا فيك عزيزي رائد وجميع المستمعين.
7: كان في اتفاق عمليا مبدئي اتفاق بين الأطر المحلية في المدينة بأن تكون الاحتفالات في إطار المعقول بعيدة عن البذخ والمظاهر.
10: الحمد لله رب العالمين عزيز رائد. الأهالي في طمرة أولياء الأمور الناس متفهمين أوضاع الناس اللي هي ما عندها قدرة على إنها تعطي أو تجيب لأولادها هدايا قيمة. مثلا إحنا كنا نشوف بالزمانات ذهب وسيارات وأشياء هاي المظاهر بطلنا نشوفها اليوم. أهل طمرة أهل خير وعطاء اللي هني ما بحبوا يعني يشعروا أي حدا بنقص. الحمد لله رب العالمين ما عدنا نشوفناه. كنا يمكن كان في حفلة تخرج بإحدى المدارس يمكن صادفنا حالة أو حالتين اللي هني أهالي اللي جايبين قطعة ذهب لابنهم كنا نتوجه لهن ونحكي معهن يتقبلوا الطلب بروح رياضية ويقولنا انه الحق معاك ومليح انكم حكيتوا معنا وكل الشكر لكم الحمد لله.
7: كان فيكم عندكم تخوف معين ازاء هاي الاحتفالات ايمن؟
10: بخلاف الامر كان عندنا تخوف معين، بس بالحفل الاخير يعني الاهالي حتى المقتدرين توجهوا لنا انه نطلع ببيان انه احنا ما نمنع هذا هاي المظاهر او هاي الهدايا او هاي الزينه اللي هي ما بتعطي شيء. هدفنا هو يكون حفل تخريج يليق بطلابنا ومعلمينا وطواقم التدريسيه واهالينا، اللي هو نعطيهم حقهم على 12 سنة من العطاء ومن التعليم ومن الكد عشان يوصلوا لهاي المرحلة.
7: شو رأي الطلاب في ذلك؟ تعرف مرات الطلاب بحبوا أو عندهم ميول ورغبات بأن تكون هناك مظاهر يعني كبيرة ويكون في هناك هدايا قيمة. شو موقف الطلاب؟
10: ما شفنا هاي الأشياء من الطلاب. كمان الطلاب متفاهمين أوضاع الأهالي. اليوم الطلاب بالمدرسة هن عندهم أصدقاء اللي هن يعني في طلاب بالمدرسة بتسمعهم صداقة مع طلاب ذوي يعني اللي هن مادياتهم صعبة، فهن متفاهمين أوضاع باقي الطلاب الآخرين. والطالب اللي وضعه منيح كمان عنده صاحب اللي هو وضعه مش منيح كمان متفهم وضعه، الحمد لله رب العالمين. ما شفنا هاي الظاهرة بالمرة. كمان مرة برجع بقول أهل طمرة متفهمين بشكل، طلاب متفهمين أقول أهليهم متفهمين أصحابهم اللي هني مش على قدر إنهم
7: إيمان
10: معك مش على قدرة إنهم يكونوا إنهم أهليهم يجيبون الهدايا غالية سيارة وذهب وأشياء، فهاي الظاهرة ما عدنا شفناها بالمرة بتاتا.
7: نعم، شكرا لك أيمن مريح رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في طمرة. شكرا جزيلا
10: عزيزي. شكرا.
7: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
7: يومان فقط على انطلاق المونديال في المكسيك، المباراة الافتتاحية ستجري هناك بين المكسيك وجنوب أفريقيا. مراسل مكان إلى المونديال مندوبنا إلى هناك وصل الزميل خالد دراوشي. أهلا وسهلا بك خالد وتحياتي لك في المكسيك. خالد، هل تسمعنا خالد دراوشي؟ نحن نحاول أن نتواصل مع مراسلنا إلى المكسيك خالد دراوشي، الذي كما فهمت أنه وصل قبل قليل إلى هناك حتى يقوم بنقل الوقائع من هناك. خالد دراوشي، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع مراسلنا خالد دراوشي المتواجد في المكسيك، حيث سيقوم بنقل وقائع للأجواء هناك، الأجواء المرافقة للمباريات، لا سيما المباراة الافتتاحية التي ستجري بعد غد الخميس وفيها يستضيف منتخب المكسيك المضيف منتخب جنوب أفريقيا.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
7: حتى الآن لم ننجح من التواصل مع مراسلنا إلى المكسيك خالد دراوشي الذي سيقوم بنقل وقائع الأجواء من هناك وأيضا المباريات. مراسلو مكان سيتواجدون هناك اتباعا في المكسيك وفي الولايات المتحدة حيث تجري مباريات المونديال. وبما يتعلق بالمجموعات، تبدو بعض المجموعات صعبة جدا ومعقدة وفرص التأهل أيضا ليست واضحة. من بين المجموعات التي توصف بمجموعات الموت هي المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا، السنغال، النرويج والعراق. انضم إلينا من أجل الوقوف عند هذه النقطة التحليلية المحلل الرياضي إلياس حبايب. أهلا وسهلا بك إلياس.
11: اهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
7: انت ايضا تعتقد انه هي المجموعه التاسعه التي تضم منتخبات فرنسا، السنغال، النرويج والعراق هي من مجموعه الموت؟
11: حسب رايي مضبوط، هي اصعب مجموعه. اذا بتطلع على المجموعات، في مجموعات صعبه، كل مجموعه الى الصعوبات تبعتها، في يمكن مجموعات اسهل. هاي مجموعه اكيد بتضم فرنسا واحد من اكبر المرشحات للفوز بالبطوله. شفنا اللاعب اللي ريال مدريد، كل أوروبا وكل العالم عم بيحاول يتابع وجاز هذا اللاعب، لاعب البايرن مايكل أوليسي اللي امبارح بمباراة ودية سجل ثلاثية، لاعب ممتاز، منتخب ممتاز فرنسا. الكل بيعرف ان المشكله تبعت منتخب فرنسا على مدار بالاخص السنوات الاخيره هي الناحيه الاجتماعيه. لما الناحيه الاجتماعيه بين اللاعبين بالمنتخب وديدييه ديشان عم بيحافظ على هاي الشغله، بتكون على احد افضل حال. المنتخب الفرنسي ممكن يكون من اخطر المنتخبات. الشيء الوحيد اللي ممكن يخاطر المنتخب الفرنسي او يهدد انه يفوز بالبطوله هي المشكله، مشاكل اجتماعيه زي لما كان بال2002 وبال2006 كمان بال2002 بالاخص. منتخب النرويج الحصان الاسود حسب رايي، منتخب اللي من سنه 1998 ما
7: مع كان مع لاعب هذا المنتخب مع لاعب قوي جدا في يعني في الصف الاول من
11: لاعب واحد. صعب تقول انه لاعب واحد مضبوط، ايرلينغ هالاند هو اسطوره اللي عنده كم هائل من الاهداف بالمنتخب، يعني ب 49 مباراه عنده 55 هدف.
7: الياس خليك معي، الياس بدي انتقل للمكسيك، خليك معي لحظه. الياس مراسلنا خالد دروشي المتواجد في المكسيك من المكسيك ينضم الينا. خالد اهلا بك.
12: اهلا بك رائد ولجميع المستمعين.
7: نستمع اليك بشكل جيد، يعني فوتنا هيك شوي في الاجواء.
12: نعم رائد، منذ يعني بعد رحلة شاقة استمرت لعشرات الساعات من قطب الكرة الأرضية إلى القطب الآخر، يبدو أن هنا في المكسيك لا حديث سوى عن كرة القدم. الأجواء بدأنا نستشعر بها خاصة من الطائرة وشاشات الطائرة عندما رحب الجميع في كأس العالم، وعندما رحب الجميع في هذه الأجواء، وكأن ملعب أستيكا هو الذي حول جميع دولة المكسيك لتتحدث فقط بلغة كرة القدم وليس اللغة المكسيكية. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني لفت انتباهي عند وصولي إلى المطار في المكسيك رائد أنه هناك شاشات عريضة أيضا كرة قدم كبيرة جدا، ولعل الشاشة العريضة كان أبرزها، ولعل قد تكون يعني كأس العالم في المكسيك يتمثل بأيقونة واحدة ووحيدة، وليس أيقونة حالية بل أيقونة أسطورية. نحن نتحدث عن هوغو سانشيز الذي يحمل الكرة وكرة القدم، وكأنه يرحب بجميع الزوار باللغة المكسيكية أو الإسبانية بيم فينيدا بهذه الكلمات، وكأنه يقول للعالم هنا المكسيك هنا حيث تبدأ الإثارة في جميع أنحاء العالم. أيضا تواجدنا يعني فقط لمدة بضعة دقائق في الولايات المتحدة. هناك في الولايات المتحدة نعم نشعر وجود كأس، يوجد أجواء كأس العالم، لكن بسبب اقتراب المباراة يوم الخميس في المكسيك المباراة الافتتاحية يبدو أن هذه اقتراب المباراة اختلط مع جنون المشجعين المكسيكيين وحبهم لكرة القدم، وأخرج لنا الصورة التالية التي كل المكسيك مكسيكو سيتي على الأقل أينما نتواجد
7: في العاصمة.
12: نحن يعني هنا كل شيء ينطق بكرة القدم رائع.
7: حلو. أنت ستتابع بطبيعة الحال الأجواء المحيطة بالملعب الذي ستقام به المباراة الأولى الافتتاحية يوم الخميس.
12: نعم بدون أدنى شك هذا الأمر، يعني سنتابع وسنواكب المباراة الافتتاحية إضافة إلى تقارير حية ومباشرة وأيضا تقارير

0: لمارادونا يد الآلهة، والآن بحضور دونالد ترامب ستفتتح المباراة الافتتاحية المكسيك وجنوب أفريقيا، يعني بالنسخة الأكبر والنسخة الموسعة أكثر، وسط يعني تحذيرات. هنا فقط نذكر رائد، يعني هنا ليس كل شيء وردي، نذكر أن هنا أيضا العديد من المظاهرات في داخل مدينة مكسيكو سيتي، يعني بسبب مظاهرات ما بين المعلمين والحكومة، وهناك أيضا نوع من الأجواء المشحونة. تحاول الشرطة أيضا السيطرة على الوضع من أجل أن يكتمل هذا الحدث الكروي بأفضل شكل.
1: شكرا، شكرا لك مراسلنا خالد دراوشي، حدثتنا مباشرة من مكسيكو سيتي البلد المستضيف للمونديال. شكرا جزيلا
0: شكرا
1: لك.
0: لك
1: باختصار الياس، أيضا الشعب المكسيكي مصاب بالهوس، هو متيم بالكرة، يعشق كرة القدم.
2: سمعنا تقرير زميلي خالد، وكان في نقد كثير كبير على عدم وجود أجواء في الولايات المتحدة وبكندا. بنعرف
1: لا، مش راح تكون نفس الأجواء طبعا، المكسيك بلد مختلف
2: بالضبط. يعني كرة القدم في الولايات المتحدة أو كما يسمونها السوكر، يمكن رابع أو خامس
1: فرع رياضي،
2: رياضة شعبية بعد كرة السلة والهوكي وجميع كرة القدم الأمريكية. فالمكسيكي بلد كرة قدم، بلد اللي ثالث مرة تستضيف كأس العالم، اللي الكرة القدم هو الرياضة الأولى والوحيدة في هذه الدول المحبوبة، شعبية جماهيرية كثير كبيرة. ذكر هوغو سانشيز، كنا نذكر المكسيك تماماً بكل نسخة بكأس العالم كان يتواجد هذا الفريق. منتخب بيلعب كرة قدم جميلة، خابير أجيري المدرب تبعنا صار له سنوات، يضم أغلب اللاعبين بيلعبوا بالدوري المكسيكي، وهناك في أموال طائلة بتم صرفها في هذا الدوري. وكمان كندا نفس الشيء، ومش بلد كرة قدم مقارنة بالمكسيك، فأكيد الأجواء والملعب العريق، ملعب الأستيكا للكل بتذكر في 1970 مباريات البرازيل وإيطاليا، والكل بتذكر المباريات تبعون دييغو أرماندو مارادونا إن كان بالنصف النهائي أمام بلجيكا، وكمان أمام إنجلترا بالهدف اللي ذكره أكيد خالد، في النهائي أمام ألمانيا. فملعب اللي له عراقة كتير كبيرة، وأكيد الاختيار أنه تكون مباراة افتتاحية في ملعب الأستيكا أكيد بتزيد رونق لبداية المونديال.
1: والمكسيك مرشح للفوز في هذه المباراة
2: أكيد، يعني المكسيك في البيت ملعب كبير، أجواء بيدية، وأمام جنوب أفريقيا يعني مش ذاك الملعب العريق، مش ذاك الفريق العريق، أغلب اللاعبين بيلعبوا بالدوري المحلي، فريق مجرب، فريق لسنوات بوصل لكأس العالم وبطولة أفريقيا بقدم أداء ممتاز، ولكن باعتقاد الشخصي المكسيك مش راح تسمح الحالة أنه غير الفوز في المباراة.
1: شكرا لك على هذه النظرة التحليلية الياس حبايب، تحياتي لك.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء.
3: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج سلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية حين دهان، مني رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: عناوين الساعة من مكان. إيران تقول إنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا. تقدم في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن حصر السلاح. مساع لإعادة إحياء القيم المشتركة. امتحان البقروت في البيولوجيا يجرى في 25 من الشهر الجاري، والحرارة ترتفع قليلا.
2: الأخبار.
1: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. غدا تهديد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بالرد بأشد قوة إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. وأضافت أن مساري الدبلوماسية واستخدام قدرات إيران الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق شعبنا. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم مقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي في الجيش إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة. كشفت مصادر فلسطينية عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بعد إبلاغ حركة حماس الوسطاء بوجود توافق فصائلي على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، مع رفض مطلب نزع السلاح وفق الرؤية الإسرائيلية. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن هذا التطور يأتي في ظل جهود مصرية قطرية تركية مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لصياغة اتفاق شامل يتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء ترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار. في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يلتقي في سخنين اليوم الساعة 7 مساء ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان البقروت في البيولوجيا، والذي كان مقررا أمس وتأجل بسبب القتال بين إيران وإسرائيل، سيجرى في 25 من الشهر الجاري. أورد النبأ مراسلنا للشؤون التعليمية وسام جبر.
2: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
8: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير وأعلى صوته، إيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
8: هذه عناوين الساعة. عدد قتلى حزب الله يقارب 2800 تهم.

0: شخص من باتيام بالتجسس لصالح إيران. الإعلان في طهران عن مقتل عسكريين إثر الغارات الإسرائيلية. امتحان البقروت في البيولوجيا يجرى بعد نحو أسبوعين، والجو مستمعين يبقى غدا وبعد غدا على حاله.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثانية من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن بتصفية نحو 2800 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر ونيف خسائر تزيد بنحو 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما اسماه بحرب إسناد غزة. وحسب مصادر أمنية لبنانية، يجند حزب الله قاصرين ويرسلهم للقتال في الجنوب بعد أن خسر آلاف المقاتلين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق رجل من باتيام يدعى نيسان أفيف تنسب له نقل معلومات إلى عميل إيراني بواسطة تطبيق تيليجرام مقابل عملات رقمية أثناء عملية زئير الأسد. وقد تعرف أفيف عبر فيسبوك على العميل الذي انتحل شخصية امرأة وأطلق على نفسه اسم إليزابيث. وحسب اللائحة، زود المتهم هذا العميل بمعلومات مختلفة بما فيها أماكن سقوط صواريخ إيرانية. أفادت وسائل أعلام إيرانية بعد ظهر اليوم بمقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي في طهران إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وفي أورشليم القدس، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان البقروت في البيولوجيا والذي كان مقرراً أمس وتأجل بسبب القتال مع إيران سيجرى في 25 من الشهر الجاري. أورد نبأ مراسلنا لشؤون التعليمية وسام جبر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر. إلى هنا هذه نشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، موعدنا الأسبوعي مع هالبرنامج اللي من خلاله بنتعرف على أنجح الأغاني الأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لخين خين دهان معنا اليوم بالهندسة الإذاعية. كوني دائما شادي بلان، أحلى التحيات. ساعة مع الموسيقى والأغاني الأنجح هالأيامات، نبلش مع الشامي بيدخل معنا هالأسبوع مباشرة للمرتبة العاشرة مش لحاله مع اللبنانية لين الحايك. ثلاث أغاني جداد معنا هنتعرف عليهن بتوب 10 هالأسبوع.

أكثر من ديو ناجح معنا هالأسبوع بسباق الأسبوع. بلشنا السباق من المرتبة العاشرة هشام السوري ولين حايك اللبنانية. لين حايك اللي بتذكرها كطفلة شاركت بالموسم الأول وفازت بالموسم الأول بـ The Voice Kids.

رقم 8 اسا توليت مع سانت ليفان نانو. اول السباق اغاني جماعيه والتوهات تحديدا. نانو تدخل معنا

أغاني التوب 10 كامل معكم. ستقدم ثلاث مراتب يا مغرور كان بالمرتبة العاشرة بسباقنا الأخير هالأسبوع السابع العراقي سيف نبيل.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
7: سباق الأغنيات العربية توب 10 على راديو مكان.

سمعنا رحمي محسن المصري وناردو التونسي. سمعناهن بالمرتبة السادسة. خامسة إسا محمود التركي داليا مبارك. غنوا لنا شنو شنو تتقدم مرتبة واحدة هالأغنية.

احكي لكم على الاغاني اللي ودعونا هالاسبوع. عمر عبد الله توصل معنا اغنيته الاخيره للمرتبه الثانيه. حمائي قالوا عني ايه وصلت اغنيته للمرتبه السابعه. ادم بدونك وصلت للمرتبه الرابعه. كل هالاغاني ودعتنا هالاسبوع. بس احنا مع الاغنيه اللي بتحتل المرتبه الثالثه. صباح الورد غني لنا اياها سانت ليفانت. كان رابع ثالث هالاسبوع. المرتبه الثالثه.

0: العاشر كانت اغنيه الشامي ولين الحي جديده، التاسعه كمان جديده محمد شاكر وسعد المجرد الامر ديالي، الثامنه سمعنا توليت وسانت ليبان، السبعه كانت اغنيه سيف نبيل يا مغرور، السادسه رحمه محسن ونوردو، الخامسه محمود التركي وداليا مبارك، الرابعه شيرين ومحمد حمائي بحريه، الثالثه صباح الورد سانت ليفانت، اما رقم 2 هالاسبوع وائل كفوري شو مشتاق لي 2
1: الثانية
0: بسمعنا دايما بتوقع بيعرف مين رقم 1

هربت ورجعت رجعة قوية. شيرين عبد الوهاب رقم واحد للأسبوع كمان تباعا الأولى.

0: المرتبة الأولى.
1: ولد
2: ايه؟
1: ولد
2: ايه؟
1: بص
3: أغاني وصلت للمرتبة الأولى زمان 1989، أول أغاني

شهرة مصطفى قمر 1989، أصدرها وأطلقها، نجحت نجاح كبير وقتها، كانت رقم واحد. قبل 6 سنين بالصيف 2000 يصدر عمرو دياب هالأغنية الحلوة، سنة 2020 عفوا.

قاعات التسعينات إسا 1992 حكيم وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بالسباق وقتها بال92. بيني وبينك

السلام لنا انتم معنا مع سعيد صبا أغنية العربية توب 10. سمعنا أنجح أغاني هالأسبوع، وإسا عم نتعرف ونتذكر أغاني نجحت بالماضي.

كمان شوي نقول لكم كمان إلى اللقاء. ساعتنا رح تنتهي. نختم هالساعة مع أغاني ونجاحات الماضي مع سعاد حسني. غنت لنا هالأغنية عام 1974 غنت للربيع. اليوم نتذكر الأغنية لحنها كمال الطويل، كتبها صلاح جهيم. راجعين لنكمل معكم الفترة بعد الأخبار والإعلانات. نبقى مع سعاد حسني.

0: ده الورد مفتح شوف شوفوا بيرقص ويدارك شوفوا واللي يحب النبي يا اخوانا عالوحدة يسقف بتفوفوا لا لا لا لا
1: سباق الأغنيات العربية توب 10 انتهى بعد الأخبار مكملين معكم الفترة خليكم معنا على السماء أغاني جديدة كتيرة

0: بلا مية بلا دوا بلا عيب بلا مر
1: بلا مر.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: وإنت شو حلمك يا عباس؟
5: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
6: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
3: وإحنا رح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
4: مع كل الأحداث
3: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
6: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
11: هذه عناوين الساعة. عدد قتل حزب الله يقارب 2800 اتهام شخص من باتيام بالتجسس لصالح إيران. الإعلان في طهران عن مقتل عسكريين إثر الغارات الإسرائيلية. امتحان البقروت في البيولوجيا يجرى بعد نحو أسبوعين، والجو يبقى غدا وبعد غد على حاله.
6: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثالثة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله.

0: في جنوب لبنان. ويشار إلى أن إقدام الحزب في مارس آذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن بتصفية نحو 2800 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر ونيف خسائر تزيد بنحو 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وحسب مصادر أمنية لبنانية يجند حزب الله قاصرين ويرسلهم للقتال في الجنوب بعد أن خسر آلاف المقاتلين خلال السنوات 3 الأخيرة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق رجل من باتيام يدعى نيسان أفيف تنسب له نقل معلومات إلى عميل إيراني بواسطة تطبيق تليجرام مقابل عملات رقمية أثناء عملية زائر الأسد. وقد تعرف أفيف عبر الفيسبوك على العميل الذي انتحل شخصية امرأة وأطلق على نفسه اسم إليزابيث، وحسب اللائحة زود المتهم هذا العميل بمعلومات مختلفة بما فيها أماكن سقوط صواريخ إيرانية. أفادت وسائل أعلام إيرانية بعد ظهر اليوم بمقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي في طهران إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وفي أورشليم القدس أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان البقروت في البيولوجيا والذي كان مقرراً أمس وتأجل بسبب القتال مع إيران سيجرى في 25 من الشهر الجاري، أورد النبأ مراسلنا لشؤون التعليمية وسام جبر.
1: حالة الطقس
2: الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر، وإليكم مستمعين درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة وجبال الجليل 29، تل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، ونختتم مع بحيرة طبرية مع 33 درجة مئوية. نلتقي من جديد عند 4 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
4: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
5: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: مرحبا مرحبا، رجعنا لنكمل معكم هالفترة 3 و5 دقائق ساعة باجتهادنا براديو مكان على الطريق للأربعة.

0: أخبارنا الفنية اليوم مع بلاتينوس مع زميلي عارين بسول. رح نحكي عن نجاح صفلانة بالعالم مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني اللي رح يتعاونوا مع بعض من جديد بالفيل الأزرق 3. ورح نحكي كمان على النجوم اللي بيشاركوا بمهرجان جرش هالعام منهن الشامي تامر حسني وإليسا.
1: عالطريق
0: أغنينا مكملة أغاني الناجحة هسا حمائي أغنية ناجحة من ألبومه الأخير
1: عالطريق عالطريق عالطريق.

مصري جديد لأغاني مالك زي النسخة الناجحة كتير هالأيامات لأغنية السيدي فيروز سهر ليالي أو كان عندنا طحون

0: الطريق أغنية الأسبوع. على الطريق أغنية الأسبوع.
1: أغنية الأسبوع إياها رامي صبري.

تزعلني. رامي صبري بأحدث أغاني لها الصيف. عنا أخبار فنية بعد شوي رح نسمعها. اليوم حكينا عن نجاح سطلانة، كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، نحكي عن تامر حسني الشامي وإليسا، كلن على 3:30 رح نجيب

0: المنتخب الأردني لمونديال 2026 بالنجاح طبعا للأردن ولكل الدول العربية المنتخبات العربية. عنا فاصل إعلاني قصير دقيقة واحدة منعود لنكمل معكو على الطريق.
1: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أمريكا ترحب بكم،
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
8: وإنت شو حلمك يا عباس؟
9: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
1: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
7: وإحنا رح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
8: مع كل الأحداث
7: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
10: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا بعد الفاصل الإعلاني لنكمل معكم، جانا مع جانا عمرو دياب مع هشام خالد.

0: لاتينوس اخبار الفن والفنانين
1: اسكت يا سامي
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بصول
1: وشادي بلان.
0: مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارنا الفنية رجعت اليوم
1: صح؟ أخبار سطلانة. حارب مش حارب الدنيا سطلانة وإحنا رجعنا للشغل ولزاويتنا.
0: اليوم نبلش مع سطلانة اللي بتحقق نجاح عالمي.
1: سطلانة سطلانة لانا صراحة شو اللي فيقك بيتبول الرابر العالمي أخذ هاي الأغنية بأغنيته الجديدة اسمع إيقاعات أجنبية سطلانة لانا

0: مين الأجانب شو عم بيقول؟
1: الصراحة لا، بس الإيقاع كتير كتير
0: حلو.
1: منيح
0: حلو.
1: فبال2003 نجحت هاي الأغنية لمحمود الليثي،
0: كانت من فيلم بتذكر هاي
1: صح. مين عملها على فكرة؟
0: محروس،
1: هاني محروس. هاني. أيوة هاني محروس اللي عمل الأغنية ولقت نجاح كتير كبير.
0: مبسوط
1: الصراحة وقتها لما كنت أسمعها وأسمع أولادي كان يقول لي جوزي إنه ليه عم تسمعين أغنية أنت سمع كلماتها وهيك، بس أنا بقول له في ترند، في أغنية ناجحة لازم نسمعها، حابب مش حابب.
0: قولي لجوزك إنه صارت عالمية.
1: إلا إسا لما بتصير لبيت بول الناس بتصير تحبها أكتر، لازم الأجانب يخدوها عشان يحببونا بأغانينا. ساتلانا لانا
0: مهرجان جرش هالسنة زي كل سنة كمان في مهرجان جرش معك قائمة النجوم.
1: إلا مهرجان جرش بالأردن كنت فيه. لمين حضرت؟
0: نوال الزغبي،
1: كاظم
0: الساهر،
1: نانسي
0: عزرا.
1: الغريب بهذا المهرجان
0: زمان بس
1: انت إذا
0: كاظم الساهر قلت ولا نسيت؟
1: لا مولتش
0: كاظم.
1: إذا إسا بتروح تحسش إنك زمان حضرته
0: نفس الشيء.
1: الغريب بهذا المهرجان إنه العالم كله بيتقدم تتطور، AI ذكاء اصطناعي، تكنولوجيا، ملان شغلات، مدرجات، نفس المدرج،
0: نفس الناس،
1: نفس الناس، نفس الترتيب.
0: حلو، حلو.
1: مش عارف إذا حلو ولا لا، لأنه فجأة بتحس
0: على الأصالي.
1: بس الناس صارت متعودة تروح على شيء معرض كبير، على الأرينا، على شيء صالي اللي فيه كتير فخفخة وفشخرة وممكن يكون فيه وجبة، مش يعطوك لفة شاورما وانت فايد
0: وانت طالع
1: وانت فلافل وانت فايد. الأردنيين مكيفين عم بيستضيفوا مهرجان شرش للرقم المليون. قدي صاروا
0: كتير فوق 30 سنة
1: عن جد؟ قدي بتعرف؟
0: افحصي. لا افحصي.
1: دورته 40 40 سنة مهرجان جرش،
0: نفس الناس
1: اللي فاتوا 40 سنة ما يقلقش إذا بروح يساوى كأنه كان 40 سنة.
0: حلو حلو. الأردنيين كمان مبسوطين هالأيامات عشان المونديال يشاركوا الأول
1: أكيد.
0: مرة ففي عزقة حلوة بالأردن.
1: تعال نبلش بثلاثين سبعة رح يكون في حفلة لإليسا وديانا كارزون الشامي 31 الشهر رح يكون مروان خوري وعبير نعمي. على فكرة هاي ليلة رومانسية راقية رح تكون بواحد تماني بعشرين تماني تامر حسني.
0: وين جورج وسوف رغب علامة نجوى كرم؟
1: وين نجوم جرش
0: اللي هني هدول ذكرتن أنا كل سنة كانوا جورج وسوف.
1: جورج وسوف عنده إسا مش قلنا بأبو ظبي وين؟
0: بتركيا
1: تركيا.

0: الفيل الأزرق هذا فيلم إسرا بنسخته الثالثة
1: عم بيحضروا له.
0: سأنتي من كم سنة قلت لي عريان هيري الكتاب الفيل الأزرق، التخمت اتعقدت كرهني بالقراءة على فكرة.
1: وقرتي كملتي؟
0: عندي كتابين مش كتاب واحد لإله.
1: بعدك عالقاني فيه؟
0: إيش هذا؟ سايكو ساعة في كان فيلم واحد فيلم تنين وفيلم ثلاثة إسا. صراحة أنا بعدي مش حاضرة ولا فيلم.
1: اللي بحب هاي النوعية ممكن يحضر.
0: مش عارفة أنا شوية التخمت من قراءته. ليه الفيل الأزرق بالذات وليه عملوا منه أفلام وليه فيلمي مكمل لإسا؟
1: الرواية ناجحة كتير ولما عملوا فيلم نجح أكتر وأكتر.
0: عن جد؟ يعني مكملين شكلين.
1: مين البطلية المرة؟
0: إسا كان من الأول والتاني البطل كريم عبد العزيز، والبطلة هاي المرة بالفيلم الثالث انضمت لإلهن دينا الشربيني. مش تتلخبطوا دينا الشربيني مع قصة حب مع مع كريم محمود عبد العزيز. مش كريم عبد العزيز، هذا واحدة وهذا حدا.
1: خالد الصاوي كان بطل مع كريم عبد العزيز بالجزء الأول، هند صبري كانت البطلة بالجزء الثاني، وإسا الجزء الثالث دينا الشربيني.
0: دينا محل هند. آه فهمت عليك.
1: أغنية؟
0: أغنية
1: شو؟
0: إشي مونديالي. إليانا.
1: إليانا
0: تحضر معي الافتتاح يوم الخميس لإلنا شي محل تحضره؟
1: نحضر.
0: طيب
1: اتفقنا.
0: يلا باي
1: باي, باي. إليانا
2: على الطريق.

0: وجه القمر. صار يا سواس هاي لسا الوقت لأغني من زمان.
1: أغاني زمان زمان
0: من أحلى الأغاني الحلوة اللي قدم لنا إياها عبد الحليم حافظ. ألحان بليغ حمدي غنى لنا إياها عام 1957.

الأغنية كانت بالأصل مكتوبة لتغنيها وردة الجزائرية، لكنها تراجعت وتنازلت عن غنائها لصالح عبد الحليم حافظ.

0: عبد الحليم بفيلمه الوسادة الخالية غناها للبنى عبد العزيز. كنا لكم هالأغنية غناها وأصدرها عام 1957، كانت بالأصل كان مفروض تغنيها وردة الجزائرية، ولكنها تنازلت بعد ما أعجب فيها عبد الحليم وطلب منها أنه يضمها لفيلمه الجديد وقتها الوسادة الخالية. نرجع إسا للأغاني الجديدة. توبة الأغنية اللي كانت عنوان لأغنية من أغاني العندليب، بيعود وبيستخدم هالكلمة محمد حمائي، واحدة من أغاني ألبومه الجديد.
1: عالطريق

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يا ابو الورد.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: إليكم عناوين الساعة. تمديد اعتقال 3 من أفراد قوات الأمن من النقب بشبهة الضلوع في محاولة قتل. تقدم في المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. 6 دول غربية تفرض عقوبات على جهات إسرائيلية على خلفية دعم عنف المستوطنين. والعديد من سكان الجنوب اللبناني يتذمرون من إيران.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. مددت محكمة الصلح في بئر السبع فترة اعتقال 3 من أفراد قوات الأمن من أحد المضارب البدوية بشبهة الضلوع في محاولة قتل شخص في جنوب البلاد مطلع الشهر الماضي. والمعتقلون هم أقرباء، أحدهم شرطي من حرس الحدود والآخران ضابطان من جيش الدفاع. ويفيد مراسلان نواف النباري ونجيب قزل أن أمرا قضائيا يحظروا نشر أسمائهم. أكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين تحقيق تقدم جدي في المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. وضمن حديث الظهيرة مع الزميل رائد ذياب حمل جبرين القائمة الموحدة

0: مسؤولية التراجع عن تفاهمات سابقة بشأن تشكيل قائمة تعددية تقنية تتيح لكل حزب حرية اتخاذ القرارات بعد الانتخابات، وقال إن خوض الانتخابات معنا هو مطلب الجمهور العربي. فرضت 6 دول غربية عقوبات على جهات إسرائيلية تقوم حسب رأي هذه الدول بدعم عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية، وهذه الدول هي بريطانيا وفرنسا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. ومن إحدى العقوبات التي فرضت على وزير المالية سموتريتش منعه من دخول فرنسا. في لبنان يتذمر جنوبيون كثيرون من إيران التي هاجمت إسرائيل رداً على قصف ضاحية بيروت الجنوبية، بينما لم تفعل شيئاً إزاء الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وحسب تقرير لموقع النشرة الإخباري، يتساءل هؤلاء هل يعني ذلك أن تدمير قرانا بعد تهجير أهلها مسموح لإسرائيل؟ جاء في التقرير أيضاً أن تذمر الجنوبيين يأتي نتيجة تعرضهم لنكبة كبيرة واحتضار كل سبل الحياة في أكثر من 60 قرية وبلدة من دون أن تنفذ إيران ما فعلته بشأن الضاحية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: وإليكم عناوين النشرة المسائية. في تصعيد عسكري ميداني لافت، سلاح الجو ينفذ غارات كثيفة في محيط مدينة سور اللبنانية بعد إنذارات إخلاء فورية شملت عدداً واسعاً من الأحياء والقرى المحيطة. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد عدم تحميله نتنياهو مسؤولية التصعيد الأخير، مشدداً على حق إسرائيل في الرد، معلناً عن مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء التوتر. غدرت تهديد إيران بالرد إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. طهران تعلن أنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يلتقي في سخنين اليوم ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول المشتركة. يومان على انطلاق المونديال، ومفادنا إلى المكسيك خالد دراوشي يواكب آخر التحضيرات من قلب الحدث، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: بلش مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
0: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الحقوق، الخدمات، نقدم التوجيهات والإرشادات وماذا في جعبتنا لحلقة اليوم. نحن مستمرون في سلسلة الاندماج في سوق العمل، واليوم أسئلة وأجوبة بخصوص البحث عن عمل، عن السيرة الذاتية، تلقي جواب أو عدم تلقي جواب، ونصائح عامة لاستغلال كل ما تعرضه الشبكة العنكبوتية الإلكترونية في قضية البحث والوصول إلى وظيفة شاغرة. أثناء حديثي معكم الآن، هناك حاجة لعائلات حاضنة لأطفال يحتاجون عائلة تحتضنهم. ما هي العائلة الحاضنة؟ ما هي الشروط؟ ما هو النقص في المجتمع العربي؟ وكيف يمكن الاندماج في هذه المنظومة لإنقاذ طفل؟ عن هذا سنتحدث اليوم. صدرت معطيات مقلقة وسيئة جدا عن موضوع التدخين. إذن اليوم سنتحدث عن حقوق المجتمع عامة في هواء نقي، وأيضا عن حقوق المدخنين في الحصول على دورات يمكن أن تساعدهم في الإقلاع عن التدخين. منحة التعليم سنتحدث عنها اليوم، وليس الأمر مبكرا، نحن دائما نحب أن تعرفوا عن القضايا والحقوق مبكرا لكي تعبئوا الأوراق والمستندات وتتقدموا للحصول على هذه المنحة. إذن محاور عديدة اليوم على مدى ساعة من الزمن في هذا البرنامج الذي تنتجه نادية أسمر مارون، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أنا معك. أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، الخبير في أمور الإنترنت وشبكات التواصل والهايتك، وأيضا مختص في موضوع التوجيه المهني واختراق سوق العمل، شاهين صرصور. مساء الخير شاهين.
1: مساء النور سيدتي إيمان، لك وجميع المستمعين في راديو مكان في كل مكان.
0: أهلا بك، واليوم نتابع هذه السلسلة اللي عم تجيني ردود فعل كثيرة أنها بالفعل مفيدة ويمكن أن تساعد في دخول سوق العمل. اليوم سنكون مع بعض الأسئلة والأجوبة. يعني تحدثنا عن السيرة الذاتية وقلنا كيف يكتبوها، إيش يحطوا فيها، كيف يصيغوها. أوكي تمام، قلنا لهم يعني يروحوا مواقع يبعتوها، بس في اللي بقول لك بعتت سيرة ذاتية ولم يصلني جواب، إذا ماذا تقول؟
1: ممتاز، هذا السؤال جيد ورائع جدا إيمان، ويعني أعود للوراء عدة سنوات كان لي قريب وسألني هذا السؤال. بقول له الله يا عم أنا بودي سيرة ذاتية وما حدا برد عليك. قلت له جيب لي السيرة الذاتية. أول شيء طلعت على السيرة الذاتية، السيرة الذاتية غير محت لنا، يعني هو تعلم شغلات كثيرة ولم يضيفها، ما حطهاش فيها. طلعت فحصتها مليح مليح مليح، طلعت على الإيميل اللي حاطه، حاطط لي ديفل 63. ديفل معناها شيطان، يعني صاحب العهد. بتطلع على العنوان، العنوان يعكس شخصيتك. حط إيميل اسمك، حط عادي اسمك، مهم جدا.
0: أنا بتذكر مرة كمان قلت كل هاي لاف وسوبر ستار وسوبرمان كل هاي الكلمات، كونوا جديين يا جماعة.
1: أنا صاحب شركة، واحد حطيت لي الإيميل، أنا عارف ديفل ولا سوبرمان ولا إيشي، وهذا أنا من الإيميل بحلل شخصيته.
0: صح،
1: يعني مهم جدا مهم جدا مهم جدا السيرة الذاتية تكون محتلنة، يعني عملت دورة ضيف الدورة، عملت أي شغلة ضيفها. ويعني وليس من المعقول إنه بتودي نفس السيرة الذاتية لنفس الشغل لعدة أشغال وشغلة غيرها. إحنا اليوم تحدثنا، إحنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في نصف دقيقة بيقدر يغير لك السيرة الذاتية كله. أنا إليك هذا العمل، رأيت هذه الإعلان عن عمل، قم لي بتحديث السيرة الذاتية لتتناسب مع هذا العمل خلال ثواني بجهز لك إياه. إذا إيمان مهم جدا تحديث السيرة الذاتية وإرسال سيرة ذاتية تتناسب وطبيعة العمل.
0: نعم.
1: طبعا إذا بتودي نفسها مش راح يجاوبوا عليك. إذا هنا بده يبحث الشخص السيرة الذاتية. في كثير بيجوني أسئلة، طيب أنا والله يا عمي اللغة العبرية ضعيفة شو بدي أساوي؟ إيمان إحنا نعيش في دولة إسرائيل، اللغة الرسمية يعني هي العبرية وليست العربية، العربية كانت في السابق وبدناش نحكي في سياسة وشغلات.
0: خلينا نقول إنه بغالبية المؤسسات حتى لو إنه
1: بالضبط.
0: في قانون مثلا إنه يكون في ترجمة لموقع الإنترنت للمستندات، ولكن بضل إنه بالأساس اللغة العبرية هي التي تسود عند التقدم للعمل. أحيانا مقابلات العمل بتكون باللغة العبرية،
1: باللغة العبرية يا عم إذا لغتك ضعيفة شوية روح خذ كورس مكثف تعلم العبرية. العبرية هي مش بس إنك تفهمها، مهم جدا تتحدث بثقة، كيف تحكي مع الناس، تكتب إيميل مهني. وأنا دائما شو بقول تحسين العبرية ليس فقط لتحصيل وظيفة بل لزيادة الثقة بالنفس وفتح أبواب كثيرة. عبريتك ضعيفة حسن حالك، ما عندكش إنجليزي خذ لك دورة إنجليزي. أنا بحكي مثلا خصوصا الأكاديميين إذا ما عندوش إنجليزي، الإنجليزي اليوم هي بتعرف أصبحت اللغة الدارجة في العالم، فيها الكثير من المهام وشغلات من النوع هذه. إيمان باجي في مكان سؤال هيك على السريع، يعني كيف أجد أول وظيفة إذا لم تكن لدي خبرة؟ إذا أنت خريج جديد وما عندك خبرة ابحث عن وظائف للمبتدئين، تدريب عملي internship، وظائف طلابية، ركز على المهارات اللي لازم تتعلمها. أنت بتبدأ وهناك تكون نقطة الانطلاق، ربما عن طريق وظيفة بسيطة جدا بدأتها ولا تتحول إلى وظيفة أي وظيفة الأحلام اللي بدك إياها. طيب بتبدأ بسألني شو صاحب العمل شو اللي بده إياه؟ صاحب العمل يا عمي بده منك كفاءة مهنية، التزام، القدرة على التعليم والعمل ضمن فريق. بيجي بيسألني الشهادة الجامعية مهمة؟ طبعا الشهادة الجامعية ممتازة، بس هي ليست أنت معك شهادة جامعية واحد يقبلك عنده 10 سنوات خبرة، برأيك مين بأخذه إيمان؟ بأخذ 10 سنوات خبرة.
0: طبعاً.
1: مهم جدا الشهادة مليحة، بس بلش اشتغل على حالك، طور نفسك إذا بتقدر تأخذ أي شغل بسيط بس مشان تأخذ الخبرة. وهذه السيرة الذاتية تحدثنا عنها، مين ما تكون أنت لو كنت دونالد ترامب السيرة الذاتية صفحة واحدة، إذا بتقدرش ترتب أمورك في صفحة واحدة كيف بدك ترتب حالك بالشغل؟
0: صح.
1: مهم جدا
0: يعني هاي السيرة الذاتية اللي 4 ورقات مش راح يوصلوا للورقة الثالثة والرابعة.
1: إيمان صاحب العمل معاه 7 ثواني 8 ثواني 4 ورقات بزدتها لشكة اللي بعده. مهم جدا يعني احنا تحدثنا عندما استعدائي كيف بنحدد بنجهز السيرة الذاتية وكل شيء. وهذه كمان مهم جدا بناء شبكات العلاقات المهنية. يا عمي شارك في مؤتمرات، دورات، فعاليات مهنية. وتحدثنا بإسهاب وتوسع إيمان تتقر عن موقع لينكدين. لينكدين أنا بتقر يعني بقول دائما للأكاديميين العرب وهم كثر ما شاء الله عليهم ادخل من لينكدين. لينكدين بفتح لك المجالات لكثير من الأبواب. في سؤال مهم جدا إيمان، ما هو أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن عمل؟ تحدثت عنه في البداية، إرسال نفس السيرة الذاتية لكل الوظائف دون تعديلها. هذه مثلا ما بلخص بالسؤال ملخص.
0: لحظة بس عن هاي النقطة، يعني إيش بتقترح؟
1: نعم.
0: شاهين إنه لكل
1: نعم.
0: مكان عمل يكتبوا سيرة ذاتية مختلفة.
1: إيمان إحنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي،
0: يعني بكبسة زر يعني أصدق
1: بكبسة زر يعني. وإذا واحد يعني هيك بتعطيه مثلا شفتي إعلان في في في جريدة أو في موقع، بنسخ الإعلان بحط له الذكاء الاصطناعي بقول له ذكاء اصطناعي إليك الإعلان وإليك السيرة الذاتية الخاصة بي، قم بتعديلها لتتناسب مع هذا الإعلان. 10 ثواني بتبقى جاهزة. طبعا بدك تحصيها وتبعثيها بتوديها وكل شيء. إيمان شو اللي بدي أقوله؟ بدي أقوله اليوم البحث عن العمل سهل جدا. يعني أيام زمان كنا نجيب نشتري مكاتب نكتب سيرة ذاتية نطبعها نوديها في المكتوب نكتبه ونودي في البريد، اليوم بكبسة زر بنوديها لعدة محلات وكل شيء. هذه بشكل عام الأسئلة والأجوبة. عندك بتحب تضيف أي سؤال؟
0: أنا بدي بس كمان مرة دائما بوصلني كمان مرة تساؤلات لأنه عم نحكي سيرة ذاتية وما إلى ذلك، ولكن بضل السؤال إنه يعني اختراق سوق العمل في إسرائيل بالذات يعني
1: نعم.
0: المواقع وين الواحد يدور؟ يدخل مواقع مؤسسات رسمية
1: ممكن.
0: أو لا مواقع التجارية تعرف في كتير مواقع بس
1: ممكن.
0: الواحد بيضيع ومرات بوصل لوظائف اللي بيقول أنا ما إليش علاقة فيها، هاي أنا مش تخصصي
1: ممكن.
0: هاي مش إلي.
1: ممتاز ما هذا سؤال جيد. احنا نعيش في دولة إسرائيل والواحد وليش يقول والله يا عم انا عربي وصعب علي لك شغل، اذا بضل يفكر هيك مش راح لك شغل. يجب ان نتحدى ونكون عند القدر من المسؤولية. ابحث عن عجلتك، وين بنبحث؟ احنا في البداية تحدثنا عن عدة مواقع، عم بديش تدخل في 40-50 موقع، راح اعطيك عدة مواقع ادخل عليها. All Jobs، دروشيب، Job Master، هذولا الأساسيات. ادخل اعمل اشتراك في واحد منهم، ضبط السيرة الذاتية، حط السيرة الذاتية تبعتك، بصير بأوفن اوتوماتيك زي ما بيقولوا الخواجات، بصير يوصلك ردود اللي انت الاعلان اللي بتشوفه وديله. اذا هذول المواقع All Jobs، دروشيم، Job Master، بكثرة يعني معظم المواقع بتعود على نفسها. الان لمين انا مثلا منصة LinkedIn بعطيها هذول للاكاديميين، الاكاديميين شوي هذا منصة LinkedIn هذا مش تذكر انا كل هذا
0: على فكره هاي كمان انت بتلاقيش فيها حدا بيصور طاوله الغداء ايش طبخ اليوم،
1: لا لا لا ما
0: اكثر جديه
1: بالضبط بده يكون واحد على
0: كذا كان حاله. شيف الا اذا كان شيف
1: بده يدور على شغل مشهور بالضبط، هذا LinkedIn بده واحد يبقى عكد حاله
0: بده
1: يحدثنا بالضبط، بده يحدث يجهز بروفيل ممتاز وكل شيء، لانه غاد الشاطر بلاقي شغل وبوقت سريع، يعني خصوصا المحامين الهاي تيك الاطباء وكل شيء. كمان ايمان المواقع الرسميه للشركات، يا عم ادخل مثلا عجبتك الشركه، انا عارف مين ما تكون في اي مجال وكل شيء، ادخل على الشركه في عندهم هناك الاتش ار هيومن ريسورسز، ودي لهم ايمان قول لهم يا عمي والله انا خلصت الموضوع الفلاني، اذا في عندكم محل شاغر ولا اي شيء يسعدنا جدا، هاي ايمان ممكن تصيد يعني، ممكن والله سبحان الله في والله في عندهم واحد طرق وبدون واحد بداله
0: ضبطت تمام.
1: مكاتب التشغيل الحكومية إيمان اللي هي شبه الشروط تاع السكان كمان ودي عليها، ما مش خسران ولا إشي. شركات التوظيف القوة العاملة اللي هي مان باور أورتال شغلات من نوع هذه مضبوط بأخذ رسوم، كمان قدم عليها. تحدثنا عن الشبكات الاجتماعية الفيسبوك الانستا وكلات، في هناك مجموعات مثلا في وظائف للعرب في إسرائيل، وظائف للطراب الخريجين العرب، وظائف الهاي تيك، اكتب بتلاقي غد بتلاقي، يعني بدل ما تيجي تفتش على فن ولا إيش وشغلات أو رياضة ولا إيش، ابحث من يبحث يجد.
0: البحث عن شغل هو بحد ذاته لازم يكون مثل شغل، يعني كل يوم تفيق يعني تقول اليوم بدي أخصص ساعتين أبحث عن عمل.
1: إيمان والله لو الواحد بخصص ربع ساعة ثلث ساعة والله بلاقي شغل. الشغل بدها شوية جدية، واحد يثق بنفسه ويكون متفائل، مش نام في الدار يقول والله صعب ولا عمرنا منك الشغل.
0: علشان هيك احنا دائما بنقول بعتت مش تبعت سيرة ذاتية لمحل محلين وتقول ما لقيت الشغل، بعت لمية 200 حتى
1: بالضبط بالضبط. إيمان معارض التوظيف يعني بسموه تعرفات تعسوكية في مثلا بالجامعات يومين كان في بار إيلان ولا إشي تبعها، يعمل العلاقات الشخصية والمهنية بدك تسميها واسطة سميها واسطة مش فيها مانع. إذا والله إيمان بتعرف والله في واحد بده شغل وأنا على كد حالي بتحولني عليه وأنا لك هذا الشغل وهذه. إذا بدك تروح روح على مراكز التوجه المهني للطلاب الخريجين، أعتقد بعرفش إن عندنا في الوسط العربي مراكز ريان إذا مش غلطان أنا، روح عليها بجهزوك بساعدوك وكل شيء هذه. يعني هذه أهم الطرق والاستراتيجيات البحث عن عمل.
0: شاهين صرصور خبير الإنترنت وشبكات التواصل والهايتك والخبير في التوجيه المهني، بدي أشكرك على كل هاي النصائح المهمة والمفيدة شاهين، ومنتأمل إنها تكون عم بتساعد المستمعين.
1: نحن بالخدمة دائما، وبحاول أفتش على وظائف ربما نعرضها في البرنامج.
0: اتفقنا. شكرا لك شاهين، تحياتي، إلى اللقاء.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
0: أنا معك هذا البرنامج الحقوقي والذي نوضح من خلاله أيضا خدمات فرص أمور تتعلق بمؤسسات وجمعيات، وهذه المرة في أعقاب بيان وصلني عن الحاجة إلى عائلات حاضنة لأطفال عامة ومن بينهم أيضا أطفال من المجتمع العربي. وإن كنا نستطيع أن نستخدم هذا البرنامج للمساعدة في إيصال طفل محتاج إلى من يحتضنه إلى عائلة، فنحن نكون قد حققنا الهدف. تعالوا بنا نرحب بدانا ياسين، وهي مرافقة ومرشدة لعائلات حاضنة في أورشالوم. أهلا بك دانا، تحياتي.
3: أهلا بك إيمان ولجميع المستمعين، شكرا للاستضافة.
0: أهلا، شكرا لكم على المجهود اللي بتعملوه. وخلينا بداية نوضح من أنتم أورشالوم، يعني إيش هاي المؤسسة أو المبادرة؟
3: أورشالوم هي جمعية بتقدم خدمات مرافقة للعائلات الحاضنة وكمان للأطفال اللي في العائلات الحاضنة عن طريق وزارة الرفاه الاجتماعي، كمان احنا بنشتغل تحت اشرافهم مرافقتهم دائمة.
0: نعم.
3: يعني احنا بنعطي هاي الخدمة للوزارة في ارض الواقع.
0: مهم هذا التوضيح المستجين. مهم هذا التوضيح اللي قلتيه انه عمليا انتوا تحت مظلة رسمية اللي هي وزارة الرفاه الاجتماعي. هلا لا خلينا نتحدث عن موضوع الحضانة، لانه في البعض بتختلط عنده الامور بين حضانة وبين تبني. احنا مش عم نحكي عن تبني، صح؟ احنا عم نحكي عن حضانة.
3: صحيح. طبعا في كثير ناس اللي لما يسمعوا كلمة عائلة حاضنة أو حضانة بفكروا إنه بنحكي عن تبني، وهذا الإشي غير صحيح.
0: طب هاتي وضحي لنا إياه.
3: رح أوضح. الحضانة باختلافا عن التبني هي مرافقة للطفل، من طفل بتواجد فيها في جوا عائلة حاضنة لجيل البلوغ، لجيل 18 أو ممكن أكبر شوي حسب احتياج الطفل ووضعه.
0: نعم.
3: اللي هو اسمه مؤقت، يعني وجوده مؤقت لهناك بسبب ظروف رح نحكي عنها كمان شوي اللي بتخليه يحتاج بشكل ضروري لعائلة تحتضنه زي ما حكيتي.
0: نعم.
3: والفرق بينه وبين التبني انه الولد في مراعاه لاصله، لمن وين جاي، لعائلته، لاهله البيولوجيين. ما فيش فيها نسب لعائله اخرى.
0: فاذا ما بتغير اسم عائلته بيصير على اسم العائله اللي بتحتضنه
3: أبداً.
0: وما
3: أبداً.
0: بتسجل بهويتهم على اساس انه هو ابنهم او بنتهم
3: ابدا. لا، بحافظ على اسم عائلته، على اهله. كمان كثير مرات بحافظ على علاقته مع أهله البيولوجيين بشكل ثابت ومع التفتيش ومع المراقبة اللازمة باحترام لدينه، لأصله، لكل الأشياء اللي بيجي منها الولد الريكع
0: الخلفية تبعته. فإذا مين هدول الأولاد؟ يعني إيش بيكون وضعهم بحيث إنه هم محتاجين عائلة حاضنة؟
3: الأولاد اللي بيوصلوا على الحضانة بيكونوا أولاد اللي طلعوا من بيتهم كثير من المرات بأمر من المحكمة القاضي أو بأمر أو قرار مهني لكونهم موجودين جوا بيت اللي فيه هناك خطر على حياتهم.
0: نعم.
3: على أمانهم الفيزي أو النفسي.
0: نعم.
3: كثير مرات بيكون في حالات عنف أو إهمال كثير شديد للطفل.
0: نعم.
3: وقاسية. ممكن طبعا نحكي عن أطفال اللي خسروا أو فقدوا واحد من أهليهم أو الاثنين معا، وكمان خسروا بيتهم بهذا المعنى وبحاجة لبيت، بأمس الحاجة بيكونوا لبيت اللي
0: فإذا هاي مواصفات يعني هؤلاء الأطفال اللي محتاجين عائلة حاضنة. الأعمار، أي أعمار ممكن يكون؟ هل ممكن يكون عمره سنة ولا 10 ولا 15؟
3: كل الأرقام ممكنة يعني. صدقا أنا رافقت أطفال اللي طلعوا من المستشفى على عائلة حاضنة جيل 0، وفي أطفال كمان هيك بتتراوح أعمالهم بكل الأجيال، في وقت الحاجة وفي وقت الخطورة بس ينعرف عن طفل معين اللي بحاجة لبيت بطلع عليه.
0: تمام. كمان نقطة بالنسبة للعائلة اللي بدها تحتضن، إيش الشروط؟ لنفرض هلأ سمعتنا عائلة وبدهم قالوا إحنا بدنا إنه نحتضن طفل.
3: الشروط هي مش إشي كثير صعب. عادة بنطلع على جيل الأشخاص اللي معنيين، مفروض يكونوا بجيل 25 سنة وفما فوق.
0: نعم.
3: لازم يكون في دخل ثابت لواحد من الوالدين، مش اثنين، ممكن بس واحد.
0: نعم.
3: يكون في عندهم تعليم 10 سنين على الأقل، وما يكونش في عندهم سجل أمني. طبعا أنا بحكي عن والدين بس كمان ممكن نساء عزبوات اللي معنيات يربوا ولده يحتضنوه. ممكن أهالي اللي هم أحاديين
0: فإذا مش شرط إنه زوج وزوجة، ممكن أرملة مثلا، ممكن مطلق ومطلقة. هل في شروط بالنسبة للبيت؟ إنه مثلا يبقى في غرفة، إنه يبقى في ظروف معيشية، بتفحصوا هذا الإشي دانا؟
3: أكيد طبعا. إحدى الإشي هي كمان إنه يكون بالبيت في مكان مخصص ومناسب للطفل إنه يعيش فيه.
0: ممكن يكون في عند العائلة كمان أولاد صح؟
3: طبعا أكيد
0: يعني متى عندهم أكم ولاد وبعدين هم قرروا بدون يحتضنوا كمان طفل. هلا ماذا عن التكاليف؟ لأنه يعني الولد عادة مكلف، في أقساط، في ملابس، في أكل، في هل في تغطية لهي التكاليف للعائلة الحاضنة؟
3: تعالي نحكي أولا إنه العائلات الحاضنة من ناحية قانونية هم معرفين كمتطوعين، مش يعني الدخل اللي بيوصل لهم شهريا هو مش
0: مش معاش، يعني مش معاش شهري انه انا بدي احتضن بدي اخذ معاش،
3: مش معاش، ولكن طبعا في مساعدة مالية بتوصل بشكل شهري من وزارة الرفاه الاجتماعي مخصصة للأطفال، كل طفل حسب حاجته حسب وضعه، كمان أو أطفال اللي مع حالات مرضية أو مشاكل إعاقات معينة جسدية اللي بتكون في عليها يعني
0: بعطوا تغطية خاصة،
3: تغطيات مالية خاصة مضبوط. وطبعا كثير من التكاليف اليومية والشهرية للأطفال في عليها ترجيع لهاي المبالغ لكل عائلة من أورشلوم.
0: تمام. نقطة أخرى بالنسبة مثلا أنه شخص قرر أو عائلة زوج وزوجة قرروا أنه بدون يحتضنوا طفل، ذكرتي أنت أنه هدول الأطفال بيجوا أحيانا من خلفية مش سهلة، هل في مرافقة دائمة لإلهم من ناحية اجتماعية، من ناحية تربوية، كيف يتعاملوا مع الطفل إذا كان الطفل عنيف، إذا كان منطوي؟ تعرفي هاي بدها يعني خبرة وبدها إرشاد، لأنه وضع هؤلاء الأطفال عادة مش بيكون وضع اعتيادي سهل.
3: صحيح، وهان بيجي دوري أنا. إحنا طاقم عاملات اجتماعيات متخصصات بمرافقة عائلات حاضنة، منكون بزيارة شهرية للعائلة، تواصل دائم تليفوني. إحنا يعني نمسك الملف العلاجي للطفل وللعائلة بشكل كامل، من علاجات نفسية هو بحاجة إلها، عاطفية، من تواصل مع المدرسة، من تواصل مع مع الشؤون، مع كل إشي بخص الطفل والعائلة. بنعطي إرشاد كمان للعائلة إذا في حاجة لإرشاد أسبوعي كمان بنوفره، بنرافقهم بشكل دائم. أنا بحكي معاكي من مسيرة 7 سنين في الحضانة، لأنا فعليا رافقت عائلات من أول يوم إلهم في الحضانة لحديت اليوم.
0: واو، معناتها مسيرة طويلة أنت معاهم.
3: مسيرة طويلة، وبقدر أحكي لك إنه يعني مش سهل، مش بسيط، إنه تشوفي ولد كيف بنعطى هاي الفرصة وكيف بتصور خلال 7 سنين حياته بتنقلب. يعني إذا بدي أقول لك هاي العائلات اللي أنا بشتغل معها هم ملائكة على الأرض، بكونك يعني
0: ما أحلاها التعبير يا دانا، يعني إنه أنت هالقد بتقدري اللي بيعمل هذا الإشي. لنفرض عائلة قررت بدها تحتضن طفل، جربوا شهر شهرين وبعدين حسوا إنه صعب عليهم، ففي مجال للتراجع بتعرفي، عشان الواحد يعني نشجع إنه ما يحسش إنه هذا خلص يعني نهائي، وبتعرفي هذا مش تبني وسجلته بهويتك، في مجال للتراجع دانا؟
3: في مجال للتراجع أكيد. يعني حكيت إنه إحنا منرافق الأهالي والعائلات بشكل دائم، فكل صعوبة أو كل إشي اللي هم بيواجهوا إحنا معاهم فيه، نسمعهم، نحاول نلقى حلول. وكمان في كمان عائلات اللي بعد فترة بتقول صعب، يعني
0: مهم هذا الإشي نوضح لهم يا إنه ما تخافش من هاي الخطوة، إن هاي الخطوة ممكن أنت تفحصها بعد فترة لقيت صعب عليك، مش عيب إنه الواحد يقول أنا بتراجع. هل في حالات بالعكس يا دانا ياسين إنه بقولوا لك هالقد تعلقوا بالولاد؟ تعرفي لما واحد بيعتني، أب وأم بيعتنوا بطفل حتى لو مش ابنهم البيولوجي، بتعلقوا فيه، بتعودوا عليه، بتعود عليهم، بصير في حالات انه بيقولوا بديش افترق عن هذا الطفل.
3: بقدر احكي لك انه هاي الشغله بتصير باغلب العائلات. انا حكيت عن الحضانه اللي هي لجيل 18، بس فعليا الاطفال اللي بيكبروا لجيل 18 في عائله هم جزء من العائله
0: صح
3: لمدى الحياة. يعني يمكن إحنا بنطلع من الصورة، المرافقة اللي إلنا بتنتهي، بس الأولاد هاد بيتهم، هاي عائلتهم، بيخسروهاش. يعني أغلب الأطفال اللي وصلوا هذا الجيل بمرافقتي إلهم أنا شخصيا جزء من العائلة. يعني
0: ضلت العلاقة وضلت عائلة واحدة، ضلوا مع بعض.
3: أكيد أكيد.
0: دانا، قبل ما نقول كيف الواحد بيتقدم حتى يعبي أوراق وينضم لهذا المشروع، هاي المنظومة، احكي لنا شوي عنك أنت دانا ياسين، لأنه أنت موجودة في أورشالوم في هاي الرسالة اللي هي رسالة كتير إنسانية. دانا
3: صحيح،
0: من وين أنت وإيش تخصصك؟
3: أنا من باقة الغربية، أنا عاملة اجتماعية كلينيكية، كمان معالجة للأطفال. وزي ما حكيت أنا من 7 سنين بشتغل في أورشالوم كموجهة حاضنات.
0: قديش هذا شغلك مؤثر لإلك؟ هيك بتروحي على البيت تذكر القصص، بتقولي في طفل نجحت إني أدمج بينه وبين عائلة، تعرفي في هنا كتير بعد إنساني في شغلك.
3: جدا جدا، يعني بكذبش إذا بقول إنه بشكل يومي الأطفال اللي أنا برافقهم معاي موجودين كل الوقت في تفكيري في بالي. مش إشي بسيط بالنسبة إلي التأثير اللي أنا بقدر أعمله مع هاي الأطفال بمرافقتي للعائلات. صدقا يعني في أولاد اللي أنا شهدت على انقلاب حياتهم 180 درجة من ناحية تطور، من ناحية نفسية، من ناحية إنه طفل اللي صار في عنده أمل إنه يكبر مثل أي طفل ثاني.
0: هذا الشعور، هذا الشعور حلو لما أنت هيك بتروحي على البيت وبتقولي أنجزت. هلأ وأنا عم بحكي معك دانا ياسين، في أطفال من مجتمعنا العربي، لأنه أنت قلتوا بتلاقموا الطفل ل بيئته، يعني مثلا مسلم مع عائلة مسلمة، مسيحي مع عائلة مسيحية. هل لو أنا عم بحكي معك في أطفال محتاجين عائلات حاضنة صح؟
3: صحيح، في تقريبا 25 طفل في الوسط العربي فقط اللي بحاجة ل
0: فإذا هلأ يعني إحنا عم نحكي هلأ مع بعض يا جماعة، في 25 طفل محتاجين عائلة حاضنة. فإذا كيف يتوجهوا دانا؟ لمين يتصلوا؟ قولي كل الطرق اللي ممكن يوصلوا لك فيها.
3: أولا في مجال إنه يتواصلوا على رقم تليفون اتصال أو على الواتساب، إذا بنفع أحكي شو الرقم.
0: نعم أيوة،
3: 0512
0: خليني بس أعيده، 0512 240 0312.
3: مزبوط، بنفع يبعثوا رسالة على الواتساب، بنفع يتصلوا اتصال، واللي بيرد عليهم بيوجههم شو يعملوا. وكمان في مجال يعني يوصلوا مباشرة لرابط التسجيل لأورشالوم. إذا بنفع أحكي بالإنجليزي shalom@shalom.org.il join.
0: تمام، فإذا or اللي هي o مرتين r شحطة شالوم shalom.org.il شحطة join. دانا ياسين من باقة الغربية، عاملة اجتماعية، مرافقة ومرشدة لعائلات حاضنة في أورشالوم، كتير بشكرك على هاي المشاركة دانا، وبتعمل إنه تضلوا معي على تواصل. يا رب يا رب بتقولي لي إنه بعد هالمقابلة تعرف لو نكون نجحنا نلاقي عائلة واحدة حاضنة لطفل، أنا بكون سعيدة وبشعر إنه حققنا إشي من خلال هالمقابلة. فخبروني دانا، خليكم معي على تواصل.
3: شكرا، شكرا لك على هاي الفرصة. شكرا،
0: أهلا بالنجاح. شكرا دانا، تحياتي. هلا.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
2: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجلولية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
4: وإحنا
3: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج أنا معك، ونود أن نكون الآن مع الحقوق في الحصول على منح العودة إلى المدارس. ينضم إلينا السيد مصطفى نطور، الأستاذ الناشط الحقوقي وأيضا المرشد والموجه عبر شبكات التواصل. أهلا بك أستاذ مصطفى، تحياتي.
1: تحياتي، أهلا وسهلا. أهلين أخت إيمان،
0: شكرا على تعاونك، وأنه دائما بتلفت انتباهي لحقوق اللي إحنا بهمنا نعرف المواطن العربي المستمع عليها. واليوم
1: شكرا لكم لبرنامجكم اللي بعطي فرصة للمستمع العربي يعرف حقوقه.
0: تسلم أستاذ مصطفى. فبداية، ما هي منحة التعليم من التأمين الوطني؟
1: منحة التعليم هي منحة يدفعها التأمين الوطني مرة كل سنة لطلاب من عائلات تستوفي شروط معينة، بعدين بنيجي عليها، وذلك لشراء ملابس، كتب قرطاسية وتحضير للسنة الدراسية الجديدة.
0: نعم، يمكن المستمع يقولنا احنا بعدنا بشهر 6 والسنة الدراسية بتبدأ بشهر 9، فليش عم بتقولولنا من هلأ؟ هات نوضح هاي النقطة، لأنه أنا بحبش اللي بيخلي حاله لآخر دقيقة يا أستاذ مصطفى.
1: أنا بقول لك ليش، لأنه في بعض المستحقين بلزم يسجلوا لهذه المنحة، ولازم يسجلوا من هسه علشان بأخذ وقت مشان يعالجوا طلبهم. فلهذا السبب لازم يسجلوا من هسه، مش الجميع لازم يسجل، بعض المستحقين.
0: نعم،
1: فلازم يسجلوا من هسه علشان ياخذوا المنحه في الوقت ما توزع.
0: ممتاز، فاذا يا جماعه لازم التسجيل الان. هلا احنا عم نتحدث عن اي صفوف، اي اعمار؟
1: احنا بنحكي عن منحه، عن مين بيستحق هاي المنحه. يعني هاي المنحه يستحق الحصول عليها اول شيء طلاب مدارس، طلاب اللي بتعلموا في مدارس اللي بدهم يدخلوا في 1/9/26 للصف الاول، من الطلاب اللي داخلين للصف الأول حتى الطلاب اللي داخلين للصف الثاني عشر، واللي تاريخ ميلادهم من 1/1/2009 حتى 31/12/2020.
0: تمام.
1: ولكن إذا في طلاب،
0: نعم،
1: هاي نقطة مهمة جدا، إذا في طلاب بتعلموا من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر ولكن عمرهم أكثر من هذه تواريخ الميلاد، عمرهم أكثر من 18 سنة بسبب أنهم يتبقوا أو ظلوا صف أو إشي من هالنوع، فبحق لهم يأخذوا هاي المنحة.
0: تمام، فإذا إحنا عم نتحدث عن منح للعودة للمدارس من صف أول لصف 12، يعني إحنا عم نحكي عن كل المراحل العمرية.
1: مزبوط.
0: إيش هو المبلغ؟ يعني قديش المبلغ لهاي المنحة؟
1: السنة التأمين الوطني قام بزيادة ورفع مبلغ هذه المنحة. العام كانت 1100 شيكل، السنة مبلغ المنحة 1204 شيكل. 1204 شيكل لكل طالب أو لكل ولد في العائلة.
0: 1204 شيكل، يعني أنا دائما بقول أستاذ مصطفى، أنا دائما بقول للمستمعين يا جماعة، حتى لو شيكل بيطلع لكم خدوه. فإحنا عم نحكي
1: طبعاً
0: عن 1204 شيكل. هل في شرط مثلا إنه العائلة
1: طبعاً
0: إيش يكون وضعها الاقتصادي؟
1: شروط مين بيستحق هاي العائلة؟ هاي العائلة مخصصة لمجموعتين. المجموعة الأولى هم طلاب مدرسة مثل ما حكينا من صف أول حتى ثاني عشر، لعائلات أحادية الوالدية. شو يعني عائلات أحادية الوالدية؟ مثل حالات طلاق، انفصال أو وفاة إحدى الوالدين. تمام؟
0: نعم.
1: المجموعة الثانية هي عائلات مكونة من 4 أفراد فما فوق، وبأخذوا مخصصات التالية من التأمين الوطني، هي مخصصات الشيخوخة، عجز عام، ضمان دخل، نفقة أو أرامل. اللي بأخذوا هاي الخمس أنواع من المخصصات وعندهم 4 أولاد فما فوق، فبيحق لهم يأخذوا هذه المنحة.
0: خلينا نعيدها: الشيخوخة، عجز عام، ضمان دخل، أرامل، وإيش الخامس؟
1: نفقة.
0: تمام،
1: مزنوت. نفقة.
0: وعلى فكرة بس هنا نوضح، لما أنت قلت مثلا أرامل، ممكن يكون هو أرمل مثلا، الزوجة توفى.
1: طبعا
0: مش بس إنه أرمل زوجها توفى. يعني مرات تعرف الواحد بيفكروا إنه إذا هي أرمل، لا يا جماعة، كمان إذا هو أرمل برضه بيطلع له. فإذا هاي من ناحية الشروط. هل في شروط بالنسبة لأشياء تانية، للأملاك، للدخل؟ يعني بفحصوا مثلا
1: أي دخل، كديش الأب بربح، كديش العيلة بيها دخل، ملوش أي صلة ولا أي دخل وما بيأثر.
0: طيب، كيف يتم التسجيل لهاي المنحة؟
1: طبعا التسجيل مش كل واحد لازم يسجل لهاي المنحة. قسم كبير من المستحقين بياخذوا هاي المنحة بصورة أوتوماتيكية. أنهم اللي بياخذوها بصورة أوتوماتيكية هم اللي أخذوا هذه المنحة في السنة الماضية أو من قبل. إذا أخذتوا المنحة قبل ما بلزم تسجلوا، بتاخذوها كمان هذه السنة كمان مرة.
0: بتضلها مستمرة يعني لصف أول تاني تالت، بتضلها مستمرة كل السنوات.
1: بتضلها مستمرة، اللي بياخذ بصف أول بتضلها مستمرة تبنه ينهي صف ثاني عشر.
0: نعم.
1: هسا مين لازم يسجل وكيف ووينتا؟ اللي لازم يسجل اللي العائلات أو الطلاب اللي ما أخذوها بالمرة اللي لأول مرة بدهم يأخذوها. هذول لازم يدخلوا على موقع التأمين الوطني ويكتبوا هناك معناك لمديم يلديم، معناك لمديم يلديم، بفوتوا على موقع التسجيل.
0: بتوقع أنه في كمان بالعربي لأنه الموقع مترجم للعربي، فإذا منحات التعليم للأولاد.
1: التعليم للأولاد.
0: تمام. متى سيتم دفع هاي المنحة؟
1: هذه المنحة ستدفع في تاريخ 12/8/26. 12/8/26.
0: ممتاز.
1: جميع العائلات المستحقة واللي ما أخذت هاي المنحة حتى نهاية شهر 8 يتوجهوا ويراجعوا التأمين الوطني ويسألوا ليش ما أخذوهاش.
0: كتير مهم لأنه هذا بيساعد لبداية السنة الدراسية، كتب قرطاسية وغيرها. مصطفى نطور ناشط حقوقي عبر شبكات التواصل، أولا بدي أشكرك على كل هاي الإيضاحات، ونلتقي في الإيضاح القادم للحقوق
1: إن شاء الله.
0: أنا بشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم ولبرنامجكم اللي بعطي إمكانية للجمهور يسمع مثل هاي الأشياء الحقوق المهمة.
0: بفضلك هذا، شكرا أستاذ مصطفى. شكرا،
1: يعطيكم العافية.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: أنا معك محطتنا الأخيرة مع فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. أهلا بك فاتن، تحياتي.
3: مساء الخير أختي إيمان لكل جميع المستمعين.
0: أهلا بك. موضوع التدخين، كانت هناك معطيات اللي أنت كمان وصلت لنا إياها ونشرت حول قديش نسبة التدخين ووضع التدخين في البلاد عامة، وكان لكم طبعا رد على هذا الإشي. إحنا مش راح نتحدث عن الناحية الطبية وإنما نتحدث عن الناحية الحقوقية، ولفت انتباهي لما أنت قلت في حوارنا المسبق إيمان الحق في استنشاق هواء نقي هذا حق للإنسان، فوضح لي هاي عشان بعدين نحكي عن الحقوق في كيفية الإقلاع عن التدخين.
3: أولا يعني إحنا اليوم نقدم تقرير وزير الصحة إلى الكنيسة، تقرير سنوي حول وضع التدخين في البلاد. هو مقلق جدا، يوميا بموت 34 إنسان من أمراض متعلقة بالدخان في البلاد.
0: يوميا 34 إنسان بتوفوا من التدخين أو تداعيات التدخين،
3: أمراض سببها الدخان. وهذا احنا نحكي عن آفة جدا صعبة، وتقريبا 10% من المتوفين من الدخان هم متوفين من دخان غير مباشر، ما نسميه الدخان غير مباشر أو الدخان السلبي أو الدخان
0: أو التدخين القصري. يعني عمليا إنه أنا بكون موجود في محل غيري بدخن.
3: بالضبط، غيرك بدخن عليك، أنا بسميه دخنوا علينا.
0: دخنوا علينا بالضبط.
3: إحنا عمليا نصبح نستنشق الدخان تبعهم، هذا أمر جدا خطير، وإحنا بحاجة إنه بالفعل أنا بطلب من أولا المدخنين يراعوا وأن يحترموا أنه ممنوع التدخين بالأماكن العامة.
0: نعم.
3: يعني مثل ما إحنا نحترم أنهم بدخنوا ونحرين أخيرا يدخنوا، يقرر نفس يدخنوا، لكن في أقل ما فيها حاجة أنه ما يدخنوا على غريهم. وأول إشي غريهم يعني ويمكن يكون أطفالهم،
0: صح،
3: أولادهم، والإمرأة اللي في البيت أو نساء حوامل في البيت أو الطفل الرضيع. للأسف هاي المظاهر بعدها موجودة في بيوت عنا، اللي بدخنوا وعدم أي اهتمام لمين هو موجود. أنا بعرف بيوت كانت ناس بتدخن والولد عنده أزمة، يعني أزمة بالتنفس، يعني وكأنه مش مربوط هاي بهاي، مش مفهوم يعني.
0: نعم.
3: إنه هذا الدخان هو واحد من مسببات هاي الأزمة اللي موجود فيها.
0: فإذا ارحم حالك، ارحم أولادك، ارحم أهل بيتك، ولكن لما بيكون
3: هذا من ناحية المدخن.
0: أما لما بيكون حدا غريب مثلا في مطعم، في مقهى، في دكان، في سوبر ماركت، في كانيون، إيش العمل؟ يعني هذا حق من حقوقي أنا إنه ما حدا يدخن لي،
3: وفي حاجة ندافع عن حقنا. غالبية الجمهور، ثلاثة أرباع الجمهور تقريبا من معدل العام هو غير مدخن، وهذا ثلاثة أرباع هو ساكت، هو بشوف الشغلات الخطأ وأحيانا بسكت، وهذا هو الخطأ.
0: نعم.
3: مفروض يجري التوجه لصاحب المكان اللي أنت موجود فيه بطلب بأنه ممنوع الإنسان يدخن هون، هو اللي مفروض يمنعه، وإذا ما منعه في حاجة ساعتها للتوجه عمليا في كل مدينة في رقم خاص للسلطة المحلية اللي في حاجة للتوجه إلها، وشكوى تقديم شكوى عملية أنه في دخان غير ممنوع. وطبعا في البلاد قوانين وفي مخالفات جدية، لصاحب المكان 5,000 شيكل، على الإنسان المدخن 1,000 شيكل، فيعني في كتير مخالفات لفي حاجة عمليا كل واحد منه يأخذ هالمسؤولية.
0: طب هلأ في مثلا أحيانا مقاهي اللي بيكون هي مقاهي أراجيل أو مقاهي دخان، هاي مسموح لهم فيها، ما هي هيك هي لهيك ولا لا يا فاتن؟
3: أولا كمان الأراجيل ممنوع يكون في مكان مغلق، ممنوع يكون في مكان مغلق، والأراجيل كمان ممنوع تكون مرتبطة في أمور في تقديم أمور أخرى اللي فيها مأكولات، وهي واحدة من المشاكل اللي موجودة عندنا. وأيضا إحنا في عدم اتخاذ القانون بشكل مضبوط، لأنه بالفعل كيف تفضلت في أماكن من الشكل اللي حسب القانون هي غير قانونية، وفي حاجة أنه السلطة المحلية أيضا تتدخل بهذا المجال، لأنه ممنوع تقديم أي نوع من أنواع الدخان مع الأكل أو مع المشروبات.
0: طب أحيانا بنشوف في مثلا مطاعم أو محلات بقولك هاي الزاوية للمدخنين والبقية المطعم لغير المدخنين،
3: بطل الزاوية مفروض يكون خارج المكان، في مكان غير مسقوف،
0: مكان خارج المكان الحيز اللي موجودين فيه البقية،
3: الحيز اللي موجود فيه البقية، ومكان مسقوف غير مسقوف عمليا حتى يكون فيه تهوئة واسعة اللي يقدر يريح الناس من الدخان.
0: وإذا ما كانش هيك بيقدر ياخذوا مخالفة عمليا من البلديات.
3: نوع الدخان هناك.
0: طيب.
3: هناك أيضا نوع الدخان مفروض بالحالي أيضا التوجه للبلدية وتقديم شكوى في الموضوع.
0: نعم. فات النقطة أخرى.
3: مهمة إنه الجمهور يأخذ دوره في الموضوع هذا.
0: صح.
3: هذا أمر كتير مهم، بدون ما نخلق طبعا لا بد أن تقاتل مع حدا ولا إشي، لكن طلب بشكل مؤدب وطلب من صاحب المكان بهذا الشكل مفروض يصير التوجه للموضوع.
0: تمام. نقطة أخرى، قضية دورات الإقلاع عن التدخين. بتعرف في ناس بقول لك أنا بدي أوقف دخان، فوين هون في، هل في خدمات رسمية، صناديق المرضى طبعا. دورات اللي الواحد ينضم لها؟
3: مجال واسع بهذا المجال اليوم يتطور بشكل كتير كبير، كل موضوع الإقلاع عن الدخان، موضوع الإقلاع عن التدخين، في حاجة أولا من الشخص نفسه لقرار شخصي بالفعل إنه يريد الإقلاع عن التدخين، هذا الأمر الأول والأهم والحاسم عمليا في هذا الموضوع. وهنالك العوامل المساعدة، في مركز تليفوني قطري ولوزارة الصحة نجمة 6800 اللي ممكن توجهه له مباشرة وطلب المساعدة وإعطاء استشارة بالضبط.
0: لحظة، هذا نجمة 6800 هذا تابع لوزارة الصحة،
3: مركزي خط مركزي تابع لوزارة الصحة، واللي فيه الإنسان ممكن يقدر يطلب المساعدة، يقدر يطلب الإرشاد، وعن طريقه ساعتها بترتب أي طريقة هي.
0: لحظة، هذا في موضوع التدخين ولا بشكل
3: موضوع
0: عام؟
3: الإقلاع عن التدخين،
0: هذا يا جماعة لموضوع الإقلاع عن التدخين، نجمة 6800 هذا رقم في وزارة الصحة علشان تستعينوا فيهم للإقلاع عن التدخين. كتير حلو، ما كنتش أعرف، يمكن أنا مش محتاجة يعني، ولكن مهم أنه نقول للمستمعين. إيش كمان في
3: مساعدة تلفونية؟ يعني هذا بتم في مساعدة تلفونية، بيكون إرشاد تلفوني كمان ومرافقة تلفونية، يعني مش لمرة واحد اتصال، بيقدر يتبعوا معاه عمليا كل المراحل كيف يقدر يتخطى فيها كل عملية الإقلاع عن التدخين.
0: نعم.
3: هذا أمر أول. الأمر الآخر هو صناديق المرضى.
0: نعم.
3: إحنا عمليا بالفترة الأولى كنا إحنا كجمعية كفاءة السرطان نعمل مجموعات دعم للمرضى كيف الإقلاع عن التدخين، كمان واحد من اللي بيشتغلوا كنت أشتغل في كل موضوع الإقلاع عن التدخين، لكن بعد من أكثر من 10 سنوات دخلنا هذا كل المجال داخل سلة الخدمات الصحية. يعني الإنسان بدخل للدورة بدون ما يكون بدفع رسم دخول بسيط جدا.
0: نعم.
3: بس رسم التزام في الدورة، وبقدر يشارك في دورة تقام في داخل صندوق المرضى مع مجموعة من بهذا الصندوق اللي بمرقوا تقريبا 10 أو 12 لقاء، اللي خلال هاي الفترة تعطى كل الإرشادات كيف يقلع عن الدخان، كيف يبدأ يعود نفسه على الإقلاع عن الدخان. هذا أمر واحد. أمر آخر كمان إذا كان بحاجة إلى أدوية ومساعدة للإقلاع عن التدخين كمان ممكن إعطائه وصفة طبية لشراء هذه الأدوية المساعدة للإقلاع عن التدخين.
0: نعم. فإذا هذا من قبل صناديق المرضى يا جماعة أيضاً. اللي عنده تأمين صحي استغل هون في إشي اللي له علاقة بالإقلاع عن التدخين. بهمني كمان فاتن التوجه لإلكم في رقم هاتف في طريقة للي بده يستشيركم طبعاً. مباشرة خصوصا إنه التدخين كتير مرات بيرتبط بسرطان الرئتين.

0: 55، هذا عمليا رقم إلى جمعية مكافحة السرطان
1: باللغة العربية وكمان كل
0: هاي كمان مهم انك وضحته انه باللغة العربية
1: باللغة العربية. واحنا عملنا عمليا كمان كتيب خاص للإقلاع عن التدخين بشكل ذاتي، الإنسان اللي ممكن يقدر يستفيد منه. عندنا موقع على الإنترنت أيضا اللي فيه شرح لكل هذا المجال، كيف الإنسان ممكن يقدر يقلع عن التدخين، وعندنا مواد إعلامية اللي بده كمان. إحنا بنشتغل طبعا في كل موضوع التوعية بالمحاضرات بكل الطرق كيف نقدر نبتعد عن هاي الآفة ونحكي عن التدخين. دائما بأكد أنا تدخين السجائر، تدخين السجائر
0: الإلكترونية، كله مع بعض،
1: كله من بدخل طبعا قياس المصدر النيكوتين أيضا كله يسبب الإدمان ويترك هاي الناس.
0: فاتن غطاس، فاتن غطاس مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان، شكرا جزيلا لك فاتن. شكرا
1: شكرا شكرا
0: هلا. إلى هنا أنا معك نادية أسمر مارون، يوسي تنوري وإيمان القاسم سليمان، نترككم كما دائما في رعاية الله.
2: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
7: عناوين الساعة: تصفية إرهابي تسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، العديد من سكان الجنوب اللبناني يتذمرون من إيران، سجن شخص من الجولان تجسس لصالح طهران، تمديد اعتقال 3 من أفراد قوات الأمن من النقب، ودول غربية تفرض عقوبات على جهات إسرائيلية على خلفية دعم عنف المستوطنين.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الخامسة، تقرأ عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. في أصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان تم تصفية إرهابي أطلق النار صوب قوة من جيش الدفاع بعد أن تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأن أي من الجنود لم يصب بأذى. وفي لبنان يتذمر جنوبيون كثيرون من إيران التي هجمت إسرائيل ردا على قصف ضاحية بيروت الجنوبية، بينما لم تفعل شيئا إزاء الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وحسب تقرير لموقع النشرة الإخباري، يتساءل هؤلاء هل يعني ذلك أن تدمير قرانا بعد تهجير أهلها مسموح لإسرائيل؟ وجاء في التقرير أن تذمر الجنوبيين يأتي نتيجة تعرضهم لنكبة كبيرة واحتضار كل سبل الحياة في أكثر من 60 قرية وبلدة من دون أن تنفذ إيران ما فعلته بشأن الضاحية الجنوبية. فرضت المحكمة المركزية في الناصرة عقوبة السجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من مسعد في الجولان بعد أن أدانته بالتجسس لصالح إيران. وقد نقل صفدي معلومات وصورا حول قوات جيش الدفاع في الشمال أثناء حرب السيوف الحديدية إلى مواطن سوري.

0: عامل لحساب جهات إيرانية. أورد النبأ مراسلانا وسام جبر ونواف النباري. وفي سياق متصل، من المرتقب أن تقدم خلال الأيام المقبلة لائحة اتهام بحق أحد سكان حيفا يدعى رعنان أحانا، تنسب له تنفيذ مهام أمنية بتوجيهات من عناصر استخباراتية إيرانية مقابل المال. ومن بين الأفعال المنسوبة إليه تصوير مناطق حساسة. مددت محكمة الصلح في بئر السبع فترة اعتقال 3 من أفراد قوات الأمن من أحد المضارب البدوية بشبهة الضلوع في محاولة قتل شخص في جنوب البلاد مطلع الشهر الماضي، والمعتقلون هم أقرباء، أحدهم شرطي من حرس الحدود والآخران ضابطان من جيش الدفاع. فرضت 6 دول غربية عقوبات على جهات إسرائيلية تقوم حسب رأي هذه الدول بدعم عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية، وهذه الدول هي بريطانيا وفرنسا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. ومن إحدى العقوبات التي فرضت على وزير المالية سموتريتش منعه من دخول فرنسا.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة، موعدكم الآن مستمعين مع الجولة الإخبارية المسائية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
3: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الجولة الإخبارية المسائية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربوت، سيبي أفلح من الإنتاج، دورة سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكرية. إلى أبرز عناوين التحرير: استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وجيش الدفاع ينذر بإخلاء مدينة صور والأحياء المجاورة، تصفية إرهابي في إصبع الجليل، أطلق النار صوب قوة عسكرية بعد أن اخترق الأراضي الإسرائيلية، محافل سياسية تحذر بأن إسرائيل ستقصف الضاحية إذا مواصل حزب الله اعتداءاته على البلدات الحدودية، مصادر لبنانية تتهم حزب الله بعرقلة المفاوضات لصالح إيران وإضعاف الموقف اللبناني، ترامب يجدد التأكيد على قرب الاتفاق مع إيران ويعول على الحصار الاقتصادي، فرض عقوبة السجن الفعلي 11 عاما على أحد سكان مسعدة في الجولان بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران، اعتقال ضابطين وشرطي في حرس الحدود من الوسط البدوي في الجنوب للاشتباه فيهم بالضلوع في محاولة قتل شخص من النقب. وفي جولتنا أيضا أجواء عاصفة في لجنة الكنيسة أثناء المداولات لمنح الحصانة البرلمانية للنائبة تالي غوتليب، ترقب لاجتماع اللجنة السبعية مع الأحزاب الأربعة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، بداية هذا المشوار مع الصفحة الأمنية التي يرصدها دائما إيال عليمة. أهلا بك إيال.
4: مساء الخير محمد.
3: مساء الخير. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، وجيش الدفاع يصدر إنذارا بإخلاء مدينة صور والأحياء المجاورة، في حدث آخر تصفية إرهابي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وأطلق النار على قوة من جيش الدفاع. ربما تطلع المستمع الكريم حيثيات هذه الأحداث الأخيرة، تفضل.
4: نعم، ربما نبدأ بهذا الحادث الخطير. مسلح من الجانب اللبناني تمكن من الاقتراب من الحدود واجتياز الحدود الإسرائيلية. هذا الحادث سجل في مرتفعات رميم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. المسلح أطلق النار باتجاه القوات المتواجدة في المكان، وبالتالي قد أطلقت القوات النار عليه وقتلته، وقد عثر على جثته على بندقية ومسدس. الاعتقاد بأنه ربما خطط لاجتياز امتياز الحدود بهدف تنفيذ عملية إرهابية في إحدى القرى أو التجمعات السكنية. بالتالي قد خلال وقوع هذا الحادث قد أصدرت سلطات الجيش انذارات لسكان بعض القرى الحدودية منها قرى مارغاليتا منارة ومسقاف عام، وطلب سكان هذه القرى بالبقاء في المنازل تحسبا لكل المخاطر. وكذلك بعد وقوع الحادث وبعد مقتل المسلح مروحيات حلقت فوق هذه المنطقة تحسبا لاحتمال وجود مسلحين آخرين. ما من شك بأن هذا الحادث يعتبر خطيرا ليس فقط لأنه قد اقترب من الحدود، ولكن الحقيقة بأن قوات الجيش في الواقع تسيطر وتحتل الجانب اللبناني من الحدود، ومع ذلك تمكن المسلح من الوصول إلى الحدود واختراق الحدود الإسرائيلية. التحقيقات في ملابسات هذا الحادث تتواصل في هذه المرحلة، وإلى باقي التطورات في جانب اللبناني من الحدود استمرار القصف لطائرات ومقاتلات إسرائيلية في مناطق متعددة في الجنوب اللبناني. قبل ذلك أصدر المتحدث بلسان الجيش إنذارا لسكان مدينة صور من تبقى ربما في هذه المدينة الذي طلب سكانها بمغادرة وترك منازلهم عدة مرات في السابق. على كل حال هذه الإنذارات جاءت أيضا، وربما بهذا الصدد نشير إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان الذي قام بعرض مناورات لقوات عسكرية، قال بأن محاولة إيران تحديد معادلات جديدة سوف يفشل، وأن قوات الجيش سوف تواصل نشاطاتها للمس والمزيد من الخسائر في صفوف حزب الله. ربما بجملة أخيرة تطرق أيضا إلى جولة التصعيد مع إيران خلال اليوم الماضي، وقال إن حالة التأهب والاستعداد لا تزال مستمرة في صفوف الجيش، وأنه على أتم الاستعداد لمواصلة القتال إذا ما اقتضت الضرورة بذلك. هكذا رئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زميرة محمد.
3: نعم، إذن استمرار الغارات الإسرائيلية على منطقة جنوب لبنان، وجيش الدفاع كان قد أصدر إنذارا بإخلاء مدينة صور والأحياء المجاورة، التوتر ملحوظ في الجنوب اللبناني. تعالوا بنا ننتقل إلى المواقف السياسية في إسرائيل وما ورد على لسان مسؤولين كبار في الكابينيت بأن إسرائيل ستقصف الضاحية إذا ما وصل حزب الله استهداف البلدات الحدودية، تصريح يقلب موازين الأحداث رأسا على عقب. شمعون أران مساء الخير.
5: مساء النور لكم جميعا محمد.
3: نعم تفضل، فيما يتعلق بمواقف المستوى السياسي وما يحدث في لبنان.
5: نعم بالفعل، أولا المشاورات في المستوى السياسي متواصلة على قدم وساق. رئيس وزراء يشعر بأنه بين المطرقة والسندان، من جهة هناك مطالب من قبل وزراء الكابينت لتوجيه ضربات أكثر صرامة ضد حزب الله في بيروت في لبنان بشكل عام، ومن الطرف الآخر هناك الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو لعدم القيام بذلك، لعدم عرقلة إمكانية أولا الوصول إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران. ولكن الليلة الماضية مثلا ترأس نتنياهو جلسة للكابينت الموسع، ووزير الوزير زيف إلكين مثلا قال إنه في إيران إسرائيل قامت بردود عسكرية واسعة نطاق ولم تظهر وكأنها تقوم بإحباط المفاوضات. جيدون سار وزير الخارجية أكد بأن حزب الله يحاول جر إسرائيل إلى حرب استنزاف كما قال. بنغفير الوزير بنغفير اقترح مواصلة احتلال أو الاستيلاء على أراضي إضافية وقتل المزيد من الإرهابيين من قبل عناصر حزب الله. وكذلك اقترح بنغفير باعتقال، انتبه محمد، اعتقال نساء وابناء الشبيبة، ولنأخذ هؤلاء إلى سجن إلى السجون في إسرائيل. حزب الله يتفهم بأنه ويخشى بأنه أم بأننا نقوم باحتلال باستيلاء على أراضي، قالت الوزيرة أوريت ستروك. يقول أيضا والوزير وزير الدفاع إسرائيل كات أكد بأن رئيس وزراء اتخذ القرار قرار هام، وهو بالاعتداء على حزب الله والقيام بعمليات عسكرية أكثر صرامة ضد حزب الله. هذا هو المطلب الإسرائيلي حاليا. إسرائيل لا تقوم بذلك، تنصاع وتتقيد بما يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن نتنياهو يقول للمقربين منهم، وانتبه ما يقوله نتنياهو، بأنه من السهولة بمكان أكثر أن نواجه رئيس أمريكي ليس هو صديق لإسرائيل، علما بأن حاليا نتنياهو يصب عليه أن يقول لا للرئيس الأمريكي، في حين أنه مع بايدن كما نذكر ونتذكر جميعا كانت هناك خلافات عديدة، ونتنياهو كان بإمكانه أن يقوم بخطوات بأمور عرضتها الإدارة الأمريكية، مثلا فيما يتعلق بقطاع غزة وما إلى ذلك. خلاصة القول حاليا الأمور المواجهات والخطوات الإسرائيلية العسكرية هي على نطاق محدود وليس بصورة واسعة نطاق كما يطالب بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: شكرا لك شيمون أران. تعالوا بنا ننتقل إلى لبنان الرسمية التي تستعد للجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل، تتهم حزب الله بالعمل على عرقلتها لخدمة إيران وإضعاف الموقف اللبناني. المواقف في بيروت يقرأها زميل يعقوب عزرة.
6: تأكيدا على تمسك لبنان الرسمية بخيار المفاوضات مع إسرائيل وفي إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة القادمة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المقررة في 22 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، استمع الرئيس اللبناني جوزيف عمرو اليوم من السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في أمريكا على نتائج الجلسة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لبلورة الموقف اللبناني تمهيدا للجولة المقبلة. وفي هذا السياق اتهم وزير العدل اللبناني عادل ناصر حزب الله بالعمل على عرقلة المفاوضات مع إسرائيل من خلال الإصرار على التمسك بالسلاح والتفرد بقرار الحرب وإضعاف الموقف اللبناني إقليميا ودوليا.
7: ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات، عدم السماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة على السلاح، ومن خلال جميع هذه التصريحات اللي بنسمعها اللي هدفها إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني لتقوية الموقف التفاوضي الإيراني. نعرف كلنا ولازم يعرف حزب الله بالذات انه اللي بيكون عم بيتفاوض مش لنفسه، اكيد بتكون انت ورقه تفاوض، ونهار بتكون مصلحه ايران يتخلى عن ورقه التفاوض بيتخلى عنا، وبتكون عم ندفع نحن كلنا الثمن، انما لما لبنان بيكون عم بيتفاوض ما بيتخلى عن نفسه.
6: أما تصريحات حسين الحاج عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله فتؤكد أن حزب الله يعمل تحت إمرة النفوذ الإيراني ولخدمة مصالح إيران الإقليمية وليس لمصلحة لبنان واللبنانيين.
8: الحكمة هي أن تدخل حرب مع قوة إقليمية تستطيع أن تفرض معادلات، وها هي فرضتها ليلة أمس. من الذي قصف بالأمس الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل؟ وأرسى معادلة.
6: إذن في ظل البون الشاسع في المواقف بين لبنان الرسمية وحزب الله، تبقى لبنان رهينة بيد النظام الإيراني ومصالحه في المنطقة.
3: لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ كوبي لافي رئيس قسم الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع سابقا. مساء الخير أستاذ كوبي لافي.
9: أهلا
3: بك. الحالة الأمنية الراهنة في جنوب لبنان تدعو فعلا إلى القلق، القصف مستمر على مدينة صور مواقع أخرى، هل يمكن لهذه الأزمات أن تحل بالقوة العسكرية أم مسار التفاوض الذي سيستأنف قريبا هو الخيار الأفضل للجانبين؟
9: طبعا المشكلة ليس مع حكومة لبنان بل مع الطموحات الإيرانية في لبنان. يعني كل حزب الله عمله ونشاطاته هي نشاطات بأمور قادمة من النظام الإيراني. وبالتالي
3: المشكلة مع حزب الله ولا مع إيران؟ سابقا كانت الرواية أن المشكلة مع حزب الله، الآن تحولت إلى حزب الله وإيران.
9: طبعا، ومن بيمول حزب الله؟ مش إيران.
3: طيب،
9: طبعا إيران هي التي تمول والتي تعطي التعليمات لحزب الله. حزب الله هو جزء من الأذرع الإيرانية في المنطقة ولا يمثل المصلحة اللبنانية. طبعا إذا ما كان حزب الله موجود في المنطقة لكان من زمان اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان.
3: طيب أستاذ كوبيلا، في يعني ادعاءات حزب الله وبعض الفئات السياسية اللبنانية تقول بأن دخول الجيش إلى جنوب لبنان والسيطرة على مناطق في جنوب لبنان وفي شمال الليطاني يعتبر خرقا وتصعيدا، يطالبون بالانسحاب كي تتضح الأمور أكثر ويمكن عقد لقاءات تفاوضية ناجحة وإيجابية.
9: من يقول ذلك كان لازم يأخذ بعين الاعتبار عندما هاجم حزب الله إسرائيل تضامنا مع إيران وتضامنا مع حماس، كان يجب عليهم أن يذكرون أن لكل دقع الباب في جواب. يعني عندما هم أطلقوا وبادروا بعملية عسكرية ضد إسرائيل كان لازم يأخذوا بعين الاعتبار أن من المحتمل أن تكون هناك عملية عسكرية واسعة النطاق لكي يبعدهم جيش الدفاع الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية، وإذا يتطلب الأمر أن تخلى قرى من جنوب لبنان، مواطنين من جنوب لبنان، وبالتالي تطهير كامل لكل البنية التحتية التي قد يستخدمها حزب الله ضد إسرائيل، فهذا هو الذي ما نراه ونشهده.
3: طيب يعني تعال بنا إلى سيناريو آخر أستاذ كوبيلا، في إلى سيناريو آخر. في حال توصلت الإدارة الأمريكية وإيران إلى اتفاق، هل بموجب الاتفاق وكما تطالب إيران يمكن لإسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان كما تطالب إيران ويحل بدلا من حزب الله جيش لبناني؟
9: أولا، ربط الحلبات التي تريده إيران غير موفق على إسرائيل ولن نقبل ذلك بتاتا، يعني بشكل تام. ولكن إذا أراد فعلا حزب الله أن يتنازل على أسلحته عن أسلحته ويندمج بالجيش.
3: أستاذ كوبيلا، نعم الصوت يصل متقطعا. تفضل.
9: أقول يزيد فضلك، أقول طالما إرادة فعلية لاندماج داخل الجيش اللبناني لعناصر حزب الله لا أعتقد أن هناك مشكلة. ولكن عندما حزب الله يقاد ويعمل أعمال عسكرية منفردة وغير منسقة مع الحكومة اللبنانية فهناك مشكلة.
3: يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءات كوبيلا في، شكرا جزيلا لك. شكرا.
9: شكرا لك أستاذ.
3: وتعالوا بنا نتحول إلى المستجدات الدبلوماسية على الساحة الإيرانية من لبنان إلى إيران. بعد 24 ساعة على العاصفة والتهدئة، الرئيس ترامب يجدد التأكيد على قرب الاتفاق مع إيران والتعويل على الحصار الاقتصادي. الوضع دبلوماسيا ميدانيا ينقلها لنا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم المتواجد في استوديوهاتنا في حيفا. أهلا بك شمعون.
10: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين. إذن موقف يبقى عالقا رغم وصف ترامب للتبادل الناري بين إيران وإسرائيل بحادثة تم احتوائها وأنها لم تؤثر على المشهد الأوسع. رأيتما يتضح ما إذا كان على حق. يقول ترامب إنه لم يمنع إسرائيل من الرد على الهجوم الإيراني.
11: No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It said to do what's
10: right. قلت لرئيس الوزراء، يقصد رئيس الوزراء نتنياهو، طبعا افعل الأمر الصائب ولكن توقف أسرع ما يمكنك لأنه يجب وقف ما يحدث في لبنان، نريد إنهاء الأمر. وفقا لترامب محمد، المفاوضات مع إيران مستمرة وإبرام الاتفاق معها قد يكون مسألة يومين أو ثلاثة.
11: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
12: The blockade continues to hold 100%.
10: ستكون لدينا فكرة خلال يوم أو يومين. الأمور تسير بشكل جيد والحصار مستمر 100%. لا شيء يدخل لا نفط ولا أموال. هكذا ترامب الذي يؤكد مرارا على بيت القصيد عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. بالمناسبة محمد، بالاعتماد على شبكة CNN من أكبر المنتقدين للرئيس ترامب، منذ شهر مارس الفائت ذكر ترامب 37 مرة أن الاتفاق وشيك، المفاوضات متواصلة فعلا. واللافت في هذا السياق محادثات أجراها اليوم في إسلام أباد قائد
3: 37 مرة ذكر بأن الاتفاق وشيك،
10: أن الاتفاق وشيك صحيح.
3: نعم.
10: تحدثنا عن مفاوضات، وفي هذا السياق يجب أن نلفت إلى هذه المحادثات التي أجراها في إسلام أباد اليوم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير، الرجل القوي في باكستان يجب القول، وتناولت بطبيعة الحال التوترات الأخيرة. مع ذلك محمد، طهران تعود وتؤكد أنها على موقف الانتصار الدائم، ومن هنا تبقي على تحدي. فقط نذكر ما قاله منذ قليل رئيس البرلمان قاليباف الذي أشاد اليوم بالشعب الذي كما قال كشف عن أنيابه تجاه لمواجهة الذئاب المفترسة. طهران محمد تبقى مصرة على التحكم ربما مع عمان بمصير مضيق هرمز، وتبقى أيضا مصرة على مطالباتها بتحرير الأصول المجمدة من قبل الولايات المتحدة أولا وقبل وفي المراحل الأولى من كل اتفاق. فقط نشير في الختام إلى الميدان الحادثة اللافتة اليوم، تحطم مروحية أباشي في منطقة المضيق كانت في مهمة قرب شاطى عمان. نجاة الطيارين والمخابرات الأمريكية تفحص إمكانية تعرض هذه المروحية لإيران إيرانية. ولا يمكن الختام بدون الإشارة إلى ما يحدث في الأسواق العالمية خصوصا أسواق الطاقة. الوضع مستقر إلى حد ما. سعر برميل الدولار محمد بلغ اليوم تراوح بين 91 و94 دولارا للبرميل الواحد. محمد،
3: شكرا لك شمعون بن نعيم. إلى سياقات قريبة، اعتقال أحد سكان حيفا الاشتباهي بتنفيذ مهام أمنية لصالح جهات استخباراتية إيرانية. نجيب قزل.
13: أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم حكمها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على المدعو تحرير صفدي من سكان بلدة مسعد في الجولان، وذلك بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بنقل معلومات حساسة إلى جهة مرتبطة بإيران. وكانت المحكمة قد أدانت صفدي في شهر آذار مارس الماضي بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه في إطار لائحة اتهام معدلة قدمتها النيابة العامة. وجاء الحكم بعد استكمال الإجراءات القضائية وسماع مرافعات الطرفين بشأن العقوبة المناسبة في القضية. وبحسب ما ورد في ملفات القضية، أقام صفدي على مدى سنوات اتصالا مع حسام زيدان وهو مواطن سوري يعمل مراسلا في شبكة العالم الإيرانية. وأظهرت المعطيات التي عرضت أمام المحكمة أن العلاقة بين الطرفين تعود إلى معرفة سابقة جمعت والد صفدي بزيدان لسنوات طويلة. ووفقا للائحة الاتهام، نقل صفدي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024 معلومات وصورا تتعلق بنشاطات عسكرية في شمال البلاد شملت تحركات لقوات جيش الدفاع وصورا لآليات عسكرية، إضافة إلى معلومات وتقارير حول مواقع سقوط صواريخ. كما تبين أن جزءا من هذه المواد نقل خلال فترة الحرب رغم تنامي شكوكه بشأن ارتباط زيدان بجهات أمنية سورية وإيرانية. المحكمة أشارت في قرارها إلى أن الصفدي اعترف بالتهم المنسوبة إليه، فيما أكدت أن الأدلة التي قدمتها النيابة دعمت الاتهامات بشكل كاف، كما شددت في قرار الإدانة على أن المتهم كان مدركا لطبيعة أفعاله ولإمكانية أن تلحق ضررا بأمن الدولة.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
6: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
6: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
5: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
7: ثمانية وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. تعالوا بنا نعرج قليلا على ما يحدث فلسطينيا. مصادر فلسطينية تكشف عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية. ما مدى هذا التقدم وما نوع هذا التقدم؟ حسن أبو زايد، مساء الخير.
8: مساء النور محمد. كما ذكرت، مصادر فلسطينية محمد كشفت عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بعد إبلاغ حركة حماس الوسطاء بوجود توافق فصائلي على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، مع رفض مطلب نزع السلاح وفق الرؤية الإسرائيلية. يأتي هذا التطور في ظل جهود مصرية وقطرية وتركية مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لصياغة اتفاق شامل يتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء ترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار. ولليوم الرابع محمد تتواصل مباحثات القاهرة في ظل انخراط كل من رئيس المخابرات المصرية والتركية ورئيس الوزراء القطري، وبتنسيق مفتوح مع المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. مصدر فلسطيني مطلع قال إن عدة لقاءات عقدت ثنائية وموسعة مع حماس والفصائل، حيث أبلغت حماس الوسطاء قبول الفصائل بحصر السلاح ضمن إطار سلطة فلسطينية واحدة. المصدر قال الفصائل الفلسطينية قدمت الحد الأقصى من المرونة في هذا الملف لأجل تحقيق اتفاق يحمي الشعب الفلسطيني، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. المصدر أشار إلى أن مصر تعمل حاليا على بلورة صيغة معتدلة جديدة مقبولة في هذا الإطار، تتضمن حصر السلاح باتفاق الفصائل والانسحاب التدريجي الإسرائيلي وصولا إلى انسحاب شامل مع إدخال المساعدات بشكل كاف كما ونوعا، وفتح معبر رفح والمعابر الأخرى وبدء خطة الإغاثة والتعافي، بالإضافة إلى تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسليم حماس كامل السلطة لها وبدء إعادة الإعمار مع لجنة إشراف ورقابات وضمانات. المحادثات في القاهرة مستمرة، ويشارك فيها محمد لأول مرة ممثلون عن التيار الإصلاحي الذي يرأسه محمد دحلان القائد الفتحاوي. وفي هذا الصدد، مصادر مطلعة كشفت عن توجه القيادة الفلسطيني دحلان لطرح خطة عمل شاملة تهدف إلى إدارة قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في لقاءات الفصائل المنعقدة في القاهرة. نشير إلى أن هنالك حراك سياسي محمد مكثف تشهده القاهرة لبحث مستقبل القطاع والترتيبات الإدارية والأمنية المطلوبة للمرحلة القادمة، علما بأن إسرائيل ربما بعد أن تنتهي الأزمة الإيرانية الإسرائيلية وربما الحرب مع لبنان ستتفرغ إسرائيل إلى قطاع غزة، والخشية هي على العودة إلى الحرب أو استئناف الحرب إذا ما بدأت حركة حماس بخطوات لنزع سلاح. يا محمد،
7: شكرا لك. حسن أبو زيد، مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إضرام النار في إحدى المركبات وكتابة شعارات تحريضية في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس. زكي بن حسو التفاصيل.
9: مناطق مختلفة في الضفة الغربية تشهد تصعيدا ميدانيا تمثل في إحراق مركبات فلسطينية وكتابة شعارات عنصرية على الجدران في سلسلة اعتداءات نسبت لمستوطنين وسط حالة من التوتر والغضب.
10: أجو هون أنا فتحته بدهم يطيحوا على البلد، حاولت نصل بالبلد مشان إنهم يفزعوا أهل البلد، كانوا غافلوني ودشوا علي على الدار، رازدوا علي على الدار، طبشوا روح الكزاز علي الشباك، ومن الشباك أجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكت في كنباية.
9: وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المكان خلال ساعات الليل وقامت بإشعال النار في مركبات ومخازن زراعية، ما أدى إلى إضرار مادية واسعة وحالة من الهلع.
10: تقريبا فوق العشرة بس حركوا السيارة وضويت الضيات وفزعت البلد شردوا.
9: وفي بلدة حوارة جنوب نابلس تداولت منصات إعلامية مشاهد لإحراق محل لتجديب السيارات قرب دوار يتسار، بينما وثقت مقاطع أخرى احتراق سيارات وآليات فلسطينية في قرى جنوب المدينة.
11: كسروا الأبواب على الغنم، والقاطع الكبير صاروا يعملوا فيه برجحوا فيه هيك هيك هيك دبوه مشان يفلتوا الغنم على بعضها.
9: وفي حديقة التركومية وثقت كاميرات المراقبة احتكاكا كلاميا وقع بين مستوطنين وقوات من الجيش من جهة ومجموعة من سكان المكان العرب، وطالب أحد الملثمين بإخلاء المكان، بينما قامت مجموعة أخرى في التسبب في تلف الممتلكات وكسروا النوافذ والسيارات.
12: يوديموا تاريخكم ערבים עכשיו עופים פה, זה שטח צבאי סגור, שמעתם? זה לא ייגמר. יש צו, הוא בדרך. מה אתם שחקים אותה? את לא יודעת על הצו? יאללה, יאללה.
13: מה אתה רוצה?
12: אני רוצה שהם לא יהיו פה.
13: למה?
12: זה לא ענייני. האלוף החליט.
13: לא,
12: לא, לא. לי מותר להיות פה ותפקידי להעיף אתכם מפה.
9: المستوى العسكري يحذر منذ وقت طويل من انفلات حقيقي في مناطق الضفة الغربية التي تعيش على صفيح ساخن، حيث تتوجس أجهزة الأمن من اشتعال فتيل المواجهة في منطقة ترغب هذه الأجهزة أن تكون هادئة في ظل اشتعال جبهات أخرى.
7: تعيش على صفيح ساخن، والحلبة الحزبية الداخلية عندنا تعيش على صفيح ساخن، أو أن السياسيين سخنوها، أليس كذلك فالي حبيب؟
14: هي لك محمد، تحت المستمعين والمستمعات بتعلق بيك. محمد بتسأل مين وبتعلق كيف يمكن النظر إلى ما يحدث. على كل أنا أتفق معك بشكل جزئي إلى حد كبير، سيما وإلى
7: والشغل الشاغل فالح لفئات واسعة من المجتمع العربي، جهود مبذولة لإعادة إحياء هذه القائمة المشتركة، تقنية تعددية تكنولوجية ما حداش بيعرف، هذه الجهود متواصلة. سيلتقون في سخنين، يلتقي ممثل اللجنة السبعية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
14: صحيح، وإلى هذا اللقاء وعلى ما يبدو كل اللقاءات القادمة إذا ما استمرت سيصل رؤساء الأحزاب الأربعة طوعا، لكن كأسرى عالقين في مربع العجز فهم غير قادرين على التراجع خطوة قلقا من الاصطدام مع الشارع والجمهور، وغير قادرين على التقدم خطوة، سيما وبدأ الطف على السطح الفجوات السياسية العالقة التي لطالما كانت مؤجلة محمد، خصوصا بعد اللقاء الأخير وفيه الموحدة تصر على أن تقبل باقي الأطراف التجمع للتغيير والجبهة ما يعرف كل تحت مسمى كل متعلقة تقاسم الأدوار. لهذا من الواضح أن الأحزاب وصلت إلى طريق مسدود، المفاوضات باتت عالقة، أحد منهم الآن لا يجرؤ على مكاشفة الجمهور والخروج علنا وأن يتحدث بشكل واضح أنه إخوان لا يمكن الجمع ما
7: لكن
14: بين الجبهة
7: في بيان الدكتور منصور عباس يكتب انتظرت 3 أيام حتى يخرج أحد قيادات الجبهة التجمع ليوقف حملة الطعن والتخوين والإساءات.
14: هذا أمر آخر محمد.
7: أمر آخر يعني حتى هذا الخروج هذا الخروج لا يحمل أي شيء إيجابي.
14: لربما أنت استخدمت هذا كمثال على أنه هنالك من يحاول افتعال ذرائع أو افتعال أسباب أو اللجوء إلى بدء التفسير إلى الجمهور لماذا تتعثر جهود المشتركة من يوم إلى آخر. يمكن محمد سيما ومنصور عباس منذ اللقاء الأخير على الرغم من رفض كل الأطراف لطرح الموحد الذي يتعلق على وجه الخصوص بقضية تقاسم الأدوار إلا أنه منح الأطراف فرصة حتى يوم الخميس علها تتراجع عن قرارها وتبدي قبول لطرحه. الأمر الذي إذا أريد أن أستند على كل من أتحدث معهم من داخل الأحزاب الأخرى لن يكون مقبول فيما بل بات يشكل جدارا إسمنتيا صلبا محمد لا يمكن اختراقه.
7: صحيح.
14: يبقى السؤال ما هي الخيارات محمد المتبقية؟
7: ربما الخيارات قائمتان وكل يغني على ليلاه.
14: تمام. لهذا ماذا أنا أقول محمد وهذا اجتهاد خاص إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافك لا تحرك الأهداف بل حاول توفير أداة وآلية أخرى من أجل تحقيق هذه الأهداف. بمعنى إذا كان هدف الأحزاب العربية هو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة ورأوا به المشتركة كأداة لكن هذه الأداة لا يمكنهم توفيرها يمكنهم البحث عن أداة أخرى. أنت أشرت إلى واحدة من أهم هذه الأدوات والخيارات وهو خيار القائمتين ولكن بشرط محمد هو معرفة أو الارتقاء بحكمة إلى إدارة هندسة إدارة الانسحاب الآمن من المفاوضات بشكل لا يثير الجمهور ولا يؤلب الجمهور ضدهم. والسؤال الأهم هل سيملك قيادة الأحزاب العربية الحكمة لإدارة هذا الفشل التكتيكي من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي؟ هذا السؤال والكرة في ملعبهم بدون أدنى شك.
7: يعطيك ألف عافية فارح حبيب والحقائق تكمن في رحم الأيام القادمة. إلى قضايا أخرى إلى الأجواء العاصفة التي شهدتها لجنة الكنيسة البرلمانية أثناء مداولاتها بمنح الحصانة البرلمانية للنائبة الليكودية تالي غوتليب بعد أن كشف عن اسم أو انكشفت عن اسم أحد عناصر الشباك خلافا للتعليمات المتبعة. وليد يوسف.
15: بعد أن أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا مؤخرا عضو الكنيسة تالي غوتليب من الليكود عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضدها تناقش لجنة الكنيسة مسألة رفع الحصانة عن غوتليب لتقديمها للمحاكمة. خلال نقاش صاخب اليوم وجهت غوتليب انتقادات حادة للمستشارة التي حضرت الجلسة برفقة مساعديها وقالت لها أنت تلاحقينني شخصيا بل وأن مكتبك يتصرف كمنظمة إجرامية لقد خربتم الاستشارة القانونية للحكومة بقدم غليظة وقسوة قلب وكل ذلك بهدف إسقاط حكومة اليمين وبعد كارثة أكتوبر تبييض قيادة الشباك. أقوال غوتليب
16: ما את רודפת
17: אני מבקש שקט מאחורה מה יהיה אני אוציא גם מאחורה
16: אתם מתנהגים תסלחו לי כמו ארגון פשע
18: מה שאתה
17: עושה מותר להגיד מין קריאה ראשונה מותר להגיד
15: وتعود هذه القضية إلى قيام غوتليب في شهر كانون ثاني يناير من العام 2024 بنشر معلومة على الإنترنت خلافا للقانون بأن الزوجة ناشطة المعارضة شيكما بريسلر يعمل في جهاز الشباك. وحسب ما نشر فإن غوتليب لم تكتفي فقط بكشف هوية رجل الشباك بل نشرت كذلك نظرية مؤامرة بموجبها يمكن الفهم ضمنيا أن التعاون بين قادة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن سهل الطريق أمام حدوث مجزرة 7 أكتوبر. وكانت جوتليب رفضت الخضوع للتحقيق في الشرطة مستخدمة الحصانة البرلمانية، وبعد ذلك رفضت أيضا الحضور لجلسة استماع لدى النيابة العامة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدها. وستحاول جوتليب إقناع أعضاء الكنيست بأنه لا يمكن محاكمتها لأن المخالفة المنسوبة إليها ارتكبت في إطار ومن أجل أداء وظيفتها، أي أنها تتمتع بحصانة برلمانية حيال هذه القضية. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم لائحة الاتهام استوجب توقيع وزير الدفاع إسرائيل كاتس على شهادة استثناء لمنع الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة قد يؤدي الكشف عنها إلى ضرر بأمن الدولة. وكان الوزير كاتس قد أخر التوقيع على الوثيقة لتسعة أشهر قبل أن يوقعها قبل حوالي شهر، حيث اتهمته المستشارة إثر التأخير بإساءة استخدام صلاحياته بسبب علاقة شخصية أو ارتباط سياسي بعضو الكنيست جوتليب من حزبه.
0: الليلة على قناة مكان.
19: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
20: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: أمريكا ترحب بكم،
22: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
23: وإنت شو حلمك يا عباس؟
24: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
22: وإحنا
21: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
23: لأكبر المباريات
22: في التلفزيون والراديو
21: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
23: مع كل الأحداث
22: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
25: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
26: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: 44 دقيقة بعد الخامسة.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
27: وإليكم عناوين النشرة المسائية. في تصعيد عسكري ميداني لافت، سلاح الجو ينفذ غارات كثيفة في محيط مدينة سور اللبنانية بعد إنذارات إخلاء فورية شملت عددا واسعا من الأحياء والقرى المحيطة. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد عدم تحميله نتنياهو مسؤولية التصعيد الأخير، مشددا على حق إسرائيل في الرد، معلنا عن مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء التوتر. غدا تهديد إيران بالرد إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. طهران تعلن أنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يلتقي في سخنين اليوم ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول المشتركة. يومان على انطلاق المونديال، ومفادنا إلى المكسيك خالد دراوشي يواكب آخر التحضيرات من قلب الحدث، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
7: خمس وأربعون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء إلى قضايا مختلفة. اعتقال ضابطين وشرطي في حرس الحدود من الوسط البدوي في النقب على خلفية الاشتباههم بالتورط في محاولة قتل شخص من النقب مطلع الشهر الماضي. المحكمة مددت هذا اليوم فترة اعتقال الثلاثة على ذمة التحقيق. نواف النباري وحيثيات هذا الملف.
28: في قضية جنائية لافتة، أعلنت الشرطة وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل اليوم عن اعتقال 3 أشخاص للاشتباه فيهم بالتورط في محاولة قتل وقعت في منطقة الجنوب مطلع الشهر الماضي. وفق المعطيات التي سمحت السلطات بنشرها، فإن التحقيق المشترك الذي أجرته الوحدة المركزية التابعة للواء الجنوب بالتعاون مع قسم التحقيقات في وزارة العدل استمر عدة أسابيع، وتضمن سلسلة واسعة من أعمال التحري وجمع الأدلة والقرائن الميدانية. وتشير الشبهات إلى أن محاولة القتل جرى التخطيط لها مسبقا على شكل كمين، وأن من بين المشتبه فيهم شرطي في حرس الحدود في 20s من عمره، إضافة إلى 2 من أقاربه، أحدهما ضابط في الخدمة الدائمة في جيش الدفاع والآخر ضابط احتياط برتبة عقيد، وجميعهم من المواطنين البدو من منطقة النقب. وتقول جهات التحقيق إنه يشتبه بضلوعهم في تنفيذ والتخطيط الحادثة التي ما زالت تفاصيلها الكاملة خاضعة للتحقيق. وفي إطار الإجراءات القضائية، مثل المشتبه فيهم أمام محكمة الصلح في بئر السبع خلال جلسة عقدت خلف أبواب مغلقة، حيث قررت المحكمة تمديد توقيف الشرطي لمدة 9 أيام، بينما مدد توقيف المشتبهين الآخرين ل3 أيام إضافية بهدف تمكين طواقم التحقيق من استكمال الإجراءات وجمع مزيد من الأدلة. وتؤكد الجهات الرسمية أن القضية ما زالت في مراحل التحقيق النشطة، وأن فرض حظر النشر على أسماء المشتبه فيهم يهدف إلى حماية مجريات التحقيق ومنع الإضرار بالإجراءات القانونية. وفي الوقت ذاته تشدد السلطات على أن أجهزة إنفاذ القانون تواصل التعامل مع القضية بكامل الجدية، وأن جميع الأشخاص بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية يخضعون للمساءلة القانونية عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات خطيرة. وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية، تبقى هذه القضية محط متابعة واسعة نظرا لما تنطوي عليه من أبعاد جنائية وأمنية ولارتباطها بأشخاص ينتمون إلى مؤسسات عسكرية.

0: نواصل مع التقرير. وزارة التعليم تنشر مواعيد جديدة لامتحانات البقروت التي كانت مقررة لهذا الأسبوع، وأقدم وزير التعليم على إلغائها بسبب حالة الطوارئ. وسام جبر.
1: وزارة التعليم تعلن عن أن امتحانات الثانوية العامة البقروت التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع ستؤجل إلى مواعيد جديدة، وذلك نتيجة لقرار وزير التعليم يعف كيش الذي اتخذه أمس بإلغاء جميع امتحانات البقروت لهذا الأسبوع قبل صدور تعليمات رسمية من قيادة الجبهة الداخلية تسمح بإجرائها، ورفع القيود التي فرضت بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية في الأيام الأخيرة. وبحسب وزارة التعليم فإن معظم الامتحانات ستجرى في مواعيد بديلة خلال الأسابيع القادمة، فيما تقرر إلغاء امتحان البقروت في موضوع التربية المدنية على أن تحتسب للطلاب علامة مدرسية داخلية بدلا من الامتحان الخارجي. أما الطلاب الخارجيون والطلاب الذين يريدون تحسين العلامات في هذا الموضوع فسيؤدون الامتحان في موعده المحدد في 11 من الشهر الجاري. أما امتحان البقروت في البيولوجيا سيكون في 25 من هذا الشهر، وامتحان المختبر في الفيزياء تأجل إلى 18 من حزيران الجاري. وكان وزير التعليم يوف كيش قد أعلن يوم أمس الاثنين عن أن امتحانات الثانوية العامة البقروت لن تجرى تحت النار، وأكد أن بعض الامتحانات ستؤجل بينما سيستعاض الآخر بعلامات داخلية، وذلك على الرغم من أن تقديرات الجبهة الداخلية كانت تشير بالأمس إلى إمكانية تخفيف القيود وعودة النشاط التعليمي. ويأتي هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين التي يعيشها طلاب المرحلة الثانوية مع استمرار التوترات الأمنية والتغيرات المتكررة في جدول الامتحانات. وكانت منظمة مديري المدارس قد طالبت في وقت سابق بإلغاء امتحانات البقروت الخارجية في جميع المواد التعليمية، وأشارت المنظمة إلى أن هناك عبئا ثقيلا ملقى على عاتق الطلاب في هذه المرحلة من امتحانات داخلية والفعاليات الخاصة بانتهاء العام الدراسي. وأوضحت المنظمة أن العلامات المدرسية الداخلية تستند إلى تقييمات مهنية يمكن اعتمادها بدلا من امتحانات البقروت.
0: تحالوا بنا إلى تقرير وزارة الصحة حول التدخين عن العام الماضي. يظهر هذا التقرير ارتفاعا مقلقا في استخدام السيجارة الإلكترونية في صفوف أبناء الشبيبة. هذه صفحة طبية مع أحمد أبو سويس.
2: في عمر 83 الحاج على الطور لم يشعل سيجارة واحدة طول حياته، فمنذ شبابه يؤمن بأن أضرار التدخين كبيرة فاختار أن يحافظ على صحته بعيدا عنه. وعلى النقيض من ذلك الشيخ صياح الطوري ابن 77 من العمر يمارس التدخين منذ أكثر من 50 عاما، وتحديدا الدخان العربي، معتبرا إياه رفيقا له. كما يقول الشيخ صياح الطوري:
3: 60 عام لي بدخن وأكثر من 60، والحمد لله. أول وحدة الدخان رفيق تسلية لمن عنده أفكار وعنده مشاكل
2: خليك تركز يعني.
3: أيوة.
2: وبين من اختار الابتعاد عن التدخين ومن جعله رفيقا له، تكشف المعطيات الرسمية أن ظاهرة التدخين في البلاد لا تزال تشكل تحديا صحيا كبيرا. فقد أصدرت وزارة الصحة يوم أمس تقريرها السنوي للعام الماضي، والذي أظهر معطيات مقلقة أبرزها الارتفاع المتواصل في استخدام السجائر الإلكترونية بين فئة الشباب، إلى جانب زيادة نسبة المدخنين في الدولة. وبحسب التقرير يتبين أن 23.1% من البالغين في البلاد يدخنون، فيما يتسبب التدخين بأكثر من 12,000 حالة وفاة سنويا ومئات الوفيات الأخرى بسبب التدخين السلبي. والحديث لشكر الله زي المرهط:
4: أنا شفت واحد يمكن ما عنده 10 سنين وقاعد بدخن، ولا كأنه يعني في أي عنده حاجة، ولا هو مثلا واحد يعني بالنسبة لشيء طبيعي، بس هذا جوان جهاز من البيت.
2: كما أظهر التقرير أن نحو 29% من السكان اليهود تعرضوا للتدخين القسري، فيما بلغت النسبة بين السكان العرب 28.5%، وأظهرت المعطيات كذلك أن 17 من الطلاب أفادوا بأنهم استخدموا السجائر الإلكترونية مرة واحدة على الأقل خلال شهر أيار من هذا العام. وتأتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه وزارة الصحة بذل جهود واسعة للحد من انتشار التدخين بين المواطنين من خلال رصد ميزانيات للتوعية من مخاطره، إلى جانب فرض ضرائب على منتجات التدخين التي تحتوي على النيكوتين.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: وعلى وقع هذه الموسيقى الرياضية تعالوا بنا نستمع إلى الاستعدادات للمونديال في المكسيك. من هناك أبرق لنا هذا التقرير الزميل خالد دراوشي.
6: مدينة مكسيكو سيتي، بإمكاننا القول أن العد التنازلي قد اقترب. الملعب، الجماهير، المدينة، حتى المطار وحتى الطيارات كلها تتأهب لهذا الحدث الضخم. المحلات التجارية تعج بالأعلام وبالأحداث المونديالية. البلدة نفسها تركت اللغة الإسبانية واللهجة المكسيكية وبدأت تتحدث باللغة المونديالية. الأجواء هنا لا تصدق. يعني ماريا، بإمكاننا القول أن هنا الأجواء تطغى عن كندا والولايات المتحدة، على الأقل ما رأيته في ساعات قليلة. يعني في الولايات المتحدة هنا الأجواء المونديالية أكثر، قد يكون العذر هناك، والسبب لذلك هو اقتراب الموعد المباراة الافتتاحية الذي بالأساس سيقام في مدينة مكسيكو سيتي من ملعب أزتيكا هنا. إذن بإمكان القول يعني خلال حديث لي مع أشخاص هناك، جميعهم قالوا يعني ممن أولئك الذين نقلوني من المطار إلى الفندق، قالوا أنهم متأهبون وأنهم متحمسون جدا لهذا الحدث، وأن المكسيك بحاجة لمثل هذه الأجواء، خصوصا أن الجماهير المكسيكية هي جماهير شغوفة تعشق كرة القدم. وبإمكاننا القول أن المونديال جاء بقدميه إليهم وهم سيحاولون رد هذا الجميل. إضافة طبعا لمريا، دون أن ننكر أن في عقاب المظاهرات في مدينة المكسيك أيضا هناك تواجد شرطي كبير في الأماكن العامة، حيث يعني يتوقع أن يكون هناك العديد من الزوار. نذكر أيضا في نقطة أخرى أنه في المطارات والطائرة التي على الأقل أقلتني، كان هناك العديد من الجنسيات المختلفة الذين جاءوا من أجل متابعة هذه المباراة، وقد تكون أغلبها هي جنسيات جنوب أفريقية التي جاءت لمؤازرة فريقها في المباراة الافتتاحية ومنتخبها يعني في لعبة المكسيك أمام جنوب أفريقيا. إذن أجواء احتفالية، أجواء مونديالية، نحن هنا من قلب الحدث رأينا هذا الأمر

0: العناوين: استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، والجيش جيش الدفاع ينذر بإخلاء مدينة صور والأحياء المجاورة. كذلك رصدنا الحالة داخل اللبنان والتصريحات السياسية التي أطلقتها مصادر لبنانية تتهم حزب الله بعرقلة المفاوضات لصالح إيران وإضعاف الموقف اللبناني. وفيما يتعلق بالتصريحات الجديدة، ترامب يجدد التأكيد على قرب الاتفاق مع إيران، كذلك يعول على الحصار الاقتصادي الذي يفرضه على إيران. انتقلنا إلى موضوعات أمنية أخرى داخلية، في مقدمتها فرض عقوبة السجن الفعلي 11 عاما على أحد سكان مسعد في هضبة الجولان بعد أن أدين بالتجسس لصالح إيران. وفي ملف آخر جنائي، اعتقال ضابطين وشرطي في حرس الحدود من الوسط البدوي في الجنوب للاشتباه فيهم بالضلوع في محاولة قتل شخص من النقب. لم ننسى الترقب فئات اجتماعية واسعة وسياسيين كثر من المجتمع العربي لاجتماع اللجنة السباعية مع الأحزاب الأربعة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة هذا المساء في مدينة سخنين، بعد أن ساد خلاف في وجهات النظر إثر طرح الموحدة ورقة استراتيجية سياسية تكون ركيزة لعمل القائمة المشتركة، لكن الأحزاب الثلاث تحفظوا منها كثيرا. وكنا أيضا مع الأجواء العاصفة في لجنة الكنيسة أثناء المداولات لمنح الحصانة البرلمانية للنائبة تالي جوتليب. أقفلنا هذا المشوار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. لتحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج سيبيا فلاح ذورة سويسا، وفي التقديم كان معكم محمد بكري.
1: عناوين الساعة: رئيس الأركان يصرح بأن محاولة إيران لتغيير الواقع ستفشل، تصفية إرهابي تسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، سجن شخص من الجولان تجسس لصالح طهران، اتهام مقاول مقدسي بالتسبب بوفاة شاب نتيجة الإهمال.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله مساءكم. شدد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير على أن المحاولة الإيرانية لتحديد معادلات جديدة وتغيير الواقع ستفشل، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير في إيران كان بمثابة عملية تحضير لضربة أقوى، وأضاف أن جيش الدفاع جاهز للعودة لشن هجمات في الجمهورية الإسلامية. وأدلى زمير بهذه الأقوال خلال تفقده تمرينا للجيش في الشمال. في أصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان، تم تصفية إرهابي أطلق النار صوب قوة من جيش الدفاع بعد أن تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأن أي من الجنود لم يصب بأذى. أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن طهران طلقت 3 مليار دولار نقدا على متن طائرة أقلعت من الإمارات وهبطت بعد ظهر اليوم في إيران رغم القيود المفروضة في مجالها الجوي. وبحسب أحد المصادر، فإن الحديث يدور عن أصول إيران المجمدة، ولهذا السبب وافقت على وقف إطلاق النار. فرضت المحكمة المركزية في الناصرة عقوبة السجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من مسعد في الجولان بعد أن أدنته بالتجسس لصالح إيران. وقد نقل صفدي معلومات وصورا حول قوات جيش الدفاع في الشمال أثناء حرب السيوف الحديدية إلى مواطن سوري عامل لحساب جهة إيرانية. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر ونواف النبار. ونبقى في السياق ذاته، من المرتقب أن تقدم خلال الأيام المقبلة لائحة اتهام بحق أحد سكان حيفا يدعى رعنان أحانا.

0: يحسب له تنفيذ مهام أمنية بتوجيهات من عناصر استخباراتية إيرانية مقابل المال، ومن بين الأفعال المنسوبة إليه تصوير مناطق حساسة. قدمت إلى محكمة الصلح في أورشليم القدس لائحة اتهام بحق المقاول أيمن حماد من حي صور باهر تنسب له التسبب بوفاة الشاب يتحاك شتاينبرغر نتيجة الإهمال عام 2024. وتبين من التحقيق أن المقاول نفذ أعمال بناء وسط التصرف بتهور، مما أسفر عن انهيار جدار أسمنتي على الشاب ومقتله.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى مستمعين الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي بكم إخباريا في تمام الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: وإليكم عناوين النشرة المسائية. في تصعيد عسكري ميداني لافت، سلاح الجو ينفذ غارات كثيفة في محيط مدينة صور اللبنانية بعد إنذارات إخلاء فورية شملت عددا واسعا من الأحياء والقرى المحيطة. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد عدم تحميله نتنياهو مسؤولية التصعيد الأخير، مشددا على حق إسرائيل في الرد، معلنا عن مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء التوتر. غدرت تهديد إيران بالرد إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. طهران تعلن أنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يلتقي في سخنين اليوم ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول المشتركة. يومان على انطلاق المونديال، ومفدنا إلى المكسيك خالد دراوشي يواكب آخر التحضيرات من قلب الحدث، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأطلال.

0: موعد.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
3: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: تصفية إرهابي قرب الحدود اللبنانية أطلق النار صوب قوة من جيش الدفاع بعد تسلله إلى الأراضي الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد استمرار تسديد ضربات إلى الضاحية في بيروت ردا على أي إطلاق للنار على إسرائيل. في تصعيد عسكري ميداني سلاح الجو ينفذ غارات كثيفة في مدينة الصور اللبنانية بعد إنذارات إخلاء فورية. غداة تهديداتها بالرد، طهران تعلن أنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. ترامب يتوقع إعلان النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. لقاء لممثلي اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية ورؤساء الأحزاب العربية في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول المشتركة. تمديد فترة اعتقال 3 من أفراد قوات الأمن من المضارب البدوية بشبهة الضلوع بمحاولة قتل شخص جنوب البلاد. يومان على انطلاق المونديال، ومفادنا إلى المكسيك خالد دراوشي يواكب آخر التحضيرات من قلب الحدث.

0: المسائية مع فراس حامد.
1: أهلا بكم في النشرة المسائية. والبداية من الجبهة الشمالية، ففي إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان تمت تصفية إرهابي أطلق النار صب قوة من جيش الدفاع بعد أن تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا عسكريا بعد تهديدات إيرانية بالرد، حيث نفذ سلاح الجو غارات كثيفة في محيط مدينة صور، وذلك عقب إصدار إنذارات إخلاء فورية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. إيال، دعنا نقول حادثة خطيرة واستثنائية كما ذكرنا في البداية، تصفية إرهابي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
2: نعم بلا شك فراس، وهذا الحادث يثير علامات استفهام كثيرة أيضا بالنسبة لتصرف القوات. في حوالي الساعة الثانية تقريبا رصد مسلح قد تمكن من العبور، عبور المنطقة الصفراء التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، الاقتراب من الحدود واجتياز الحدود إلى الجانب الإسرائيلي، نقاط الاستطلاع والقوات المنتشرة في هذه المنطقة رصدت المسلح بعد أن اجتاز الحدود الإسرائيلية. قوات عسكرية قامت بإطلاق النار

0: باتجاهه، إلا أنه أيضا رد بإطلاق النار باتجاه الجنود دون أن تقع إصابات في صفوف القوات العسكرية. المسلح قتل خلال وقوع الحادثة. تلقى سكان عدد من القرى والتجمعات السكنية في المنطقة منها قرية منارة مسقاف عام تلقى إنذارات للبقاء في البيوت عدم الخروج، وهذه هذا الحادثة سجل بمحاذاة مناطق زراعية لبعض القرى الإسرائيلية. في الوقت نفسه مروحية قامت بالتحليق احتمال لاحتمال وجود مسلحين آخرين. في نهاية الأمر اتضح بأنه وحده قد تمكن من اجتياز الحدود. ربما بجملة يجب الإشارة إلى أن هذا الحادث خطير. الحقيقة بأنه تمكن من الاقتراب واجتياز الحدود في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل في الجانب اللبناني من الحدود. بلا شك هذا يثير علامات استفهام بالنسبة للجوانب العسكرية العملياتية، ولكن بلا شك أيضا بالنسبة لبقاء القوات العسكرية في هذه المنطقة.
1: نعم، بالنسبة للتهديدات الإيرانية، رغم التهديدات الإيرانية جيش الدفاع ما زال ينشط في جنوب لبنان وفي مناطق أخرى، واليوم التركيز على مدينة صور.
0: نعم، في الواقع غارات عنيفة شنتها المقاتلات الإسرائيلية في بعض مناطق الجنوب اللبناني، ليس فقط في مدينة صور، في مدينة صور بشكل خاص، وخاصة بعد إصدار إنذار لسكان هذه المدينة. ربما للمرة المتتالية قد تم إصدار هذا الإنذار لمن تبقى في هذه المدينة، وبالتالي قصف عنيف لبعض أحياء هذه المدينة الساحلية في جنوب لبنان. وإلى جانب ذلك استمرار الغارات في مناطق مختلفة، والتقارير اللبنانية أفادت عن سقوط عدد من المواطنين وكذلك إصابات من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل اليوم في الأراضي اللبنانية. ربما بهذا الموضوع رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير قال اليوم في حيث حضر مناورات عسكرية، قال إن إسرائيل لن تقبل المعادلات الإيرانية وسوف تواصل نشاطاتها في الأراضي اللبنانية وإلحاق المزيد من الخسائر في صفوف حزب الله كما قال الجنرال إيال زمير.
1: واحدة، هل هذا النشاط، هل هناك توقعات في المستوى العسكري بأن هذا النشاط قد يقود إلى رد إيران؟
0: الاعتقاد السائد أنه ورأينا ذلك على أرض الواقع أن إيران لما ترد على مواصلة النشاط العسكري ليس فقط الضربات الجوية في الجنوب اللبناني، وإنما أيضا استمرار وتوسيع عمليات التوغل، مع أن إيران قد أضجت جنوب لبنان في المعادلة التي حددتها. يبدو أنها واضح أن الضاحية تختلف تماما، عاصمة بيروت تختلف عما يحدث في جنوب لبنان. والسؤال إذا ما تستطيع إسرائيل مرة أخرى العودة إلى قصف الضاحية ليس فقط بسبب المعادلات الإيرانية، وإنما أيضا بسبب موقف الإدارة الأمريكية في رأس.
1: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: هذا وشهدت جلسة الكابينيت نقاشات حول الرد الإسرائيلي على التهديدات، حيث تؤكد المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي على ضرورة الالتزام بقرار ضرب أهداف في الضاحية ببيروت ردا على أي عمليات إطلاق صواريخ تستهدف بلدات إسرائيلية. ومن جانبه يؤكد نتنياهو أن طهران وحزب الله يحاولان فرض معادلة جديدة غير مقبولة إطلاقا بالنسبة لإسرائيل. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، كما ذكرنا رغم التهديدات الإيرانية ما كان في الكابينيت أصبح واضح بأن إسرائيل تواصل الاستهداف حتى ربما الضاحية الجنوبية رغم هذه التهديدات الإيرانية.
2: نعم هذا مساء الخير لكم جميعا فراس. هذا الموقف لم يتغير، هذا هو الموقف الإسرائيلي، موقف الكابينت، موقف حكومة إسرائيل، موقف رئيس وزراء أيضا بأنه يجب مواصلة استهداف في قيادي حزب الله، إرهابي حزب الله. وكان مثلا الليلة الماضية جلسة للكابينت المواسع استمرت أكثر من 3 ساعات، كانت صاخبة للغاية. استمعنا إلى وزراء، العديد من الوزراء الذين طالبوا باستمرار استهداف قيادي حزب الله، أيضا الاستيلاء على المزيد من الأراضي في لبنان. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأمور منسقة مع إدارة الرئيس ترامب. رأينا الحظر الذي يفرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسرائيل خشية انزلاق الأمور نحو الهاوية، نحو مواجهة جديدة. هناك موافقة إسرائيلية، موافقة أمريكية عفوا، للقيام بعمليات عسكرية محدودة النطاق، ليست واسعة النطاق. والآن علينا نرى ما الذي سيحدث في عقاب كل هذه النشاطات الإسرائيلية. رأينا يوم أمس إيران تهدد بأنها ستقوم بالرد على إسرائيل، تحاول فرض المعادلة الجديدة أن كل استهداف في الضاحية الجنوبية أو في لبنان سيؤدي إلى مهاجمة إيرانية، اعتداء إيراني على إسرائيل. حاليا الأمور توقفت، هناك وقف لإطلاق النار كما استمعنا يوم أمس، ومحاولة إسرائيلية لمنع هذه المعادلة من قبل إيران.
1: هذا أيضا ما أوضحه نتنياهو خلال المحادثة الهاتفية مع ترامب في المحادثة الأولى، بأن إسرائيل لن تقبل هذا الأمر، وبأنه إذا تم هذا الأمر سيكون أمر خطير، حتى سيكون له تأثير على أي اتفاق مع إيران.
2: نعم بالفعل. هناك أولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يقترب من اتفاق مع إيران. إسرائيل تشك في ذلك، نحن نرى وستتحدثون عن ذلك بلا شك، هناك نقاط خلافية عديدة. ولكن حاليا إسرائيل كانت تفضل أولا مواصلة ضرب طهران، مواصلة ضرب إيران، مواقع عديدة في إيران. نحن نذكر بأن الرئيس الأمريكي منع إسرائيل في المكالمة الهاتفية، منع قوات إسرائيل من القيام بعملية عسكرية واسعة نطاق. الطيارون كانوا في طريقهم للقيام بعملية عسكرية واسعة نطاق. الرئيس ترامب يحضر ذلك خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كذلك الأمر بالنسبة للبنان، إسرائيل كانت معنية بتوسيع رقعة الحرب ضد حزب الله في إيران، ضد هذه المنظمة الإرهابية. هناك تناقض في المصالح حاليا بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمور في هذه المرحلة تراوح مكانها. كان في الأونة في الساعات الأخيرة استعداد حزب الله للانسحاب مقابل انسحاب إسرائيلي، حاليا الأمور لم تتضح بعد. على كل حال هذه صورة الوضع، استمرار المشاورات في إسرائيل مع تنسيق مع الولايات المتحدة وتناقض المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة. استمعنا اليوم أيضا ونختتم بذلك في رأس إلى أقوال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يتوقع بأن اتفاقا وشيكا سيكون مع إيران بين واشنطن وطهران. يمكن ويتوقع بأن هذا الاتفاق إسرائيل لن تنظر إليه بعين الرضا، ويقول إن هناك تناقض في المصالح، تناقض في الأهداف بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذه هي صورة الوضع حاليا.
1: نعم شيمون أران، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة. شكرا لك.
2: شكرا لكم.
1: هذا ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقته في قدرة واشنطن على تحقيق ما وصفه بالنصر المطلق على إيران في غضون أسبوعين، موضحا أنه لا يوجه أي لوم إلى نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل تعرضت لهجوم مباشر ومن حقها الطبيعي الرد العسكري. وفي المقابل تؤكد إيران أنها ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما بعضا، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. ينضم إلينا الزميل وليد يوسف هنا في الاستوديو. وليد مرحبا بك في البداية. تصريحات كثيرة منذ أمس لترامب، واليوم يقول بشكل واضح ما أن الاتفاق مع إيران أصبح وشيك والنصر مطلق خلال أسبوعين.
3: حسب وكالة CNN للأخبار فراس، ترامب قال 37 مرة أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، ولعلما على ما يبدو هو مخطئ. يعني نحن نرى كيف الأمور تتقدم وتتفاعل ولا يوجد اتفاق في هذه المرحلة، ولا شك بأن المعضلة الأساسية هي لا تزال البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي ما زال في إيران، وهناك مشكلة في استخراجه والطرف الذي سيتم تسلمه. ومع ذلك ترامب يقول نحن يعني مواصلون، المحادثات مستمرة، وبطبيعة الحال هو يريد أكثر التوصل للاتفاق على ما يبدو من إيران نفسها، وإيران متدرك ذلك. ورأينا التطورات الأخيرة كيف غامرت إيران بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ويعني وحتى اليوم هي تقول نحن لازلنا مستعدين للحرب. وهذا يطرح السؤال فيما إذا كان بالفعل يعني سيكون في نهاية المطاف في رأس تقدم في المحادثات. ربما نشاهد أولا ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن الضربات الإسرائيلية التي كانت ضد إيران ردا على الضربات الإيرانية الهجمات الصاروخية، قال إنه يعني إسرائيل لها الحق بالدفاع عن النفس، ومع ذلك أشار إلى أن المحادثات متواصلة وسوف نتواصل الاتفاق في نهاية المطاف. لنشاهد.
4: We had a very good conversation and he was hit and he hit back. And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back, and now they've called it quits. So they're gonna just leave each other alone for another week or something. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, and that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now. But I think it's going well.
1: نعم وليد، نائبه ديفانس يبدو أكثر واقعية. ديفانس حتى بدأ الحديث عن اتفاق وبأن هناك تباين في المصالح في هذا الأمر حتى مع إسرائيل، وقد هذا الاتفاق قد لا يعجب إسرائيل.
3: صحيح، جاي ديفانس يعني هو يقول بالحرف الواحد يعني نحن نتطلع الآن إلى المصالح الأمريكية، مصالح الشعب الأمريكي، ما يريده الشعب الأمريكي، وهو يقول ما يريده الشعب الأمريكي، ما يريده الرئيس ترامب وأنا جي دي فانس، اتفاق طويل الأمد مع إيران، اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران، وقد لا يعجب إسرائيل هذا الأمر. لنشاهد ما قاله جي دي فانس.
5: The president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America. So we're going to keep on pursuing it because that's what the president of the United States was elected to do. That's what we have to do in order to properly serve the American people.
1: نعم، دعنا نقول وليد، هناك تصريحات إيرانية كثيرة التي حاولت فرض معادلة حقيقية على أرض الواقع، واليوم هناك قيادات إيرانية تقول بشكل واضح بأن إيران وحزب الله لا يقاتلان نيابة أحد عن الآخر.
3: إيران تريد فرص توحيد الجبهات، هي تريد أن يكون ضلع لحزب الله وضلع للحوثيين في اليمن. والحرس الثوري يقول منذ أمس سيكون هناك حزام أمني جديد في المنطقة امتدادا من مضيق هرمز شمالا حتى مضيق باب المندب جنوبا، كذلك من الخليج الفارسي أو العربي إلى المحيط إلى البحر الأحمر، بمعنى أنها هي بالفعل تريد فرض معادلة جديدة وتريد توحيد الصفوف، توحيد الجبهات، بمعنى أنها يعني أي يعني ضرب قوي ربما سيكون في لبنان سترد عليه. ولكن مع ذلك يعني رأينا أنه منذ أن صرح خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء، بأنه سيستهدف إسرائيل في حال استمرت في ضرب لبنان، هو لم يفعل ذلك. على ما يبدو هو يعول أكثر في هذه المرحلة على حزب الله أو على رد الحوثيين في اليمن. بطبيعة الحال مع استمرار طبعا إغلاق مضيق هرمز، كان اليوم حديث أن هناك مروحية أباتشي سقطت، أباتشي أمريكية سقطت في منطقة مضيق هرمز، ولكن يعني الطيران يعني كان لم يصب بما أي ضرر، ولم تتضح معالم هذا الحادث. وفيما إذا كان يعني هناك استهداف إيراني لهذه المروحية أو لا فراس. كان هناك كذلك أمر ربما ملفت بأنه تم نقل 3 مليارات دولار من الأصول التي كانت محتجزة إيرانية محتجزة من أبو ظبي إلى طهران جوا. وهنا يطرح السؤال فيما إذا كان ذلك يصب يعني في إطار إجراءات بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا للاتفاق المتبلور.
1: نعم وليد يوسف شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: الشباك والشرطة يعلنان إلقاء القبض على رعنان أحانا ابن 44 عاما مقيم في حيفا للاشتباه في قيامه بمهام أمنية لصالح عناصر استخباراتية إيرانية. وقد تم تقديم تصريح مدعي اليوم ضده ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام رسمية خلال الأيام القادمة حيث ألقي القبض عليه في شهر أيار من هذا العام. ووفقا للاشتباه كان على اتصال بعناصر استخباراتية إيرانية ونفذ سلسلة من المهام الأمنية لصالحه.
6: בתאריך 17-5-2026 נעצר חשוד תושב חיפה מסגרת חקירה שהתנהלה בימר מנשה בשיתוף שירות הביטחון הכללי. מדובר בפרשה חמורה שבמזכרתה על פי החשד אזרח ישראלי קיים קשר עם גורם איראני וביצע משימות שונות וביניהם צילום ושליחת מיקום של יעדים אסטרטגיים באזור החוף בתמורה לתשלום כספי. החקירה המשותפת של ימר מנשה ושירות הביטחון הכללי התנהלה באופן יסודי ומקצועי, והיום עם הגשת הצהרת התובע אנו נמצאים צעד נוסף בדרך להגשת כתב אישום. משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ניסיון של גורמים עוינים לגייס אזרחים ישראלים ולפגוע בביטחון המדינה.
1: توتر خيم بالأمس على مطار بن غوريون في أعقاب جولة التصعيد التي اندلعت مع إيران مع ارتفاع منسوب القلق من انعكاسات ذلك على حركات الطيران، إلا أن الأمور سارت بشكل شبه اعتيادي. عن ذلك في التقرير التالي.
7: في الوهلة الأولى بدأ الأمر كصباح اعتيادي في مطار بن غوريون. الطائرات تقلع والمسافرون يصلون ومعظم النشاط يجري كالمعتاد، لكن خلف هذه الصورة خيمت خلال اليوم علامات استفهام كثيرة فوق قطاع الطيران، وهو قطاع شهد خلال السنوات الأخيرة مدى سرعة تغيير الواقع، ولذلك يحاول الحفاظ على نهج متفائل ومستقر.
8: האירוע מסתמן שהוא קצר מכפי שציפינו, וקודם כל לוח הטיסות לא השתנה, אף טיסה לא בוטלה, לוח הטיסות עובד לפי התכנון. הרבה חששות אבל הלקוחות והנוסעים הרבה יותר בטוחים פעמים קודמות.
7: وبينما يحاول قطاع الطيران في البلاد بث رسائل الاستقرار قدر الامكان، بدات شركات الطيران الاجنبيه بالتفاعل مع التصعيد. فقد اعلنت شركه اوستريان ايرلاينز التابعه لمجموعه لوفتانزا الالمانيه الغاء رحلاتها القريبه، كما فعلت شركه ويز اير المجريه التي اضطرت امس الى الهبوط اضطراريا في قبرص بدلا من تل ابيب.
9: Now the decision of the company is that we not continue to Tel Aviv.
10: You was in Israel and you turned back to Cyprus just because his agenda. He doesn't want to land there.
11: אנחנו עלינו לטיסה מוורשה לישראל. קיבלנו צו חירום להתכנס למילואים. לא צריך להיות קוראים פה, במיוחד כי הטייס החליט שלא בא לו לנחות מסיבותיו האישיות. 3 דקות לפנינו, נחתו שתי טיסות של וויז בישראל.
7: كما أن بعض الرحلات التي كان من المفترض أن تغادر إسرائيل لم تقلع في موعدها المحدد بسبب الحاجة إلى إخلاء المسافرين أثناء إطلاق صفارات الإنذار.
12: عمدنو لبوردينغ، نخلصتو لممد، علينا للمطار، يردنو نخلصتو لممد و המתנה לביטחון, מי שהתחרט, היו כאלו שהתחרטו.
13: ומי שהוא בארץ?
12: מי שהוא בארץ?
14: אנחנו להמשיך. חיכינו את זה כל כך הרבה זמן, יום הולדת 60.
13: מזל טוב.
12: תודה רבה.
7: أما المسافرون الذين وصلوا أمس إلى مطار بن غوريون فقد عبروا عن طيف واسع من المشاعر، حماس، إحباط، تفاؤل، فيما قال كثيرون أنهم اعتادوا بالفعل على أن تبدأ كل رحلة بعلامة استفهام.
15: יש לי חברה שכל כך רצתה לפנק אותי. סגרנו לפראג, הייתה מלחמה, ביטלה. סגרנו עוד פעם פראג, מלחמה, ביטלה. אמרנו יופי, עכשיו שלום, אין מלחמות, אין כלום. סגרה לי קפריסין ושמה, אנחנו מתלוצצות, ופתאום מלחמה. כאילו, גם אם אני עכשיו אני טסה, אני לא טסה בלב שלם. כל הזמן, ועכשיו אני נתקע, לא נתקע, יהיה חילוץ, לא חילוץ, יש לה מספיק כסף, אין לה מספיק כסף. זה מבאס.
16: בזמן סיימתי מילואים, סגרנו טיסה כל המשפחה, אנחנו מגיעים פתאום, כל הרכבות נתקעו בגלל האזעקות, והגענו לפה, וכאילו, אנחנו פתאום גלים שאי אפשר כבר להכניס את המזוודות, ובעצם אנחנו תקועים פה 8 אנשים, והלכנו לבדוק כל מיני חברות אחרות לטוס איתם, דורשים מחירים פי 3, מחירים מופקעים, זהו, מה נעשה, זה המצב שלנו במדינה, נקווה לטוב.
17: מסיבת רווקים, יש לי חינה עוד שבוע וחצי, כל עם ישראל תתפללו שאני אצליח לחזור לחינה, כל המשפחה לחוצים, חשבו שאשתי עשתה לי כישוף על הטיסה שלא נתן לי לטוס. אבל הנה אנחנו פה.
7: וחתى هذه اللحظه ما زالت الاجواء مفتوحه لكن العاملين في قطاع الطيران تعلموا ان احدا لا يعرف الى متى سيستمر ذلك.
1: والآن إلى آفة العنف والجريمة، حيث مددت محكمة الصلح في بئر السبع فترات اعتقال 3 أشخاص بشبهة الضلوع في محاولة قتل في الجنوب مطلع الشهر الماضي. انضم لنا مراسل شؤون جنائية تامر زيد الكيلاني. تامر مرحبا بك في البداية. تامر، اللافت في هذه القضية أن أحد المعتقلين هو شرطي والآخرين ضابطان في جيش الدفاع، ضعنا في التفاصيل.
18: نعم، بالفعل فراس، هذه القضية تثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب خطورة الجريمة المشتبه بها، إنما بسبب هوية الأشخاص المتورطين فيها بحسب الشبهات. وفق ما سمح بنشره أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اعتقلت شرطيا واثنين من أقاربه بشبهة الضلوع في محاولة قتل وقعت قبل نحو شهر في منطقة الجنوب. ووفق التحقيقات الأولية فإن الحديث يدور عن التخطيط أو عن كمين جرى التخطيط له مسبقا من أجل تنفيذ جريمة قتل، الذي يرفع مستوى الخطورة الجنائية في هذا الملف. لكن النقطة الأبرز في كل هذه القضية هي أن المشتبه الرئيسي بحسب ما نشر هو رجل شرطة، وهذا بحد ذاته يضع القضية في مستوى مختلف تماما. فعندما نتحدث عن رجل شرطة فهو يمتلك صلاحيات استثنائية يمنحها له القانون، هو معه سلاح أيضا من الشرطة، ولذلك الأمر يكون خطير جدا أن شرطي من المفترض أن ينفذ القانون هو بحد ذاته مشتبه به في محاولة تنفيذ جريمة قتل. كل ذلك في الفترة التي يعاني بها المجتمع الإسرائيلي ليس فقط العربي في البلاد من توسع دائرة العنف وكل قضية جرائم القتل. وهذا رجل الشرطة بحكم عمله يعرف الأولويات أكثر من أي مواطن عادي، وأيضا كذلك من ناحية جنائية هو
1: نعم. حتى تامر، الضباط في جيش الدفاع واحد منهم ضابط رفيع المستوى.
18: بالفعل يعني هم في وحدة تكتيكية بالنسبة للجنود، في وحدة الاحتياط برتبة ضباط ضابطين، كذلك هذا الأمر خطير جدا. وعندما نتحدث عن وحدات تكتيكية وعن رجل شرطة، هم بالفعل يعني يعرفون كل أساليب استخدام السلاح وحتى أساليب القتل وجمع كل الأمور وإخفاء حتى الأدلة. لذلك ماحش تنظر إلى هذا الموضوع بخطورة كبيرة، وربما هذا الأمر يجعل المواطن العربي في البلاد يتساءل إذا كان رجل الشرطة يتصرف بهذه الطريقة فكيف المواطن العادي بإمكانه أن يتصرف. يعني لا تلوم المواطن العادي في حال نفذ جريمة قتل. ونعم، ورجل شرطة هو لا يمثل الشرطة بأكملها، لكن في حال هذه القضية ثبتت ستكون وصمة عار على الشرطة أن يكون هذا الأمر حقيقي ويوجه ضد المشتبه به لائحة اتهام.
1: نعم، تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك.
18: العفو.
1: وإلى مساء إعادة تشكيل القائمة المشتركة التي لا تنتهي، حيث تجتمع في هذه الأثناء اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع رؤساء الأحزاب العربية بهدف دفع المفاوضات قدما. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية، جلسات مكوكية، مفاوضات مستمرة، هل هناك أي نتيجة تذكر؟
19: الواضح فراس، وهذا يتأكد من يوم إلى آخر بعد انتهاء جلسة الرباعية الأخيرة وبدء الاصطدام الحقيقي المباشر مع كل القضايا السياسية التي كانت مؤجلة أو لطالما كانت مؤجلة، رؤساء الأحزاب الأربعة يأتون، والواضح أنهم سيأتون أيضا إلى الجلسات القادمة طوعا، لكن كأسرى عالقين في مربع العجز، فلا هم قادرون على التراجع خطوة إلى الخلف خوفا وقلقا من الاصطدام مع الشارع، وبالتالي تحمل مسؤولية تعطيل مساعي إقامة القائمة المشتركة، ولا قادرون على التقدم خطوة إلى الأمام بسبب الفجوات السياسية، الاختلافات في الرؤى القائمة التي باتت تشكل جدارا إسمنتيا صلبا لا يمكن للأطراف اختراقه. لهذا أنا أرى أن المفاوضات وصلت نوعا ما إلى طريق مسدود، هي عالقة بدون أن تقدم الأطراف على تقديم تنازلات حقيقية، على الأقل بكل ما يتعلق بمعلقات تقاسم الأدوار، لا يمكن صعود الدخان الأبيض، وكل هذه الجلسات ستبقى مجرد مناورة قبل الإعلان عن إطلاق رصاصة الرحمة على كل هذه المساعي. قبل قليل، أو بحسب المصادر التي أتحدث معها، بعد نحو 5 دقائق ستنطلق الجلسة مع السباعية، وكن على ثقة فراس أنه أيضا وصول رؤساء الأحزاب لهذه الجلسة يأتي من باب الاحترام لرؤساء السلطات المحلية العربية، ليس هذا فحسب، ولو كان بإمكانهم تحضير توليفة وصيغة ل التملص الآمن من هذه الجلسة لما كانوا قد حضروها.
1: نعم، إذن ما تقوله فالح، وكان الأطراف سائمة من هذا الأمر، في حال فشل هذه المفاوضات أو المحاولات، ما هي الخيارات الأخرى؟
19: فراس، إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافك لأنك لم تتمكن من توفير الأداء إلى ذلك، فقم بتبديل الأداء وحافظ على الأهداف. إذا كان الهدف هو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي نسبة التمثيل العربي في الكنيست من خلال الأداء التي اسمها القائمة المشتركة، يمكنك استبدال هذه الأداء والبحث عن خيارات أخرى. وإذا قلنا خيارات أخرى، ليس عبثا بدأت تردد المصادر المختلفة من كل الأحزاب أو غالبيتها على الأقل بدء الحديث عن عودة خيار القائمتين إلى الواجهة. وهنا الأهم فراس، هل سيتحلى كل قيادة الأحزاب العربية بالحكمة وبالتالي هندسة تفكيك مساعي المفاوضات أو الانسحاب الآمن من المفاوضات دون ردم وهدم جسور التعاون؟ لأنه عمليا إذا لم تتمكنوا كقيادة من توفير المشتركة كأداة، فعلى الأقل حافظوا على الأهداف والحذر من نسف هذه الأهداف أو حرقها. بمعنى إذا أردت تحقيق هدف رفع نسبة التمثيل وبالتالي نسبة التصويت، يجب أن لا تعود إلى مربع المناكفات والمناحرات، وبالتالي هذا سيعمق إحباط الشارع والمواطنين العرب. اللي اسمع مني فراس، بقولها بلغة عربية بسيطة، ما هم عصرين على حالهم لمون حتى يخرجوا إلى التصويت، فما بالك إذا عادت إلى الواجهة كل المناحرات والمناكفات. لهذا، هل سترقى قيادة الأحزاب العربية إلى حجم الساعة؟ وعلى الأقل إذا تعثرت جهود إقامة مشتركة الذهاب باتجاه إقامة قائمتين مع الحفاظ على اتفاق فائض أصوات وتنافس نزيه شريف موضوعي دون العودة إلى المناكفات، هذا هو السؤال الأهم.
1: نعم، بعد عصر الليموني ربما قد تفتح الشهية لتشكيل قائمة مشتركة. فلحبيب، سنعود إليك بموضوع آخر، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. شهدت لجنة الكنيسة البرلمانية اليوم نقاشا صاخبا خلال مناقشتها مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيسة من الليكود تالي غوتليب للسماح بتقديمها للمحاكمة بتهمة نشر هوية رجل يعمل في جهاز الشباك خلافا للقانون. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
20: بعد أن أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا مؤخرا عضو الكنيسة تالي غوتليب من الليكود عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضدها، تناقش لجنة الكنيسة مسألة رفع الحصانة عن غوتليب لتقديمها للمحاكمة. خلال نقاش صاخب اليوم وجهت غوتليب انتقادات حادة للمستشارة التي حضرت الجلسة برفقة مساعديها، وقالت لها: أنت تلاحقينني شخصيا، بل وأن مكتبك يتصرف كمنظمة إجرامية. لقد خربتم الاستشارة القانونية للحكومة بقدم غليظة وقسوة قلب، وكل ذلك بهدف إسقاط حكومة اليمين. وبعد كارثة أكتوبر تبيض قيادة الشباك أقوال غوتليب.
21: ما أت؟ أت رودفت.
22: אני מבקש שקט מאחורה, מאיה, אני אוציא גם
21: אתם
22: מאחורה.
21: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
20: وتعود هذه القضية إلى قيام غوتليب في شهر كانون ثاني يناير من العام 2024 بنشر معلومة على الإنترنت خلافا للقانون بأن الزوجة ناشطة المعارضة شيكما بريسلر يعمل في جهاز الشباك. وحسب ما نشر فإن غوتليب لم تكتفي فقط بكشف هوية رجل الشباك، بل نشرت كذلك نظرية مؤامرة بموجبها يمكن الفهم ضمنيا أن التعاون بين قادة الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن سهل الطريق أمام حدوث مجزرة 7 أكتوبر. وكانت غوتليب رفضت الخضوع للتحقيق في الشرطة مستخدمة الحصانة البرلمانية، وبعد ذلك رفضت أيضا الحضور لجلسة استماع لدى النيابة العامة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدها. وستحاول غوتليب إقناع أعضاء الكنيسة بأنه لا يمكن محاكمتها لأن المخالفة المنسوبة إليها ارتكبت في إطار ومن أجل أداء وظيفتها، أي أنها تتمتع بحصانة برلمانية حيالها هذه القضية. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم لائحة الاتهام استوجب توقيع وزير الدفاع إسرائيل كاتس على شهادة استثناء لمنع الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة قد يؤدي الكشف عنها إلى ضرر بأمن الدولة. وكان الوزير كاتس قد أخر التوقيع على الوثيقة 9 أشهر قبل أن يوقعها قبل حوالي شهر، حيث اتهمته المستشارة إثر التأخير بإساءة استخدام صلاحياته بسبب علاقة شخصية أو ارتباط سياسي بعضو الكنيسة غوتليب من حزبه.
1: ونبقى مع شؤون البرلمانية، فبالإضافة إلى النقاش حول رفع الحصانة عن غوتليب استمرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في تداول مشروع قانون لجنة التحقيق السياسية. وعلى صعيد آخر تعمقت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن حزمة قوانين تطرح كجزء من تسوية لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، أهمها مشروع قانون أساس تعلم التوراة. نعود لزميل فالح حبيب. فالح، نعود إلى النقاش حول رفع الحصانة عن غوتليب. دعنا نقول النقاش وكأنه أصبح شكلي أكثر من جوهري،
19: بل أكثر من ذلك فراس، هو تحول إلى شفوني. سرعان ما تحول هذا النقاش من موضوعي إلى نقاش تهجمي على المستشارة القانونية. كل عضو من الائتلاف على الأقل الذين تواجدوا في لجنة الكنيسة، أو بمعنى أدق لنكن منصفين، بغالبيتهم تواجدوا فقط من أجل مهاجمة المستشارة القانونية، وبالتالي تسجيل ربح سياسي داخل أحزابهم وأيضا أمام المعسكر الوطني، سيما والواضح أن الحملة الانتخابية ستتمأسس كلها على مهاجمة المستشارة القانونية. لهذا انتبه، غالبية نواب الائتلاف سرعان ما كانوا يهاجمونها يحضرون إلى الجلسة، جزء منهم لهم بضع دقائق يصورون يحصلون على العنوان ومن ثم يسربونه للصحفيين. ولكن تتخيل تالي جوتليب بنفسها على ما يبدو استأجرت شخص الذي كان قد ثبت كاميرا خاصة وصور كل النقاش. واضح أن التصوير لم يكن فقط مهني وإنما أيضا لاستغلاله من أجل الربح السياسي. لك أن تتخيل, وكنا قد استمعنا إلى التقرير الذي أعده الزميل وليد يوسف, التهجمات التي وصلت إلى حد التجريح الشخصي والإساءة الشخصية. وإذا كل ذلك لا يكفي, هذا ما تحدث عنه أيضا رئيس الائتلاف أوفير كاتس اليوم أمام أعضاء اللجنة لنشاهد.
22: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
1: نعم, فلهذا الأمر يقودنا إلى ما يقوم به الائتلاف, حيث يسابق الزمن من أجل تمرير قوانين هامة له قبل الذهاب إلى انتخابات.
19: وهذا اليوم بدا لافتا وأخذ وتيرة متسارعة عندما كان نقاش حول مشروع قانون لجنة التحقيق السياسية, يسمونها على الأقل من قبل الائتلاف الرسمية البرلمانية. عندما تم تحضير مشروع القانون إلى القراءة الأولى, وانتبه فراس, أجر التعديل على مشروع القانون ليس من أجل إضعاف سيطرة الائتلاف والسياسيين على اللجنة, بل تعزيز سيطرة نتنياهو على اللجنة. كيف يمكن لرئيس لجنة الكنيست أو رئيس المعارضة اختيار الثلاث مندوبين عن المعارضة, وبحالة, وهذا ما أعلنت عنه المعارضة, أنها لن تتعاون مع مثل هذه اللجنة, يمكن تفعيل هذه اللجنة استنادا فقط على ثلاث نواب من الائتلاف. يعني لك أن تتخيل سيكونون خاضعين لمستقبل الائتلاف, لقرارات وإملاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لهذا نحن نشاهد أنه على الأقل في مثل هذه القوانين الائتلاف يسابق الزمن, يريد اقتناص تمرير هذه المشاريع قبل الذهاب إلى موعد الانتخابات. فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات فراس, واضح أنه كلما تقدم الوقت من يوم إلى آخر بل من ساعة إلى أخرى يتقلص حجم المواعيد, سيما وكلما تقدم الوقت غالبية المواعيد التي تتعلق في شهر سبتمبر 9 ستكون غير واقعية. واللافت, وبغض النظر عن الصفقات التي يحاول إجراءها تارة مع اليمين المتشدد مع سموتريتش وبن غفير, وتارة مع أحزاب الحريديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, قد لا تكون واقعية أو ستتحول إلى غير واقعية, سيما والانتخابات بدون هالواسطة ستجرى بشهر 10. ولكن مهم جدا لنتنياهو أن لا تجرى في 27/10, حتى رقم 7 لا يعيد إلى الواجهة كل قضية إخفاقات 7 أكتوبر. لهذا الحديث يدور الآن حول تحديد 20 أكتوبر, 20/10 ليكون هو الموعد, موعد الانتخابات. لهذا كل هذه المناورات التكتيكية, حتى كونها تكتيكية ليست استراتيجية, بدأت أيضا تفقد بريقها ووطأتها وقوتها.
1: نعم فالي حبيب, شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر, مصادر فلسطينية تتحدث عن حوادث عنف جديدة من قبل متطرفين ضد السكان في مناطق الضفة الغربية, حيث تم الاعتداء على فلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
0: مناطق مختلفة في الضفة الغربية تشهد تصعيدا ميدانيا تمثل في إحراق مركبات فلسطينية وكتابة شعارات عنصرية على الجدران في سلسلة اعتداءات نسبت لمستوطنين وسط حالة من التوتر والغضب.
2: أجوا هون أنا فتحتهم بدهم يطيحوا على البلد, حاولت نصل بالبلد مشان إنهم يفزعوا أهل البلد, كانوا غافلوني ودشوا علي على الدار, رازدوا علي عدار, طب شو روح الكزاز علي الشباك, ومن الشباك أجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكت فيك أنا باي.
0: وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المكان خلال ساعات الليل وقامت بإشعال النار في مركبات ومخازن زراعية، ما أدى إلى إضرار مادية واسعة وحالة من الهلع.
2: تقريبا فوق العشرة بس حركوا السيارة وضويت الضياط وفزعت البلد شردوا.
0: وفي بلدة حوارة جنوب نابلس تداولت منصات إعلامية مشاهدة لإحراق محل لتجديب السيارات قرب دوار يتسار، بينما وثقت مقاطع أخرى احتراق سيارات وآليات فلسطينية في قرى جنوب المدينة.
3: كسروا الأبواب على الغنم والقاطع الكبير صاروا يعملوا فيه برجحوا فيه هيك هيك هيك دبوه مشان يفلتوا الغنم على بعضها. أقول لكم يا حرامية يا سحر يا سراكين يا حرامية يا لصوص، والوضح النهار بتنهبوا أموال الناس غنم إلي هاي. كاليسكوت صاروا ردوا صاروا يضربوا كلي بنموتك هسه الحكت شو أنا لحالي اختيار فيش حد عندي حتى.
0: وفي حديقة التركمية وثقت كاميرات المراقبة احتكاكا كلاميا وقع بين مستوطنين وقوات من الجيش من جهة ومجموعة من سكان المكان العرب، وطالب أحد الملثمين بإخلاء المكان بينما قامت مجموعة أخرى في التسبب في تلف الممتلكات وكسروا النوافذ والسيارات.
2: يهودين مطار ليوتكم عربين عشان وفين بو شتك צבא يسגרו שמעתם? זה לא יגמר. יש צו ובדרך. מה אתם שחקים אותם? לא יודעת על הצו? יאללה, יאללה.
4: מה אתה רוצה?
2: אני רוצה שהם לא יהיו פה.
4: למה?
2: זה לא ענייני. האלוף החליט. לא, לי מותר להיות פה ותפקידי להעיף אתכם מפה.
0: المستوى العسكري يحذر منذ وقت طويل من انفلات حقيقي في مناطق الضفة الغربية التي تعيش على صفيح ساخن، حيث تتوجس أجهزة الأمن من اشتعال فتيل المواجهة في منطقة ترغب هذه الأجهزة أن تكون هادئة في ظل اشتعال جبهات أخرى.
1: وفي موضوع آخر، وزارة الصحة أصدرت تقريرها السنوي حول ظاهرة التدخين والذي يشير إلى 33 حالة وفاة يومية جراء التدخين، كما يظهر التقرير معطيات مقلقة جراء الارتفاع المتواصل في نسبة التدخين. معطيات التقرير في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
19: في عمر 83 الحاج على الطور لم يشعل سيجارة واحدة طول حياته، فمنذ شبابه يؤمن بأن أضرار التدخين كبيرة فاختار أن يحافظ على صحته بعيدا عنه.
5: ما بدي، مش كويس الدخان، مش كويس صح والله، بقولهم لا تدخنوا مش ردين، مش ردين عليه خلاص المرة بشامة، يعني حرين بحالهم هم
23: شو مريم لو تصريخ لعشان ما عشلين.
19: وعلى النقيض من ذلك، الشيخ صياح الطوري ابن 77 من العمر يمارس التدخين منذ أكثر من 50 عاما وتحديدا الدخان العربي، معتبرا إياه رفيقا له.
23: 60 عام لي بدخن وأكثر من 60 والحمد لله. أول وحدة الدخان رفيق تسلية لمن عنده أفكار وعنده مشاكل و...
19: خليك تركز يعني.
23: أيوة.
19: وبين من اختار الابتعاد عن التدخين ومن جعله رفيقا له، تكشف المعطيات الرسمية أن ظاهرة التدخين في البلاد لا تزال تشكل تحديا صحيا كبيرا. فقد أصدرت وزارة الصحة يوم أمس تقريرها السنوي للعام الماضي والذي أظهر معطيات مقلقة أبرزها الارتفاع المتواصل في استخدام السجائر الإلكترونية بين فئة الشباب، إلى جانب زيادة نسبة المدخنين في الدولة.
24: أنا شفت واحد يمكن ما عنده 10 سنين وقاعد بدخن، ولا كأنه يعني في أي عنده حاجة، ولا هو مثلا واحد يعني بالنسبة لشيء طبيعي، بس هذا جوان جهاز من البيت، لو في البيت شافوه ولقنوه الدرس مظبوط كان ما دخن ولا بمشي ولا بفكر ولا شيء. هذه
19: السيجارة الإلكترونية اللي هي يعني موجودة بأيادي كل الطلاب، بتقول 17%، أنا حسب رأيي يمكن كمان أكثر من 17%، يعني وكأنه بأخذوها كأنها لعبة، يعني أنا عم بلعب أو أنا عم بسوي إشي اللي هو عادي جدا، بس هاي دخ يعني هاي سيجارة سيجارة زي أي سيجارة تانية وأضرارها زي أي سيجارة تانية، سواء كانت من ناحية صحية سواء كانت من ناحية مجتمعية. وبحسب التقرير يتبين أن 23.1% من البالغين في البلاد يدخنون، فيما يتسبب التدخين بأكثر من 12 ألف حالة وفاة سنويا ومئات الوفيات الأخرى بسبب التدخين السلبي.
6: وهذا أكثر من الحروب وأكثر من الأمراض اللي هي القاتلة وأكثر من الكورونا وأكثر من كل اللي بنسمع عنه كان. بس طبعا شيء هو ساكت، ناس بموتوا بالألوف وبيدخنوا عادي وعادي، ولا واحد بيحكي عن الموضوع هذا. حسب رأيي جدا كويس أنك بتحكي عن الموضوع.
19: كما أظهر التقرير أن نحو 29% من السكان اليهود تعرضوا للتدخين القسري، فيما بلغت النسبة بين السكان العرب 28.5%. وأظهرت المعطيات كذلك أن 17 من الطلاب أفادوا بأنهم استخدموا السجائر الإلكترونية مرة واحدة على الأقل خلال شهر أيار من هذا العام.
8: أنا بشوف اليوم نسبة كبيرة مش اسمه ولا بدخن بسوب، بشوف حال الزلمة اليوم اللي بتدخن، وهذا مضر له في المستقبل. بتأمل إن ما بيحاولوا إن الشباب هذول يترك التدخين هذا، مخذينها عادة عندهم يعني. تلقاهم جاي بيجي لك مع النرجيل تبعته يعني بتباهى فيها إنه بدرجيل.
19: وتأتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه وزارة الصحة بذل جهود واسعة للحد من انتشار التدخين بين المواطنين من خلال رصد ميزانيات للتوعية من مخاطره، إلى جانب فرض ضرائب على منتجات التدخين التي تحتوي على النيكوتين.
6: وصل اليوم إن نحكي يا جماعة الخير التدخين قاتل، التدخين مرض قاتل. مش تدخن كيف ومبسوط وتغير مزاجك وتقوم الصبح قبل ما تشرب قهوة وقبل ما تاكل وقبل ما تفطر بتولع السيجارة على 6 الصبح مبسوطة على حالك، هذا عبارة عن مرض، هذا عبارة ممكن يقتلك بأي لحظة.
19: وبين حملات التوعية والإجراءات الحكومية يبقى التحدي قائما في الحد من انتشار التدخين خاصة بين فئة الشباب، في ظل الأرقام التي لا تزال تدق ناقوس الخطر عاما بعد عام.
1: الشرطة توقف شابا من عرابي بعد قيادته للدراجة النارية بسرعة مفرطة وصلت إلى 285 كيلومترا في الساعة على شارع رقم 70، والتوثيق يظهر محاولة فراره. التفاصيل في تقرير مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل.
9: بتقرب تيل أخري مسايت بتقرب لك منخنتي بسمالي مهير مئود مئود،
10: سرعة تقترب من 300 كيلومتر في الساعة، وقطع للإشارات الحمراء في مشاهد وثقتها شرطة المرور خلال حملة مكثفة لمكافحة مخالفات السير الخطيرة على الطرق. ففي إحدى أبرز القضايا أوقفت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما من سكان مدينة عرابي بعد أن رصدته مروحية تابعة للوحدة الجوية وهو يقود دراجة نارية بسرعة بلغت 285 كيلومترا في الساعة على شارع رقم 70 في شمال البلاد. بحسب التوثيقات يظهر السائق وهو يحاول الفرار من دوريات المرور والحواجز التي نصبت على الطريق، ما أدى إلى مطاردة جوية وبرية استمرت حتى محطة وقود، حيث تمكنت القوات من توقيفه وتمت مصادرة الدراجة النارية، فيما قررت المحكمة تمديد فترة اعتقاله.
11: رسالتنا في شرطة إسرائيل واضحة، كل من يحول الطريق إلى حلبة سباق يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ستصل إليه الشرطة وستعمل بحزم لإبعاده عن الشارع وأيضا تقديمه للعدالة. هدفنا الأول هو إنقاذ الأرواح ومنع الضحية القادمة على طرقات الدولة في إسرائيل.
10: وفي سياق الحملة ذاتها كشفت شرطة المرور عن عمليات الرقابة على مفترقات الطرق في منطقة الجنوب، مع التركيز على مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء التي تعد من أخطر مسببات الحوادث القاتلة. ووثقت الكاميرات عددا من السائقين وهم يعبرون المفترقات رغم الإشارة الحمراء، إلى جانب مخالفات أخرى شملت استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم إعطاء حق الأولوية والسير على أكتاف الطريق وعدم الامتثال للإشارات المرورية. وتقول الشرطة إن تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بسرعات مفرطة يشكلان خطرا مباشرا على مستخدمي الطريق، وقد يؤديان إلى حوادث خطيرة أو قاتلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة طريق آمن التي تقودها شرطة المرور في إطار برنامج وطني يهدف إلى الحد من حوادث السير والوفيات على الطرق الطرق من خلال تعزيز الرقابة وزيادة انتشار دوريات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.
1: والآن إلى مونديال 2026. إذن المونديال ينطلق بعد غد الخميس، ومعنا بث مباشر من المكسيك مفدنا إلى هناك خالد دراوشي. خالد مرحبا بك في البداية. خالد، ضعنا في الأجواء يومان قبل انطلاق المباراة الافتتاحية.
12: نعم، إذن فراس، هنا المكسيك لا زالت تنضج بالحيوية كما ترى من خلفي هنا في وضح نهار. هذه البلد، لا زالت هذه البلدة تتحدث في كل شأن، في كل ثنائي يتحدث، حتى بإمكاننا أن نسمعهم أو نفهم عليهم في بعض الكلمات الإسبانية وهم يتحدثون عن كرة القدم والمباراة وعن أهمية هذا الحدث لهذه البلدة، خصوصا أنها ملعب أستيكا في هذه في مكسيكو سيتي هو الملعب الوحيد الذي يستضيف ثلاثة نسخ مختلفة، وسيكون هذا الأمر سيدخل هذا الحدث التاريخي حيز التنفيذ يوم بعد 48 ساعة من الآن، أي يوم الخميس القادم. إذا ما تحدثنا فقط، إذا ما رأينا إلى تجهيزات الشرطية هنا، فإن التجهيزات الشرطية على أهبة استعدادها، قائلين أن رغم الأجواء الاحتفالية هنا لبلدة المكسيك ورغم هذا الإنجاز المشرف، إلا أنها قد تكون فرصة لبعض ما أسموهم بالنشالين الذين يعني قد يوقعون بعض السائحين في عدد من الحالات السرقة أو ما شابه. لذلك هنا الاستعدادات على أهبة الوجه. هنا بإمكاننا أن نرى فراس من ناحية أخرى، نحن نرى أن الفنادق إضافة إلى المحلات التجارية، إضافة إلى كل ما يطأ قدمه هنا، نراه يحتفل المونديال، وبإمكانه أن يرى فراس، بإمكانه أن يستغل هذا المونديال لحملة دعائية داخل
1: مدينة. نعم، بهذه نقطة، إلى أي مدى هناك دعنا نقول إقبال أو مبالاة من قبل المكسيكيين لهذا لكأس العالم وهم يستضيفون المباراة الافتتاحية؟ وهل بدأت تصل أيضا وفود أو منتخبات الوفود بشكل عام إلى المكسيك؟
12: فراس، بالإمكان القول أن العديد من الأشخاص هنا من خارج المكسيك سيأتون إلى مكسيكو سيتي وإلى ملعب أستيكا. بإمكاننا أيضا القول، بإمكاني أن أتوقع أيضا أن أغلب المدرجات ستكون أيضا من خارج مكسيكو سيتي فقط في هذا الشارع الرئيسي هنا، يعني بإمكاني القول أنهم سيكونون من خارج البلاد فقط. هنا في هذا الشارع خلفي فراس رأينا عدد كبير من الأجانب وأيضا السواح الذين جاءوا. هناك من جاء من جنوب أفريقيا من أجل مؤازرة منتخبه، وهناك أيضا رأيت الجانب النمساوي الألماني وأيضا الأفريقي والآسيوي جاء ليحضر هذه المباراة. قد يكون هناك هذا الحفل الاحتفالي هو جزء لا يتجزأ من هذا الحفل الضخم، حفل المونديال. أما من حيث الشعب المكسيكي فنحن هنا نراه متحمس جدا، لكن هناك فراس يعني لا شيء مكتمل، ونحن بإمكاننا أن نرى أن البعض قال لي يعني بالحرف الواحد أن أكلة التاكو بإمكانها أن تكون أفضل من كأس العالم. هذا الحدث الذي يأتي تتمنى جميع الدول أن تكون في معقلها وفي ملعبها، لكن هذا الأمر لا يلغي أن كل المكسيك تقف على قدم واحدة من أجل أن يكون أفضل نسخة مونديالية على أرض.
1: نعم، ودائما استضافة كأس العالم هي رافعة اقتصادية، لكن الأمر اللافت آخر بأن المكسيك ربما هي من ستستضيف المنتخب الإيراني.
12: نعم، هذا الأمر يزيد من حدة التشديدات الأمنية فراس، وهذا ما يقول أنه يعني قد يوحي بعض الأمور التي تقول أن المكسيك رغم خطورتها إلا أنهم لا زالوا بلد الأمن والأمان لمن لا مأوى له. هذا يعني على الأقل ما سمعه البعض هنا وما يتداوله الشارع المكسيكي. فراس، بإمكاننا القول أن هنا منتخب المكسيك وليس فقط هو المنتخب بل أيضا أيضا الدولة بإمكانها أن تحتوي الجميع، وإن كان عبر القوة والسلطة التي دائما ما عرفوا فيها، وإن كانت هي سلطة داخلية تذكر. لكن المنتخب الإيراني حتى هذه اللحظة، نذكر إذا ما تطرقنا لهذه النقطة فقط بعض التحديثات على هذا الحدث، فإن المنتخب الإيراني سيتواجد وحيدا في مونديال كأس العالم بدون الجماهير بسبب عدم حصولهم وعدم الموافقة من أجل أن يحصلوا على مباريات كأس العالم، وقد يكون السبب القانوني لذلك عدم حصولهم على تأشيرة دخول أو ما يسمى بالفيزا إلى الأراضي الأمريكية في الولايات المتحدة.
1: نعم خالد درافشي، سؤال أخير أيضا، هذا كأس العالم يتميز بحضور عربي واضح؟
12: نعم، 8 منتخبات عربية، وإن دل هذا الأمر وإن عاد هذا الأمر فإنه يعود إلى ازدياد عدد المنتخبات في هذا المونديال من 32 منتخب إلى 48 منتخب. هذا المونديال شهد أيضا حضور أول لبعض المنتخبات العربية وعلى رأسها منتخب الأردن. بدون أدنى شك المنتخبات العربية حاليا تعيش نشوة، خصوصا بعد وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي أو النصف نهائي كأس العالم في النسخة الأخيرة في مونديال قطر، على أمل أن يعيد المنتخب المغربي هذا الإنجاز، وقد يكون أيضا منتخب عربي آخر، لكن كل التوقعات تقول أن المنتخبات العربية هناك قرعات وضعتهم فيما يسمى قرعات الموت في مصطلحات كرة القدم، وهي أيضا قرعة تضعهم مع منتخبات جدا قوية، وهذا الأمر ما قد يخفف من نسبة نجاحهم في هذا المونديال. مع الطبيعي يعني الأمل هو أن ينجحوا وأن يتقدموا إلى أعلى المستويات.
1: نعم خالد نشكرك في هذه المرحلة، ونحن في قناة مكان بعد يومين سنقوم ببث مراسم الافتتاح كأس العالم وأيضا المباراة الافتتاحية، وأنت ستواكب مجريات هذا الأمر من المكسيك. ربما قد نشاهدك في المرة المقبلة مع القبعة المكسيكية المشهورة. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك على هذا البث من المكسيك.
12: شكرا لك فراس.
1: ومن الأجواء الرياضية للأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وغدا تبقى درجات

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حاره نار، تنوفا في كل بيت طيب.
1: عناوين الساعة: إطلاق صواريخ اعتراضية في الشمال، نبأ يفيد بتصفية مسؤول كبير في حزب الله، النائب الطيبي يحذر من تداعيات تقليص الخطط الخماسية للمجتمع العربي، إصابة عامل بجروح خطيرة في نوف جليل، والجو يبقى خلال اليومين المقبلين على حاله.
2: الأخبار.
1: نشرة الثامنة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه تبلغ بأن إيران تقف وراء إسقاط المروحية الهجومية الأمريكية أمس فوق مضيق هرمز. وفي تغريدة على شبكة تروث سوشيال، شدد على ضرورة أن ترد الولايات المتحدة بدورها على الهجوم. لوحظت في أجواء كرياتشمونا صواريخ اعتراضية ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، كما ويواصل جيش الدفاع التحقيق في حادث تسلل الإرهابي اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية، وقد أطلق النار على القوى العسكرية وقتل بنيرانها. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي واصل خلال الساعات الأخيرة هجماته في أرجاء جنوب لبنان، ونفذت في كفرة وأنصارية وسجد وجبشيت. وبحسب أحد التقارير، تم القضاء في أنصارية على وسام أبو ريا الذي يعتبر شخصية محورية في حزب الله. في الكنيسة ناقشت اللجنة البرلمانية لشؤون الشباب الخطط لتقليص ميزانية الخطط الخماسية للمجتمع العربي وعواقبها. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن القائمة بأعمال رئيس اللجنة أحمد الطيبي حذر من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة البطالة وقلة الأطر الداعمة للشباب، ما قد يدفع المزيد منهم نحو دوائر الجريمة والعنف. وبشأن آخر، طلب النائب ياسر حجرات من المستشارة القانونية للحكومة أن تأمر بفتح تحقيق جنائي ضد النائب عن الصهيونية الدينية زفي سوكوت على خلفية اقتحامه المدرسة في طوبة الزنجرية يوم الخميس الماضي. ويذكر أن طاقم المدرسة حاول منع دخوله، ولكنه استخدم منشارا كهربائيا لقص السياج وخلع أبواب المدرسة، وادعى بأن المدرسة تربي على العنف. في نوفا جليل أصيب عامل يبلغ من العمر 69 عاما بجروح في رأسه في ورشة بناء، وتوصف حالته بخطيرة.
2: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند 9.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.

ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد

0: عناوين الساعة، الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده سترد على حادث إسقاط المروحية أمس، وطهران تهدد الولايات المتحدة. تفاصيل جديدة حول تسلل الإرهابي من لبنان إلى إسرائيل اليوم. نبأ يفيد بتصفية مسؤول كبير في حزب الله. النائب الطيبي يحذر من تداعيات تقليص الخطة الخماسية للمجتمع العربي، والجو يبقى على حاله.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من راديو مكان من أورشليم القدس الأخيرة لهذا اليوم، تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن بلاده سترد على إسقاط إيران المروحية الحربية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز أمس. وقد تحطمت المروحية بعدما صدمت مسيرة إيرانية وأصيب الطيران بصورة طفيفة وتم انتشالهما. ومن جانبه هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة، وقال إن طهران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تمتلك خيارات أخرى تتقن استخدامها. وكتب في منشور على منصة إكس: إذا تراجعتم عن التزاماتكم فسنتجه إلى تلك الخيارات. يواصل جيش الدفاع التحقيق في حادث تسلل الإرهابي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في أصبع الجليل اليوم. وقد اختبأ في موقع حراسة عسكري إسرائيلي مهجور وقتل بتبادل لإطلاق النار مع قوة من جيش الدفاع، وكان مسلحا بمسدس وسكين، ويبدو أنه خطط لغزو قرية مرجليوت المجاورة، أورد النبأ مراسلون لشؤون العسكرية إيال عليمة. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي واصل خلال الساعات الأخيرة هجماته في أرجاء جنوب لبنان، ونفذت في كفرة وأنصارية وسجد وجبشيت. وبحسب أحد التقارير، تم القضاء في أنصارية على وسام أبو ريا الذي يعتبر شخصية محورية في حزب الله. عشية انطلاق كأس العالم لكرة القدم، توجه منسق أعمال الحكومة في المناطق إلى سكان قطاع غزة بالقول إن حماس تضيع عليكم مرة أخرى فرصة لمستقبل آخر في الدقيقة 90. وفي حسابه على فيسبوك كتب أن زمرة فاشلة من البلطجيين تواصل حرمانكم من أي فرصة للخروج من أكبر كارثة في تاريخ القطاع. في الكنيسة ناقشت اللجنة البرلمانية لشؤون الشباب الخطط لتقليص ميزانية الخطة الخماسية للمجتمع العربي وعواقبها. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلاح حبيب بأن القائم بأعمال رئيس اللجنة أحمد الطيبي حذر من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة البطالة وقلة الأطر الداعمة للشباب، ما قد يدفع المزيد منهم نحو دوائر الجريمة والعنف. في أفغانستان، أطلقت قوات حركة طالبان النار لتفريق مظاهرة ضد الاعتقالات التعسفية للنساء وسياسة الحجاب الإجباري التي تفرضها الحركة الحاكمة. وبحسب بعض التقارير قتل طفل وامرأة بنيران القوات.
1: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا وبعد غد الخميس دون تغير يذكر، وننقل إليكم سيداتي سادتي درجة الحرارة القصوى المرتقبة في بعض المدن. أورشليم القدس واللد ورملة وجبال الجليل 29، حيفا 26، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، ونختتم مع بحيرة طبرية 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا في تمام السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر

0: موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله
2: الورد. الآن في مكان غازي أبو بكر، وين مكان؟

واحتفل أول أمس السوبر ستار راغب علامة بعيد ميلاده 64، فهو من مواليد 7/6/1962. دخل برنامج الهواة الشهير استوديو الفن عام 1980. قدم عام 1985 أولى ألبوماته الغنائية مناصفة مع جورج وسوف، وغنى فيه راغب علامة 3 أغنيات.

راغب علما. وفي عام 1986 قدم راغب علامة ألبومه الخاص الأول ألبوما كاملا بعنوان يا ريت، وفيه تجلت موهبة جديدة لدى راغب علامة ألا وهي التلحين.

وفي عام 1987 قدم راغب علامة ألبوم الهدية، والذي تضمن 8 أغنيات، من بينها قدام الناس حلوة يا أم الخال، عن جد بقلك عن جد، حبيبتنا يا بيروت، الهدية، ودانا، ولومي يا لومي، ألحان إحسان المنذر.

وفي عام 1990 أطلق السوبر ستار راغب علامة ألبوم قلبي عشقها. قلبي عشقها غناء وألحان راغب علامة. الأغنية حققت نجاحا كبيرا خاصة في مصر، ونجاح الأغنية ما زال مستمرا حتى اليوم.

وفي عام 1993 التقى راغب علامة بملحن التسعينيات في مصر صلاح الشرنوبي، نجاح ساحق لأغنية مغرم يليل.

واستمر تعاون راغب علامة مع موسيقار التسعينيات في مصر صلاح الشرنوبي. عام 95 غنى من ألحانه توأم روحي. عام 96 فرق كبير.

فرق كبير. كما يبدو غناها راغب علامة لزوجته الثانية جيهان العلي، والتي تزوج منها عام 1996 وأنجب منها ابنيه خالد ولؤي. عام 2001 التقى راغب علامة بألحان عمرو مصطفى، سهروني

راغب علامة من الحان عمرو مصطفى سهرون الليل نجاح ساحق. بدأ راغب علامة الألفية الثالثة بنجاح كبير. عام 2002 التقى بألحان أحمد سعد، عفوا وليد سعد، ونجاح كبير لأغنية طبلي.

طب ليه ألحان أحمد سعد؟ عام 2004 أطلق راغب علامة ألبوم الحب الكبير. أنجح أغنية هذا الألبوم نسيني الدنيا.

راغب علامة. وفي السنوات الأخيرة ابتعد راغب علامة عن تقديم الألبومات وقدم أغنيات منفردة. عام 2018 نجاح كبير لأغنية تركني الحالي.

راغب علامة نجاح كبير تركني لحالي مسك الختام اللي بعنا خسر دلعنا

وعلى أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا للسوبر ستار راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده 64 والذي حل يوم أول أمس. عيد ميلاد سعيد راغب علامة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.

0: مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فنانينا. فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فنانينا موعد دائم مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا. لقاء فنانينا اليوم رح يكون مع إصدارات جديدة لفناني بلادنا. لقاءاتنا اليوم، اللقاء الأول رح يكون مع مي صدو، الفنان اللي عم تنجح هالأيامات مع أغنيتها ياقوت وفضه. نعرف قصة هالأغنية. إنا كمان ضيفي اللي هي الفنانة ميرا عازر، رح تشارك يوم السبت في برنامج ستوديو اللي يبث على قناة مكان. عن هالمشاركة وعن أعمالها الجديدة رح نحكي معها لميرا عازر خلال لقاء فنانينا. تحية لرانيا رشيد أبو

على أسد هاني مع أنس طباس. بلشنا معهم لقاء فن فنانين لليوم، إصدارات جديدة وأغاني جديدة لفناني بلادنا. سمعكم إسا جديد محمد نصراوي. محمد نصراوي بغني لنا عن سيد العشق، توزيع رامي عرفات، كلمات وألحان تميم أبو دقش. سيد العشاق

0: فن فنانين من الأغاني اللي عم تفرض نفسها وقوة على الراديو، عم نسمعها كتير بالفترة الأخيرة لأنها ببساطة حلوة وبتحمي الروح مختلفة. أغنية ياقوت وفضة هي عمل مشترك. رحب بميسة دا ومعنا بلقاء فن فنانين. مرحبا ميسة.
1: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد
1: لله، أنت كيفك؟
0: أنا تمام. مبروك النجاح، هذا نجاح جديد يضاف لنجاحاتك.
1: شكرا كتير كتير، يسعدك.
0: نحكي على الديو، هاي أغنية مشتركة صح؟
1: مزبوط، عملناها أنا وأبو أند أبوستلز بإنتاج جون حمدل أرتيك ميوزيك.
0: لاحظت أنه أنتوا أخذتوا أغنية شعبية فلسطينية سجلتوها، بتخيل من الثلاثينات أربعينات القرن الماضي، حولتوها لأغنية عصرية صح؟
1: 100%. اللي صار هو انه حكى معي ابو، حكى لي انه عندي تسجيل من سنه 36 اذا مش غلطانه، بس بالثلاثينات اكيد، انه في عندي تسجيلات مسجله لحجات عم بغنوا اغاني فلسطينيه تراثيه.
0: حلو.
1: وسمعني اياها وحكى لي انه كانوا صاروا هنا عم بيشتغلوا عليها. يعني اللي عملوه هو انه جمعوا اغنيتين مختلفات من التسجيلات هذول.
0: هاي مش اغنيه واحده يعني؟
1: لا، أغنيتين. في ياقوت وفضة اللي هي لازمة، هاي أغنية لحالها، والبيوت هي أغنية تانية إلها بعد عدة بيوت يعني. وسمعوني التسجيل وكان صراحة من أحلى شغلات بسمعها، كان الإحساس كتير حلو أسمع حجات من قبل 90 سنة عم بغنوا. وغرمت فيها كتير، وغرمت بالكلمات بالتسجيل بكل شيء، وطبعا حبيت كتير أني أكون جزء منها.
0: حلو. ميسة، أحييتوا أنتوا الأغنية وعرفتوها على جيل جديد منهن أنا مثلا ما كنتش أعرفها قبل، كان هذا الإشي مقصود إحياء التراث الفلسطيني ولا شفتوا أنه ملائم وإسا ممكن نركب ترند؟
1: لا، 100%، كان مهم كتير إحياء التراث الفلسطيني. الصراحة هي توقيت الغناية كمان إجت بوقت كتير
0: ملائم
1: قوي بالنسبة لإلي وملائم لإلي بشكل شخصي. قبل ما يحكي معاي أبو كنت عم بشتغل على كمان أغنية تراثية مكونة من عدة أغاني تانية مع مؤسسة القطان، إنه أنا كمان كبرت بعيلة اللي إحنا كتير منغني الأغاني التراثية هاي، وكان لأول مرة بتعامل معاها كغناية إنتاج اللي هو لإلي. وأغرمت كتير الموضوع، وحكى معي أبو كمان بيعمل كتير أغاني تراثية كمان عربية فلسطينية وكمان أرمنية، اشتغل على عدة أغاني. فالدمج لما حكى معي وأنا كنت بنص الأغنية الثانية اللي عم بشتغل عليها وسمعني التسجيل، حسيت كأنه العالم عم بيقول لي إنه يا خدي. كمان أغاني، وطبعا يعني الهدف الأساسي كان كمان إحياء التراث. وكمان لإلي أنا بشكل شخصي بحكي عن حالي أنا، إنه كان مهم لإلي أنا أرجع أتواصل مع الأغاني هاي، يعني بالنسبة لي كتير الإشي grounding بجسر، برجع هيك للأرض مع كل الفوضى اللي عم نمرق فيها ومع كل الأسى والوجع اللي عم نمرق فيه.
0: الحروبات هاي الكتير صح.
1: بالضبط، كان بالنسبة لإلي شغلة جدا علاجية إني أشتغل على هاي الأغاني صراحة، وكتير مشكورة إنه صحت لي هاي الفرصة.
0: حلو. ميسا، نحكي شوي كيف عم تلمسوا نجاح الأغنية؟ أكيد بيوصلكم النجاح صح؟
1: 100%. الحمد لله عم بيكون كتير منيح التجاوب عليها، كتير حلو. الناس عم تبعت لنا كتير وعم تحكي معنا، عم بيكون في استخدام طبعا على السوشيال ميديا كمان، عم بيعملوا عليها فيديوهات.
0: الحفلات بتغنوها شفت فتوش؟
1: عملنا بفتوش، كان هذا قبل الإطلاق، عملنا بفتوش. الصراحة التجاوب كان بجنن، عيدناها مرتين، طلبوا منا الجمهور. جمهور يعني التجاوب كان بجنن كتير، ولا ماشي منيح الحمد لله.
0: حلو. حكيت في البداية ميسة انه هالأغنية تضاف لنجاح جديد لإلك، تعالي نعد انا وياكي ماشي نجاحاتك. مين انت؟ اول أغنية مع الدام نجحت كتير طبعا. الأغنية اللي فيها حكيت عن النساء
1: جسدكم،
0: وامتى نجوزك يما طبعا، والألبوم خاص لإلك بين حيطان المدينة، والألبوم مع الدام حفلات طبعا. راضي انت عن هالمسيرة هاي؟
1: أنا كتير راضي الحمد لله. يعني طلع في منخبيش حبايت، في صعوبات بمجال الفن بالبلاد عندنا كتير، خاصة مع الوضع وإنه كل شيء متعلق فيه، بس ما عندي شيء أقول. أنا راضي عن نجاح هاي الأغاني، راضي كيف الناس تعاملت معها وقديش حبتها.
0: نسينا أغنية من الأغاني ولا هيك تمام؟
1: الأغاني الشخصية تاعتي في تعال وفي بكفي عاد
0: من الألبوم الأول.
1: من الألبوم الأول بكفي عاد، كانت أول غناية بغنيها وبطلعها كمان، لقت نجاحي كتير حلو. ويا في كمان أغاني على أمل تكون كمان نجاحات على الطريق
0: إن شاء الله. ميسة، دايما لما بنحكي مع تامر نفار ولا محمود جريري نسأل دايما على الألبوم الرابع. إسا إجا الدور لإلك نسألك، بأي مراحل صرته ولا التغى الألبوم ولا كيف؟
1: طلع بعدنا بمراحل جدا جدا أولية، يعني بالضبط شو كيف وهيك بعدنا منعرفش.
0: بس عندكم احساس انه الناس تطلب ان تجتمعوا كمان دور صح؟
1: 100% كمان ناس تطلب وإحنا بنطلب صراحة. في تخطيط للألبوم رابع بمراحل شغل أولى ومنتأمل إنه عن جد الأمور تمشي ويكون الإطلاق إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاي
0: إن شاء الله. شكرا ميسا داود، انبسطنا بالحديث معك والنجاح كمان دور ومبروك نجاح ياقوت وفضة. شكرا
1: يسلم وشكرا على الاستضافة.
0: إلى اللقاء، باي باي.
1: إلى اللقاء، باي باي.

还有。قدام سمعنا منهن انتن جوزك يما، سمعنا من مي صدو عضوة هالفريق عن تحضيرات.

بتوزيع جديدة، مشروع جديد بيقدم لي اياه اكرم مودي، بجدد بصوته اغاني قديمه بحبها، اغاني بوب كمان معروفه واغاني قديمه زي هالاغنية اسمها بصوته، اغنية العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ اهواك. فن فنانين مكمل معكم لنهاية هالسنة. الصياد طنوس بينضم لنا، الهوى غانا، كلمات وألحان يا دمطانس.

يا طنوس كان معنا 4 أسابيع بالمرتبة الأولى بسباقنا سباق فنفنينة، نجاح حلو لهالأغنية. أذكركو السباق كل يوم 4 من 2 لـ 3. استلحى ليمون

باللقائنا الثاني نرجع أغنية زمان زمان ما سمعناها نشحت بالتسعينات كتير الحان كانت لصلاح الشرنوبي قلنا إياها الفنان سمير أبو فارس. لقائنا الجاي مع ميرا وعزر.

سميرة أبو فارس صنع الأغنية الحلوة بالتسعينات، حققت نجاح حلو وقتها. الحان حكينا لكم لصلاح الشرنوبي. لقاءنا القادم بعد شوي مع الفنانة ميرا عزام.

0: كان شادي بلان فن فنانينا
1: فن فنانينا زي ما بتعرفوا من رافق المشاركين في برنامج استوديو ومعنا ميرا عزر راح تكون ضيفي يوم السبت. مرحبا ميرا.
2: مرحبا،
1: كيف حالك؟
2: تمام شكرا.
1: حكينا احنا بالبداية طلع على الجمهور المشاهدين يوم السبت بالحلقة القريبة من استوديو، صح؟
2: صحيح، بصراحة كانت تجربة كتير شيقة، بدها كان شغل كتير، بدها تمارين، بدها اجتهاد.
1: الحلقة مخصصة لمين؟ لصباح؟ للصبوحة صح؟
2: نعم، وأغاني صباح بالمرة مش بسيطة.
1: في الجبلي، في الطربي، في كتير ألوان صح؟
2: فيها السريع، البطيء، الموال، الجبلي، يعني كتير كتير منوعة. وهذا
1: شو اخترتوا من كل هالألوان؟
2: نوعنا، يعني كيف بقولوا ضوءة من كل إشي.
1: حلو، كمان فهمت في أغنية خاصة لإلك ضمن البرنامج؟
2: نعم، في أغنية أنا لحنتها وكتبتها اسمها مش مسافر، كمان رح تكون في البرنامج.
1: شو رأيك نسمعها ونسمع المستمعين إسا؟
2: تمام.

0: ميرا عازر ضيفتنا اليوم بلقاء فن فنانين، رح تكون يوم السبت ضيفي في برنامج استوديو. لما اختاروك لتقدمي هالحلقة كنت حابة تغني لصباح ولا كان عندك براسك فنان آخر؟
1: أنا بصراحة ما يعني بحب كثير فنانين، فولا مرة في واحد بس براسي، بس ما توقعتش صباح بالذات ما توقعت.
0: ليش؟ لونك مش قريب عليها؟
1: لا بس هيك بعرفش ليه استبعدتها، يعني أنا كثير ميالة للكلاسيكيات المصرية،
0: زي
1: كثير
0: مين
1: ميالة
0: بتحب تغني
1: لعبد
0: لمين؟
1: الوهاب، فهيك راح توقعي لمحل أكثر مصري، عبد الوهاب أم كلثوم وهيك، بس برضه راح حط كثير صباح لأني بحبها، يعني إنه كان لي عن جد إنه بدي أشتهي الدبل لأنه بحبها لصباح، بس مش زي كيف ما بقعد بغني يوم يوم مصري، فاهم علي؟
0: فهمت عليك.
1: هيك
0: نستنى ونشوف الحلقة لكان يوم السبت، برنامج استوديو على قناة مكان.
1: إن
0: ميرا،
1: شاء الله.
0: بنعرف إنه أنت دائما نشيطة وعندك حفلات كتيرة وكمان إصدارات، في إصدارات جديدة على الطريق؟
1: طبعاً في أغنية على الطريق، اسمها لملم حالك قوم،
0: كلماتك؟
1: كلماتي وألحاني قريباً إن شاء الله راح أطلعها.
0: لملم حالك وقوم من إيش؟
1: لملم حالك قوم لكل حدا، كل شوي كل ما بتصير مشكلة صغيرة في حياته بيقرر إنه بده يعمل تغيير كبير، للإنسان اللي بعرفش عن جد يتغلب على المصاعب، بعرفش يوقف على إجريه، فهي فكرة إنه شد حالك يعني.
0: حلو ميرا عازر، انبسطنا كتير بالحديث معك ومنستنى نشوفك يوم السبت. شكرا على المشاركة
1: شكرا،
0: اليوم معنا.
1: هلا هلا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان. مكان مع غاني زمان. أنتم مع مكان.

وكفايه قلبي انا مسلم وودعني من غير ما تسلم وكفايه